تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
4: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب، وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها، وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية، ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler، الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي، وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شائع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذو البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الغاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة مثل الجاز والبلوز والروك آند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية، لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقاً.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي مكتفت فيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد وحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض، قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم هيدن فيجرز، ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند ذا بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعة.

المحور الثالث، من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتيه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بيه هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيدسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فرودفول ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح، هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقاً بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ومن تكرر هذا الشيء بالعام الوراء تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. فالسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمية؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل لصناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي يتناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها، بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا العرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض، عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي يختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث، يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة، ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولاً إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل مجتمع السود.
1: I am thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what do your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic played an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: This prison?
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Anybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You've changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: And I'm not president. You need to go.
13: What?
14: Get the hell out of here!
15: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة، وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي يتميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها، واللي راح نشوفها بالفيلم المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها، واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائله واسره ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه هو ابوه كان خادم بالبيت الابيض، لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي أنطت أنفسها بطريق الحرية والنضال ودقت باب الحرية بالأيادي المضرجة بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحالية للأمريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الإنسانية والبشرية للأسف من يوم صارت. بكل وقت إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد.

الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء خصوصاً فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم The Butler هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته لنفسه وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة في فيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقسى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيراداته 170 مليون دولار عالمياً، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقدياً فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري

وقدرت على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية. كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave, Graffiti, American Hustle, Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبيا مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مرور يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة، وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة، وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة لأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة في فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيرا، لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز. والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة، وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
4: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ومشوار نبتدئه معا في عالم الأفكار وعالم الثقافة والأدب والفنون. شكرا لكل من يسمع مجاز في هذه اللحظة وكل من تواصل برسالة وتعليق ومحبة. هذه رصيدنا الذي نفتخر فيه ونعتز حقيقة. اليوم البرنامج تحديدا في شهر تموز يصل لعامه العاشر، وأتذكر أول حلقة للبرنامج كانت في تاريخ 16/7/2016، اليوم احنا 18/7/2026، فمضى على البرنامج، على عمر البرنامج 10 سنوات كاملة ويومين. وهذا يعني لحظة حقيقة غريبة جدا، لحظة أنا قد ما سعيد بها قد ما فخور بأنه على مدار 10 سنوات استطاع برنامج مجاز أن يتواصل. التواصل والاستمرارية في برنامج ثقافي أدبي فني فلسفي ربما يكون صعب في كثير من محاورة وكثير من الموضوعات التي يستهدفها، هذا في حد ذاته إنجاز. نفتخر أنه احنا قدمنا على مدار 10 سنوات عشرات إن لم يكن مئات الكتب العربية والأجنبية، قسم من يومها حتى بعد غير مترجم. قدمنا مئات الشعراء بدءا من امرؤ القيس في الجاهلية إلى أحدث شاعر أو آخر شاعر شاب في العراق. لدينا مجموعة كبيرة كانت من اللقاءات، مجموعة كثيرة جدا من الملفات والمحاور اللي فتحناها. الحقيقة برنامج مجاز أصبح عائلة إلي أنا شخصيا. ربما قبل لا أدخل لمجاز كنت أكتب شعر وأعمل بالصحافة الورقية، لكن عالم الإذاعة والشكر هنا موصول لإخواني علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي الذين هم أول من آمن بي إذا كنت أستحق حقيقة هذا الإيمان، وقالوا وراهنا وأنه أنا ممكن أسوي شيء. يعني 10 سنوات مرت سريعة ومرت سعيدة أيضا بكم وبتواصلكم. اليوم مجاز لديه جمهور طيب كريم محب مثقف، هم عائلتي حقيقة الأولى من شبابنا اللي يسمعونا في لندن، أخوان وإلى أصدقائنا في ستوكهولم في السويد، هاي نبدي من خارج البصرة وخارج العراق. تحياتنا لإبراهيم عبد الملك اللي هو حقيقة سفير نادي برنامج مجاز في أوروبا، إلى اللي يسمعونا في أستراليا، اللي يسمعونا في دول العربية بدون ذكر أسماء يعني كثيرة حقيقة الحمد لله، إلى عائلة البصرة الحقيقية داخل المدينة اللي من السر مناسبة واجتماعية حقيقة ألتقي بيهم، وأشعر بفخر كبير أنه برنامج مجاز يوصل ويأثر، وإلى متابعين وإلى مفتقدين، لدرجة أنه أكثر شيء أنا أواجهه صعوبة أنه بعض الإخوان المستمعين يردون أرشيف للبرنامج، يردون حلقات القديمة، يردون يسمعونه. تعرفون الإذاعة تبث، لكن تبث مباشر وتبث حلقات إعادة، لكن ماكو مكان تحتفظ به الحلقات حتى يرجعوا لها. فأكون كل السعيد حقيقة بتجينا رسائل أنه أريد الحلقات تكون موجودة على منصة، على بس تعذرونا للأسف إحنا مشكلة الأغاني، مشكلة الموسيقى هي اللي مخليتنا إنه إحنا مسألة الحقوق، يعني ما نقدر نخلي على اليوتيوب، ما نقدر نخلي على منصات معينة، لأن مسألة الحقوق تصادر وحتى ترفع الحلقة من المنصة. المهم كل عام وأنتم بخير، 10 سنوات على مجاز، كل عام ومصطفى بخير حبيبنا، هو المخرج الأقدم في البرنامج، وأحب أن من خلاله أحيي عمار مشتاق وحتى أوراس فترة من فترات طلعوا ويانا. حلقة جميلة إن شاء الله راح تكون محضر لكم إياها، فاصل ونبلش، حياكم الله.

إذن أصدقائي، أهلا بكل من يسمعنا سواء من الراديو وموجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. لما أكون مسافر طالع خارج البصرة وأطل من نافذة السيارة أو من نافذة القطار من نافذة الطائرة حسب أي شخص يسافر بوسائل مختلفة، أطل على المساحات الواسعة لبلادنا، كثبان الرملية في الصحراء الغربية، السهول، المروج، الصباخ. عندنا حقيقة مساحة واسعة جدا من البلاد. أتساءل دائما وش قد أكو كنوز دفينة في هذه الأراضي. حقيقة تاريخ أسلافنا ممن عبروا وممن استقروا في هذه القفار يثير فضول أي باحث ومهتم وأي رجل إنسان وطني يحب شؤون الحياة، شؤون أحوال البشر قبل آلاف السنوات اللي عاشوا في هذا المكان. العراق عنده آثار، بس اللي مكتشف من آثار العراق ترى ما يتجاوز 11% بحسب بعض المنظمات. لدينا أكثر من 85% من مساحات العراق، عشرات الآلاف من المواقع غير مكتشفة، ما حافريها، ما مسوي لها حفريات. أنا أتوقع كل شبر بالعراق تحت آثار وتحت حياة وتحت ماضي عريق وتحت كنوز. المفارقة أنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الآثار نفكر إحنا بباطن الأرض اليابسة، يعني باعتبارها هو موطن لكل ما هو غامض وثمين يستحق الاكتشاف. لكن أنا هذه المرة قرأت عن أسرار دفينة حملتها كبسولة زمنية بحرية كما يسميها العلماء، حيث عثر باحثون نرويجيون على حطام سفينة تجارية من القرن 18 راقدة في أعماق البحر لأكثر من 200 عام. هذا الاكتشاف حقيقة كان شحنة كاملة من الخزف الصيني والأواني والثريات والتوابل والسلع التجارية التي بقيت محفوظة بصورة مدهشة، حتى وصفها الخبراء بأنها من أفضل الشحنات الأثرية حفظا في شمال أوروبا. يعني وكأنه قطار الزمن، من أشوف التقرير وأقرأ الخبر قد توقف داخل تلك السفينة لحظة غرقها ثم عاد ليفتح ويفتح أبواب الباحثين بعد قرون طويلة.

هذا الاكتشاف سفينة كاملة نرويجية لقوها غرقانة محتفظة بكل الحمولة مالتها يذكرنا أحبتي أصدقائي في كل مكان إنه الآثار مو بالضرورة دائما تكون تحت أقدامنا، لا، قد تكون تحت أمواج البحر. وإحنا عدنا الخليج وعدنا نهر دجلة من أعلى العراق إلى أسفله، وعدنا الفرات مساحته كبيرة، وعدنا الأهوار، يعني مساحات واسعة نقدر نعيد بيها اكتشاف الإنسان الذي عاش قبلنا، ونقدر نعرف كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يتاجر وكيف كان يسافر وكيف كان يبني حضارته. أنا دائما أقول إنه إحنا للأسف معتمدين فقط على النفط كمورد للدخل القومي، بينما عندنا من إمكانيات سياحية تخلي الأجانب ما يوقفون عن الدخول إلى البلاد ودفع الفيزا، ويقعدون بالفنادق ويأكلون بالأسواق ويشترون سلع، يأكلون بالمطاعم ويشترون سلع وآثار. شوفوا مصر وش قد مستفادة من السياح، شوفوا تركيا، شوفوا الأردن، شوفوا الإيران. إيران، يعني أنا سافرت مرة لإيران وهي بلد محاصر، كنت في مكان قديم في أصفهان، شفت سائحين من إسبانيا ومن إيطاليا يلتقطون الصور ومستمتعين، وأنا باوعت المكان اللي كنا بي في العراق موجودة بي على الأقل فد 10,000 موقع بنفس مواصفات الموقع اللي كنا بي، الحديقة نقش جيهان اللي صايرة في اللي رايح لأصفهان كده يعرفها، بيها جوامع تراثية قديمة جدا وزخارف وإسلامية ومآذن وقباب وبناء قديم. السياحة حقيقة إحنا ما مستفادين منها، ما عندنا ثقافة سياحة. حتى من فترة أخيرة من صار شوي انفتاح وجو إنه شفتوا أنتوا شنو صار من مهازل، اعتداءات من بعض الشباب السيء، بعض الأجهزة الأمنية ما تعرف تتصرف مع السواح، بعض المفارز، بعض الحقيقة نحتاج إلى ثقافة سياحية، ونحتاج إلى أن نفكر جديا بأن نجعل السياحة ونجعل الآثار مكسب ونافذة لإدخال الأموال إلى بلادنا، لأن هذا راح يشغل هواي ناس وراح يعطي زخم كبير للبلاد، ينوع مصادر الدخل. تشول عندنا، وعوفك من التشول موجود المياه، اكو مياه مندرسة يابسة واكو مياه لا تزال موجودة. شط العرب هذا الله يرحمك يا حامد البازي ايش قد بي يتكلم عن دفائن وغوارق جولجت من مئات السنين للبصرة، ايش قد اكو اسرار بالسفن البرتغالية والهولندية والاسبانية والانجليزية والهندية والصينية، هاي من تكتشفها أنت وتطلعها إيش قد ممكن تلفت نظر الإعلام الأجنبي، الإعلام الغربي، إسباني يجون، يجوز هاي فرصة إنه يجون دولة من إسبانيا من جديد ومن البرتغال ويسوي لهم استثمارات، فتحوا لهم مطعم، يسوي لهم مصنع، وهكذا الهند وهكذا الصين. إحنا عندنا صلات كانت بكل دول العالم، كانت البصرة هي مركز تجارة عالمي. فإذا كانت أعماق البحر في النرويج قد حفظت هاي الكبسولة، فإنه منطقتنا العراقية وحتى الخليجية وحتى العربية تزخر أصدقائي بكنوز لا تقل دهشة، لأنها كانت مهد للحضارات وقبلة للأمم في سالف الأزمان.

0: وشيء بالشيء يذكر حقيقة هناك دول قطعت أشواط جيدة في مسألة البحث عن الآثار. إحنا صارنا فترة طويلة متوقفين عن مسألة البحث. يعني في دولة الإمارات كشفت حفريات في منطقة ساروق الحديد في دبي عن شواهد حضارية تعود إلى آلاف السنين، تضمنت أدوات معدنية ومصنوعات تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود مركز تجاري وصناعي متقدم في قلب الصحراء. وتبين حقيقة أن هناك مواقع رئيسية في هذا الموقع لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة منذ بداية العصر الحديد الثاني 1270 وإلى 800 قبل الميلاد حسب ما قرأت في موقع وزارة الثقافة. كذلك كشفت جهود التنقيب الأثرية في جزيرة دلما عن أدلة على استقرار بشري يعود إلى العصر الحجري، الأمر اللي يؤكد أنه هذا الإقليم هو قريب على أبوظبي حقيقة يزخر كان مزدهر منذ آلاف السنين. وبس هاي، الكويت أيضا أظهرت جهود التنقيب في جزيرة فيلكة، طبقات متعاقبة من الحضارات من الإغريق حتى الحضارة الإسلامية كنا نستمتع برؤيتها وهي تزين المتاحف. احنا حقيقة كل هؤلاء اللي كانوا يمرون بالخليج هم جايين عندنا أيضا، يعني الإسكندر المقدوني احنا قدمنا في القصخون حلقات ذكرنا بها متى اجى الإسكندر المقدوني للبصرة والمكانات اللي بناها والمكانات اللي أقام بها. احنا نستطيع حقيقة يعني هذه نستطيع أن نضيف معلومات واكتشافات مهمة وملهمة في باطن الأرض وفي باطن الخليج قريبة علينا في ضمن مياهنا الإقليمية. تخيلوا جد ممكن نلقى كنوز في نهر دجلة على امتداده من الشمال إلى الجنوب. نهر دجلة مرت بحوادث، مرت بأحداث كبيرة، الحرب العالمية الأولى، ثورة العشرين، حوادث اجتماعية، حوادث عسكرية وغيرها، كان ممكن أن تشكل اكتشافات مهمة. الأهوار ممكن تشكل اكتشافات مهمة، وممكن أيضا إعادة النظر وفتح تنقيبات جديدة. أنا أعرف أنه جهود ربما في الناصرية موجودة، لكن لا بأس بتوسيعها واكتشاف مناطق أخرى في محافظات لم يعهد لنا أن نسمع بها. بس تحديدا مسألة النهر، إحنا ما مفكرين حقيقة نبحث بالأنهار، كل تفكيرنا بالتعامل مع الآثار بمسألة اليابسة. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن قيمة بحث عن الآثار تحديدا التنقيب في المياه وفي قاع المياه، وراح نعطي تصور عن العالم في العالم كيف ممكن اكتشافات مهمة صارت بالفترة الأخيرة من التنقيب في قاع الأنهر والبحار والمحيطات. نسمع ونرجع.
1: يمتلك العراق أكثر من 15,000 موقع أثري مسجل، ما يجعله أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الإرث الجيوسياسي والثقافي إلى رافد اقتصادي مستدام يكسر هيمنة النفط على نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، وذلك عبر تفعيل قطاع السياحة الثقافية والأثرية. تشير البيانات العالمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة الثقافية تمثل نحو 40% من إجمالي السياحة الدولية، وهي الأثرى اقتصادياً لأن السائح الثقافي ينفق عادة أكثر من غيره. عند النظر إلى تجارب دول الجوار نجد مصر نموذجاً بارزاً، حيث حققت عوائد سياحية قياسية بلغت نحو 14.9 مليار دولار في الآونة الأخيرة بفضل الاستثمار المستمر في كشوفات الآثار والمتاحف الكبرى. وفي سياق مشابه تساهم المواقع الأثرية في إيطاليا بنسب مؤثرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مستقطبة ملايين السياح سنوياً عبر ربط التقنيات الأثرية بالصناعات الخدمية والترفيهية. إن تفعيل هذا الملف في العراق يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مرحلتين: الأولى الاستكشاف الذكي عبر تشجيع بحثات التنقيب الدولية، ما يسفر عن اكتشافات جاذبة لوسائل الإعلام العالمية ويعيد تمطيط خريطة السياحة العراقية مثل أثار أور وبابل ونينوى. الثانية الاستثمار الهيكلي من خلال بناء فنادق فخمة وتطوير شبكات النقل وتحديث المتاحف وتوظيف التقنيات الذكية لإثراء تجربة الزائر وتسهيل منح تأشيرات الدخول. لا تقتصر العوائد الاقتصادية للتنقيبات على رسوم دخول المواقع الأثرية فحسب، بل تمتد لتخلق مضاعفاً اقتصادياً ينعش قطاعات الطيران والفندقة والنقل الداخلي والصناعات اليدوية المحلية. وبحسب دراسات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن كل وظيفة مباشرة في قطاع الآثار والسياحة تخلق نحو وظيفتين إلى 3 وظائف غير مباشرة في المجتمع. إن تحويل الآثار من شواهد صامتة على التاريخ إلى مشاريع استثمارية حية هو مفتاح العراق لبناء اقتصاد مرن ومتنوع. فالنفط ثروة قابلة للنضوب، أما إرث وادي الرافدين فهو طاقة متجددة تضمن تدفقاً مستداماً للعملة الصعبة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي.
0: طبعاً ممكن استخدام غواصات مسيرة صغيرة مع باحثين من جامعاتنا العراقية مثل البعثة اللي قادها فريق البحث عن حطام سفينة التايتانيك القابعة في شمال المحيط الأطلسي. وحبذا طبعا لو يشارك الشباب وشابات في هذه الرحلات وتنقلها وسائل الإعلام، الأهم من هذا أن يكون عندنا متحف بحري نوعي يضم كنوز الخليج وكنوز دجلة وكنوز الفرات ومقتنيات التراثية والأثرية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرئياته. ممكن أيضا أن يضم أحبتي اكتشافات لبحار أخرى حتى نمنح الزائر تجربة إقليمية وعالمية ثرية لا تنسى. الأمم اللي تهتم بتراثها وتبحث عن كبسولات زمنية مثل كبسولة النرويج هذه اللي لقوها في بداية المحور، حقيقة هي تستثمر في كثير من المجالات، تستثمر في التعليم، تستثمر في السياحة، تستثمر في البحث العلمي، وأيضا في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق إيمان الناس بقيمة بلدانهم.

يا حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه إذاعة راديو تايمز سكوير 102.5 FM. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على جائزة نوبل لعام 2018 أثارت موجة من الغضب بعد تصريح لها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 في مدينة بوزنان. اعترفت خلال هذا المؤتمر أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لإتمام بعض المهمات في كتابة روايتها الأخيرة، ووصل السخط في البعض إلى حد المطالبة بسحب الجائزة العالمية من الأديبة. وقالت هذه توكارتشوك أنه هي اشتركت في نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي وانبهرت من النتائج اللي حصلت عليها، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه يوسع الآفاق ويعمق التفكير الإبداعي. ومن بين ما قالته أنه بينما كانت تكتب روايتها اللي تصدر الخريف المقبل وتدور أحداثها في القرن 19، لجأت إلى برنامجها الأثير، يعني برنامج بالذكاء الاصطناعي، وسألتها عن الأغاني التي رقصت عليها شخصياتها في تلك الفترة من الزمن القرن 19، حتى تكمل مشهد تكتبه عن حفل راقص. وحسب ما قالت الأديبة فإن أسماء إحدى الأغنيات لم تكن صحيحة، لذلك فهي تحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي. زين، إذا هي تحذرين من هلوسة الذكاء الاصطناعي وطلعت الأغاني اللي رشحتها إليش الذكاء الاصطناعي عن الفترة القرن 19 مو صحيحة، شابعد عليها ما نتي تاخذينه، يعني شو شي ما يشبه شي. زادت توكارتشوك هذه الطين بلة لما شرحت أنها أحيانا تعود إلى برنامج الشات جي بي تي وتسأله كيف يمكنني يا عزيزي أن أطور هذه الفكرة الروائية بشكل جميل. وهذا ما يعني أنها تطلب المساعدة حتى في بناء الرواية أصدقائي. واعتبرت الأديبة أن هاي التقنية حسب ما اكتشفت لها نتائج وأبعاد لا تصدق. طبعا الخبر انتشر وصارت نقاشات واسعة خصوصا حول أحقية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات وفي العمليات الإبداعية بشكل عام. اضطرت الأديبة النوبلية تصدر بيان توضح فيه أنه هي ما كانت تلجأ للذكاء الاصطناعي في الكتابة، إنما في البحث عن المعلومات والأرشفة. حكي فيه ليش حجية تقلتي أنا أقول لي يطور البناء، يعني هاي ما تحس من الكتابة، يعني أفكار تطوير الرواية تجيبها من الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي على مستوى نوبل، وتخيلوا أنتوا لعد اللي أقل منها والأقل والأقل واللي استوى بادي. يعني حقيقة أنا أقول أنه الذكاء الاصطناعي قضى نهائيا على الأدب، قضى على الإبداع الإنساني الأدبي. هسه بعد واحد ايش يدوخ روحه يطوب على الذكاء الاصطناعي ويقول له اعطيني فكرة مال قصة او اكتب قصة او اكتب رواية وطورها وطول خلقه شوية بالتعديلات وبالإضافة وبالحذف. يعني يكتب له، مو يكتب رواية، يكتب للبرنامج والبرنامج هو ينفذ وخلاص، طلع له رواية وطلع له ديوان شعر وطلع له كتاب نقدي، طلع له كتاب ممكن حتى هم يترجم إذا أراد. وما شاء الله الناشرين قسم منهم ما يدققون، والحق ربعك. ولهذا تشوف أنت زيادة تضخم كبير في الإصدارات، شوفه واحد استوى طالع وعنده 10 كتب واللي عنده 12 كتاب واللي طلع لك كل سنة ديوان وديوانين ورواية ورواية، عنده 4 روايات خلال 3 سنوات. يعني ما تفهم شنو القضية حقيقة.

هسه بصرف النظر عن مدى استفادة الكاتبة كاتبة نوبل أولغا الشهيرة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي أديبة وإلها رواياتها وإلها تاريخها وإلها نتاجها المتميز، وهذا النتاج يمكن يحمي شوية سمعتها، إلا أن الخطورة الفعلية أصدقائي هي في صعوبة مقاومة الأدباء لمهارات التطبيقات التوليدية، وأعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يقدرون يقاوموها. السؤال المطروح أنه هل بقي للكاتب من وظيفة؟ وهل الإبداع عملية بشرية متجددة؟ لو قضية تقنية نقدر نستنسخها ونقدر نقلدها، يعني وإذا كان الأمر هكذا، هل الذكاء الآلي سيكون سبب في موت الإبداع، في موت التجدد الإنساني؟ للأسف أيا تكن الإجابة، هناك من يعتقد أنه كبح أو فرملة أو دوس بريك لهذا التطور التقني هو أمر شبه مستحيل. أكو تنافس تجاري متوحش بين الشركات الكبرى، وأكو استثمارات بمئات مليارات الدولارات، وهي تتنافس حتى تتمكن من تعويض ما استثمرته في أسرع ما يمكن، فبالتالي تقدم خدمات وتقدم إبداعات وتقول لك أسوي لك رواية وأسوي لك بحث وأكتب لك قصيدة وأرسم لك لوحة ولا ألحن لك لحن، شو تريد؟ بس اشترك، بس ادفع لي هال10 دولار، هال20 دولار، هال30 دولار. هسه جاي يسوي فيديوهات، لك اليوم منى زكي وأنغام تشرت لها صور شبه حقيقية مسيئة بالذكاء الاصطناعي، عشر عقبة مصايب يسوون للعالم بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي يصعب التمييز في كلام مسؤولي هذه الشركات الكبرى بين الوعود الترويجية المزيفة وبين الواقع الفعلي. لكن علماء كثيرين، بعضهم حاصلون على نوبل وحاصلون على جوائز عالمية، يعتبرون أن العقل البشري بتمايزه لا يزال إلى الآن العامل الأساسي في الابتكار والتحليل والتفسير العلمي. يعني أنه بعدنا نشتغل، بعد الذكاء الاصطناعي ما قدر يعوض الإنسان. لكن في خضم هذه الفوضى فازت الكاتبة اليابانية ريكو دان بجائزة مرموقة اسمها جائزة أوكتاغوا، رغم اعترافها بأن نحو 5% من روايتها برج التعاطف في طوكيو أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي. عشتيدش خالة، يعني هي تقول 5%، هسا هاي 5% ما نعرف، 5 10 35، باكر عقب الكاتب الفلاني ايش قد يصير؟ يابا 5%، قالت والله 5%. وهاي ايضا اثار جدل واسع بين من يريد ان يبيع الكتب ويربح المال باي ثمن، ومن يود ان يستفيد من الادوات المتوفره حتى يدفع بابداعه لقدام. هنا تختلف نوايا الكتاب واهدافهم من استخدام التقنيات المتاحه.

رواية سماها موت المؤلف، وقال إنه 95% من النص تم توليده بالذكاء الاصطناعي. حلو، الرواية ما كانت فتشي واو، ما كانت فتشي يعني بديع، لكنها محاولة وصفتها نيويورك تايمز بأنها أول رواية ذكاء اصطناعي قابلة للقراءة إلى حد ما. احنا عندنا بالبصرة هنا أكثر من واحد، لك اليوم صديق يتكلم أنه ابنه بالمتوسطة مسوي له رواية ورايح والدائرة والمدرسة مكرمته وكذا. قلت له يا ابن رواية بالذكاء الاصطناعي غير؟ قال لي بالذكاء، بس هم المدرسة ما كانوا يدرون. هناك من يعترف من الأدباء، هذا طفل بالله، بس هناك أدباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي. قسم منهم يعترفون وقسم لا يعترفون بأن البرامج التوليدية باتت لا غنى عنها أثناء الكتابة، سواء بالبحث أو بالأرشفة. ومنهم من يبلغ به الحال حد المساعدة في تطوير الشخصيات والحبكات. يعني هاي أولغا فايزة بنوبل 2018 تقول له والله أنا أقول تشات جي بي تي، قل له طور لي الأحداث، والله شوية هاي الشخصية أنا ما عجبتني، سوي لي فد احتمالات، فد اقترح لي أحداث ممكنة لتطوير الرواية. الأديبة هذه أثارت نقاش حساس حول حدود إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هي واحدة من أبرز أدباء جيلها، إضافة إلى نوبل حاصلة على جائزة بوكرمان. يعني مو فد وحدة، المصيبة مو هاي، أنا من قرأت عنها اكتشفت أنه هي ناشطة حقوقية، وكتاباتها تعكس اهتمامها بالإنسان وبالهوية وسؤال الحرية والبيئة وتحليل السايكولوجي، تحليل النفس البشرية. لجنة نوبل قالت عنها أنه خيالها السردي الذي يتميز بشغف موسوعي يجسد عبور الحدود كوسيلة للحياة. لذلك فإنه رأيها في التحديات اللي يتعرض إلها الأدب بسبب التطورات التقنية يجب حقيقة أن نأخذه على محمل الجد، وهو رأي انتشر كالنار في الهشيم لأنه تم تناقله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو يعني تسجيل مصور. كلمة توكارتشوك تقول أنه على عكس ما يتردد، أعتقد أننا نحن الكتاب بحكم خصوصية حرفتنا سنكون الأكثر انسجاما مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

0: بالطبع حقيقة يعني لم يعتبر محبو هذه المؤلفة ما تقوله خبرا سارا أو خبرا مطمئنا. يعني أكو صحفية بولندية كتبت أنه يجدر التذكير بأن هذه الجائزة تؤكد على فردية الكتابة وأصالته، ومن الصعب الحديث عن هذه الأصالة عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الحبكات والجمل نيابة عنا. شوف شلون صحفية نبهة تقول هي من مرتكزات جائزة نوبل أن تكون الكتابة أصيلة وفردية، فبالتالي شلون وهسه الناس كلها جاي تجيب كلامها وأفكارها وجملها وباراغرافاتها وفقراتها من الذكاء الاصطناعي. وهي المصيبة وين إخواني؟ المصيبة أنه الجاي للكتابة هسه جاي لعالم الثقافة والكتاب، هو ما جاي للفن، هو ما جاي للإبداع، هو ما جاي يمارس الكتابة حتى يخلي الحياة أجمل. الفن واحدة من وظائفه هو الجمال، تعميق الجمال. هو لا، هو ما جاي هيجي، هو جاي حتى يسوي شول نفسه، هو جاي حتى يحقق ذاته، هو جاي حتى يعوض نقص في في في شخصيته، في حياته، في يومه، في عالمه، من خلال الوجاهة الأدبية. الأدب الآن والثقافة والإعلام والمحتوى هو وجاهة طشة. يعني مثلا واحد مثل كاظم الساهر ليش يسوي لقاء مثلا ويا هذا شو اسمه نزار او شو اسمه هذا الولد الاماراتي؟ لانه طاش، ترى مو لانه عميق ومهم ويقدم اسئله جوهريه. هاي واحده من الامثله. انا اتعامل مع الناس اللي طاشين، انا اريد اصير طاش. قيمه الانسان هسه تجي من انه اكو فد صفه له ما حد يقبل يصير عادي، كلها خارقه ما شاء الله. كل هاي والعراق غرقان، يعني احنا بلاد والعالم غرقانها، مو بس العراق غرقان، العالم غرقان. بينما البشر ياولت لزمه هذا الكاتب وهذا الاديب وهذا الشاعر وهذا مخترع السيكوتين وهذا فاتح السيفونه وهذا محرر المريخ من الكائنات الفضائيه. لو احنا جايين للادب لانه نريد نخدم الادب بتقديم فن حقيقي راح تهمنا الحقيقه، فمن أقدم أنا فن مكتوب بالذكاء الاصطناعي وين الحقيقة؟ هذا تشويه، هذا تزييف، هذه سرقة، هذه ضحك على الجمهور، هذا بؤس وانحطاط من قبل الكاتب أو الكاتبة. انحطاط، أصر أنه أقول انحطاط. فهي تجي تبرر العينتين، تجي تبرر تقول والله مش يسمونه وإحنا كتاب والذكاء الاصطناعي كتابة وإحنا نقدر نتوالم وياه. يا بحج جيه ما حد قال ليش ما تقدرين تتوالمين، بس وين الحقيقة؟ وين لو عادي بعد القضية صارت. نسمع هذا التقرير عن ظاهرة اعتراف الأدباء باستخدام الذكاء الاصطناعي في رواياتهم ونرجع في مجاز حياكم.
1: حين تعلن روائية بحجم أولغا توكارتشوك الحائزة على جائزة نوبل للأدب، أنا لا تنوي كتابة رواية طويلة أخرى، فإن الأمر يتجاوز قراراً شخصياً يتعلق بمسيرتها الأدبية. ما تقوله الكاتبة يعكس قلقاً متزايداً حول مستقبل القراءة العميقة في عصر السرعة الرقمية. أمضت توكارتشوك 7 سنوات في كتابة روايتها الضخمة كتب يعقوب، وهي عمل يتجاوز 1000 صفحة ويعتمد على بحث تاريخي واسع وجهد طويل في الكتابة والتوثيق، ما أثار إحباطها أن عدداً متزايداً من القراء أصبح يلجأ إلى الملخصات والمراجعات المختصرة لمعرفة مضمون الرواية ونهايتها، متجاوزاً التجربة الكاملة التي صمم العمل الأدبي من أجلها. هذه الملاحظة تقود إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة علاقتنا الحالية بالمعرفة. فالمحتوى الرقمي يدفع نحو السرعة والاختزال، الأخبار تستهلك في ثوان، والأفكار تقدم في مقاطع قصيرة، والكتب تختصر في صفحات معدودة أو مقاطع مصورة. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب على كثير من الناس تخصيص أسابيع أو أشهر لقراءة عمل أدبي طويل. قلق توكارتشوك لا يتعلق بانخفاض المبيعات فقط، وإنما بتراجع قيمة التجربة القرائية نفسها. الروايات الكبرى عبر التاريخ كانت تتيح للقارئ العيش داخل عالم كامل والتعرف على شخصيات متعددة واختبار أفكار وتحولات لا يمكن نقلها في ملخص أو مراجعة سريعة. جزء كبير من قيمة أعمال كتاب مثل بلزاك ونابوكوف ودوستوفسكي يكمن في الزمن الذي يقضيه القارئ داخل النص. وفي الوقت نفسه تتحدث الكاتبة عن جانب اقتصادي لا يمكن تجاهله. إنتاج رواية تستغرق سنوات من البحث والكتابة أصبح أكثر صعوبة في سوق نشر تتغير بسرعة. تكاليف النشر ترتفع واهتمام الجمهور يتوزع بين آلاف المنصات والمحتويات اليومية. الذكاء الاصطناعي في نظرها قد يساعد في اختصار بعض الجهد المرتبط بالبحث والتوثيق، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم بعيدا عن التكنولوجيا نفسها: هل ما زالت الثقافة المعاصرة تمنح الوقت الكافي للأعمال التي تحتاج إلى صبر وتركيز وتأمل؟ ربما لا يتعلق الأمر بمصير الرواية الطويلة وحدها، وإنما بمصير قدرتنا على القراءة البطيئة وفهم الأفكار المركبة في عالم يتسارع باستمرار.
0: أنا الكلام اللي قالته حقيقة أولغا في التقرير يكشف عن أزمة وجودية عميقة أخواني تواجه الأديب. يعني مهما بلغت مكانته، مهما بلغ مستواه الإبداعي، هو يعيش مزاحمة الآلة له، يعيش تهميش دوره، يعيش لجوء القراء لقرصنته، يشترون PDF ويشترون كوبي وكذا، يعيش تلخيص أعماله. لشو الكاتب من يلخصون أعماله شي يصير بيه؟ أكو تطبيقات لتلخيص الأعمال، بل يعيش الاكتفاء منها بما يختصره الذكاء الاصطناعي في جمل قليلة وسريعة. يعني هسه بالجديد حط الرواية قل اختصر لي اياها، احكي لي اياها، احكي لي هذا الكتاب شي يقول، يروح يحكي في ريلز. فبالتالي هذا هم يريد يدافع عن نفسه، شي يسوي؟ قسم منهم يضعفون وقسم منهم لا يتماهون مع القضية. إذن أصدقائي أحبائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايم سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير FM، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير FM،
4: نبض من وحي الكلمات.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: من هنا
3: راديو تايمز سكوير،
4: من أرضنا
3: راديو تايمز سكوير، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى. راديو تايمز سكوير
4: من بصرتنا.
1: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية. مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً، ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى الرغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة. لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلياً. البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات، صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد، والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار. حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
4: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا، وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها، وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية، الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين ناحية المركز المحافظة، فنغطيها أمنيا، وهذا كله تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
3: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
4: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده، حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني، فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعه المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
3: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
5: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ، فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا. هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
3: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاصرة رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
5: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات، لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجحة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
3: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم. ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
6: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم. تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
7: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب الرجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الانترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الانترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام، وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه، أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة، أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها، فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لإضعاف الدين أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات

المؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالاً أخلاقياً يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو: حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمره، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة. أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة.

ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر، فنحن نعيش عصر الفكه الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك،

0: لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: راديو تايمز سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
4: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
3: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
5: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
3: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
6: تعد مجزرة القرن من المجاز العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة، بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح. وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
3: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
7: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في التحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر. هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوظف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
3: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
8: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
3: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
9: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
3: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
0: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضر. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
10: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
11: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
9: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
12: لا بأكده كتير.
9: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
13: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة،
12: بابل شاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
13: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
14: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
15: من قلب البصرة،
16: من قلب البصرة،
15: من مول بصرة تايم سكوير،
16: بصرة تايم سكوير.
15: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
17: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
18: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب، وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شاع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذو البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الغاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة مثل الجاز والبلوز والروك آند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة، صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقا.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد واحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض. قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية، لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures 3 عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعية.

المحور الثالث من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتييه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيتسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فروتفيل ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقاً بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ومنتكرر هذا الشيء بالعام الوراء تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. والسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمية؟ كان رد الفعل سريع نسبياً والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل الصناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني حاصلة على تعويض الغبن سابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها. بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا الأرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض. عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي يختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولا إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل المجتمع السود.
1: I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what does your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic play an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: Miss Bridget,
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Everybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You've changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: You know, Mr. President, you need to go.
13: What?
14: Get the hell out of here!
15: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي يتميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها واللي راح نشوفها بالفيلم، المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائله واسره ويحافظ عليها. لكن الابن اللي انولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي أنطت أنفسها بطريق الحرية والنضال ودقت باب الحرية بالأيادي المضرجة بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحالية للأمريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الإنسانية والبشرية للأسف من يوم صارت. بكل وقت إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصا فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ، كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم The Butler هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته للنفس وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة في فيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقصى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيراداته 170 مليون دولار عالمياً، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقدياً فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جداً من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave، Graffiti، American Hustle، Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبياً مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار. One day.

0: to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us.
1: بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مروري يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة، وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة لأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت تشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شموا العراق ولا تقطفوا.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، سحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
1: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على ان نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
0: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلا:
2: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
0: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
3: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي، كأنما احنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
0: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
4: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك احنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع، حتى المجتمع يقارن أيضا المجتمع، حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
0: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر قائلة:
5: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
0: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
6: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر، بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
7: دموع البشر علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟

حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممع في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية، وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف ذا أتلانتيك هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخي لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل. والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس بخاصة الرجال أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليس المساواة، لأن إحنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن إحنا نحميها، بأن إحنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم، المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
2: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
6: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بيها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق

0: ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

الطماطم أو الطماطة في سلة الصراع السياسي في العراق. منذ تسعينيات العقد الماضي التجأت بعض العوائل من الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى جعل الطماطم وجبة إفطار رئيسية مرغمة على ذلك، وهو فطور مستمر حتى الآن لأسباب تتعلق بالاعتياد والحنين إلى الماضي ونتيجة للوضع الاقتصادي أحياناً. صباحاً في طريق الذهاب إلى المدرسة ترافق رائحة الطماطم الطلبة، تتشبث بالحقائب والكتب وشعر البنات، رائحتها مع الزيت والبصل تتسلل من الشبابيك والأبواب، ناهيك عن وضعها طازجة مقطعة مع خضروات أخرى. استهلكها الأطفال فاكهة بسبب ارتفاع أسعار الفواكه في حينها، لكن ذلك كله هامشي مقارنة باستخدامها الأساسي في كل أنواع المرق، ولا يكاد يخلو غداء أو حتى عشاء منها. عند الظهيرة حين العودة من المدرسة نقطع طريق السوق الذي يزدهر بالخضار الشاحب، هناك نشاهد آخر ما تركه الحصار على المائدة بشكله الأول. كانت صناديق الخشب والبلاستيك تكدس الطماطم والباذنجان والبصل. كان سعر الكيلوغرام منها قبل 2003 يتراوح بين 25 إلى 75 ديناراً عراقياً، ولم يسبق لأم عراقية في الحصار أن عجزت عن توفير مبلغ ذلك الكيلو. رافقت الطماطم العراقيين في رحلة الجوع، أصبحت الغذاء الأثير الذي لا يحتاج سوى القليل من الملح والدهن ويقدم مع الخبز. ورغم استحواذ وحش الطاوة أو الباذنجان على رمزية المنقذ في الحصار، فإن الطماطم لم تأخذ كفايتها من المديح. مرق التبسي يسمى

العقد التسعيني التي راجت في المناطق الشعبية هي تلك التي تتهكم من هذا الغذاء الذي يعد فقيراً. شم وكل الولد خبز وطماطية في الأعراس. تقول النساء خدها طماطة ولا تقول محمرة، ويأتي ذلك في سياق امتداح جمال العروس مشبهات وجنتيها بالطماطم، إذ أن اللون الأحمر دلالة ثراء وجمال وترف. عندنا في البصرة ما يحسدنا عليه سكان بقية المحافظات، الأسبور والزبادي والبرحي وحنة الفاو وحلاوة أبو الخصيب، وفي مقدمتها جميعها طماطة الزبير، تلك الفاكهة الأخاذة الحامضة الحلوة الرائجة كحبات الياقوت الحمراء. يعتقد أن الطماطم أكلت لأول مرة في أمريكا الجنوبية في منطقة تمتد من الإكوادور إلى شمال تشيلي، وكانت تستهلك من قبل الشعوب الأصلية في هذه المناطق، حيث عثر العلماء على أدلة تفيد بأن حضارات مثل الأستك والمايا كانت تزرع الطماطم وتستخدمها في طعامها اليومي. عند الأستك تسمى توماتوز، ومن اللفظ جاءت تسميتها في أغلب اللغات ومنها العربية. مع وصول الإسبان غزاة إلى أمريكا الجنوبية في القرن 15 اكتشفوا نباتات جديدة منها الطماطم التي جلبت إلى أوروبا في القرن 16، انتشرت في إسبانيا وإيطاليا ثم إلى آسيا وأفريقيا عبر الاستعمار. في أمريكا اعتبرت سامة حتى القرن 18، لكنها أصبحت محصولاً رئيسياً. خاضت الطماطم رحلة شاقة من كونها نباتاً برياً في أمريكا الجنوبية إلى اعتبارها ثاني أهم أنواع الخضار بعد البطاطس. بلغ إجمالي إنتاج العالم منها في عام 2011 حوالي 189 مليون طن متري، بزيادة 2% عن 2020، إذ بلغ إنتاجها 184.8 مليون طن متري، بزيادة 4% عن المتوسط في السنوات الثلاثة السابقة. هذه الرحلة لها خصوصيتها هنا في العراق. لم تكتفي الطماطم بكونها محل إشكال إن كانت خضار أم فاكهة، بل صارت الصديق الوفي للطبقات المسحوقة والمتوسطة خصوصاً وقت الأزمات. دخلت ضمن سلة الصراع السياسي القائم بوصفها ورقة ضغط يمكن أن تمنح قوة لطرف على حساب آخر، وهذا هو الوجه الآخر غير البريء الذي تلبسه السلطة لهذه الثمرة الحمراء. حتى لو دهستها العجلة لا تموت، بل تصبح معجون كما يقال عندنا. منذ 2003 بدأت عملية رفع العقوبات الاقتصادية، ومنها استيراد المواد بضمنها الأسمدة والمبيدات وغيرهما مما يدخل في عصب قطاع الزراعة. لكن غياب الأرقام في السنوات الأولى للاحتلال يصعب من مهمة البحث، غير أن الجهات الرسمية أطلقت العديد من المبادرات الزراعية، أبرزها تلك التي أعلن عن نجاحها رئيس الوزراء وقتها نور المالكي في نهاية 2013، وآخرها أطلقت من قبل حكومة محمد الشيعة السوداني الذي وجه في شباط 2025 بالتحقيق في سلف المبادرة الزراعية بسبب المخالفات المالية، فما أن خرجت الطماطم وباقي المحاصيل من ضغط العقوبات حتى وقعت في شباك الفساد والتجريف المتعمد للأراضي، ما جعل ترنح قطاع الزراعة مستمراً حتى اللحظة.

2020، وهذا ما انعكس على انخفاض كميات محصول الطماطم المنتجة محلياً في 2023، ما تشير إليه الأرقام الرسمية مرتبطة بجملة من الأسباب بضمنها الرزنامة الزراعية التي تحدد كميات إنتاج كل محصول والحصص المائية وغيرها، لكن محصول الطماطم تحديداً محاصر بظروف تبدو أكثر تعقيداً. مدير زراعة الزبير في عام 2024، وهي المدينة التي تنتج حوالي 700 ألف طن، يقول أن الدعم الحكومي لا يغطي سوى 30% من عدد المزارع الكلي. غياب هذا الدعم عن مزارع قضائي الزبير وصفوان التي يفوق عدد مزارعها 2000 مزرعة يشكل واحداً من أكبر تحديات زراعة المحصول، إذ تصل تكلفة المزرعة الواحدة من 20 إلى 25 مليون دينار. هذا جعل العديد من المزارعين يعانون من مشاكل مع المكاتب الزراعية التي تمولهم بجميع المواد الزراعية على شكل قروض يصعب سدادها. هذا دفع لانتحار أحد المزارعين في عام 2023 بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها، ونتيجة لتراكم الديون وطلبات المكاتب الزراعية.

هذه الأعباء يضاف لها الانهيارات المستمرة التي تطال أسعار الطماطم العراقية نتيجة اغراق السوق بالمستورد. جغرافياً، العراق يجاور أكبر منتجي ومصدري الطماطم في العالم، تركيا، المنتج الثالث عالمياً للطماطم ب 13 مليون طن سنوياً، وإيران 11 عالمياً من حيث الإنتاج بواقع 3.4 مليون طن، والثالث من ناحية التصدير بواقع 824 ألف طن، إضافة للطماطم المصرية التي تعد السادس عالمياً بالتصدير ب 6.2 مليون طن سنوياً. مقابل ذلك، العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على إيران تجعل محصولها ضاغطاً على المحصول المحلي، رغم أن المنافذ الحدودية العراقية تلتزم عادة بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة بين فترة وأخرى، وتغلق الحدود على بعض المحاصيل الزراعية حين يصل العراق للاكتفاء الذاتي منها. الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة اكتفاء العراق من منتوج الطماطم، ولم تحدد كمية الاحتياج، كما أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي في شباط 2025 التنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على تفتيش السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.

الملفات الشائكة بين الإقليم والمركز تجعل من الإقليم يستخدم حدوده مع إيران وتركيا ورقة ضغط سياسية على المركز. حسب مصادر غير رسمية، الطماطم المستوردة تدخل إلى العراق من حدود كردستان وبكميات تنافس المحلي وبأسعار أقل بكثير، وهذا ما أعلنت عنه مصادر رسمية وغير رسمية في مناسبات عديدة. لكن حكومة الإقليم نفت هذه الادعاءات عبر مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان شيماء جمال كوخة، التي تقول في تصريح صحفي أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الطماطم إلى الإقليم التزاماً بالروزنامة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية. كما أعلنت حكومة الإقليم نهاية كانون الثاني 2025 حظر استيراد الطماطم، لكن تدفق الطماطم المستوردة يبدو من الصعب السيطرة عليه حسب حكومة الإقليم. مقابل ذلك تبدو الطماطم المحلية في مهمة شاقة أمام نظيرتها التي تصل الأسواق بأسعار زهيدة، ولم يتبقى للمزارعين سوى المناشدات والشكوى، رغم أن استجابة الإقليم أنعشت السوق العراقي من المحصول المحلي. وهذا في نفس الوقت لا ينفي أن الإقليم أحياناً لا يلتزم بالروزنامة الزراعية، خصوصاً وقت الأزمات السياسية، أو كما أعلن مراراً عن صعوبة السيطرة على الاستيراد ضمن جملة التحولات غير المفهومة التي يعاني منها محصول الطماطم. ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسبوع الأول من نيسان 2025 حين تراوحت من 2000 إلى 3000 دينار عراقي، بينما كانت تترنح لسنوات من 500 إلى 1000 دينار.

المصادر الرسمية تقول إن السبب هو انتهاء موسم الزراعة، وإن هذا الارتفاع سببه غلق الحدود أمام الطماطم المستوردة، والإنتاج المحلي لا يغطي السوق، بعد أن كانت البصرة تصرح بالوصول إلى 700,000 طن. اتضح من انتهاء الموسم إنها لم تنتج سوى 550,000 طن، وهذا بحسب هادي حسين مدير زراعة البصرة. لا يغطي السوق سوى لشهري نيسان وأيار، ذلك ما دعا نواب من محافظة البصرة إلى توجيه رسالة إلى الحكومة العراقية مطالبين فيها بفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة. سنوات من إهمال قطاع الزراعة كانت كفيلة بتحويل العراق من بلد يحتفي بمواسم الطماطم إلى سوق مفتوح لكل ما هو مستورد، ومن مزارعين حالمين بالربح إلى ضحايا على هوامش المعادلة السياسية والاقتصادية. وهكذا لم يعد ارتفاع السعر أو انخفاضه هو السؤال الأهم، بل من المتحكم في الزراعة؟ ومن المستفيد من الاستيراد؟ وما نتائج الخطط الزراعية والمبادرات العديدة التي سبق وأن أطلقت؟ تتكشف مأساة عراقية على هيئة محصول بسيط، الطماطم، تلك الثمرة الحمراء التي كانت رمزاً للوفرة والغزل، أصبحت مرآة عاكسة لفشل السياسات وتواطؤ المصالح وغياب التخطيط. حكاية الطماطم في العراق ثمرة بدأت برية وانتهت سياسية، صارت ورقة ضغط ثم سلعة ثم لعنة بيد مزارع لا يستطيع سداد

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

أسعد الأوقات أتمنى لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بالخير والعافية ببرنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. أكيد رح نستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. كل رجل عديم المسؤولية هو إنسان سيء، بس كل بيت بشخص يتهرب من مسؤولياته، وأكيد هذا القصور رح يدفع ثمن كل أفراد العائلة. بين زوجة شايلة كل اللعبة، وبين أطفال يحتاجون سند، ورجل يعتبر المسؤولية حمل ثقيل ويحاول يتهرب منه. هنا رح يبقى السؤال، شو نتعامل وياه؟ وهل الضغط والنقاش رح يغيره؟ لو المسؤولية هي قناعة ما رح تنزرع بالغصب. هذا هو رح يكون أكيد موضوع حلقتنا لليوم، ونحب نسمع آراءكم وكل صراحة برأيكم شنو أفضل طريقة للتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا
1: حبيبتي. اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. ام سيف، احنا موضوع حلقتنا لليوم هو على عدم احساس الرجل بالمسؤوليه. قد يكون ابو سيف عنده احساس بالمسؤوليه تجاه البيت والاطفال والعائله بشكل عام، بس لابد اكو زاويه معينه وجانب معين اكو عنده قصور. هنا انا نقول احنا شلون مثلا شايل ايده من عندها، مع انه هي من ضمن واجباته ومسؤولياته. هنا انا بهاي الطريقه شلون تتعاملين وياه؟
1: شوفي، احنا كمجتمع اللي جاي نعيش به والواقع، المسؤوليه نشوفها يعني تقع بالعاتق الاكبر على الام. يعني مثلا تدريس، البيت، الرجل يعني يوفر عيشه. مثلا انا بحكم يعني زوجي يعني يطلع من الصبح للعصر على مود العيشه، البقيه يعني اشوف ان الام تتحمل مسؤوليه. هو صحيح كل شيء تقسيم واجبات وامور، بس الام بالدرجه الاولى. يعني مثلا الاطفال، يعني هو ما يقعد مثلا يلحق بين دوامه وراح يقعد لهم كدراسه ومسؤوليات وهاي الامور، لا، هاي اكيد الام مسؤوليتها.
0: من ناحيه الاطفال فهي تقولين مسؤوليه الام.
1: اي طبعا،
0: بحكم انه هو يطلع من الصبح للعصر.
1: اي، لانه هو يوفر اي شيء، يوفر مثلا احنا الاغلبيه كواقع نحكي مدارس اهليه، يعني مصاريف، ونشوف الوضع والمعيشه يعني شلون صعبه، فما راح يقدر يوفق بين الامور الثانيه.
0: غير واجبات اتجاه الأولاد والأطفال، أكو مرات الرجال إلا واجبات اتجاه عائلته، اتجاه بيته.
1: شوفي، أنا يعني أحكي شخصيا، إحنا أطفالنا محددين لهم وقت، يعني كطلعة، كمثلا مشي، كهاي الأمور، ألعاب، هاي إحنا محدديها. قلت لش يرجع يعني حتى تكوين الوقت على الأم، يعني هي ترتب الوضع، لأن هو الرجل شوفي بصورة عامة خصوصا إحنا بمجتمعنا ما يعرف شنو الأمور اللي عليه. إذا ما المرة توجهها، يعني هي توجهها، مثلا أخذ ابنك أطلعه، مثلا أحكي وياه. أنا شخصيا يعني أحكي عن نفسي أنه أنا مخصصة وقت الأطفال أحكي وياهم. مثلا بالليل وين كنتوا؟ نقعد أنا وزوجي مثلا، وين كنتوا؟ وين رحتوا؟ هم طبعا باماكن محدده يعني احنا نعرفها، بس رغم هاي نخصصون وقت، شنو سويت وشنو ما سويت.
0: ام سيف، مثلا مصاريف البيت، عطلات البيت، تصير عطلات، هاي اكيد مو من مسؤوليتك انت.
1: لا طبعا ايه،
0: اذا لاحظتي ابو سيف هنا بهذا الجانب عنده قصور، بحكم انه انا جاي اطلع من الصبح اجي العصر، انا تعبان، انا ما الحق، انا هاي الاعذار والتبرير اللي دائما احنا نسمعه من اغلب الرجال. بهاي الحالة أنت شلون رح تتعاملين وياه إذا مسؤوليته تأجلت مو اليوم بعد أسبوعين؟ هاي خلال هاي الفترة تنخلق مشاكل؟
1: لا، أنا بالنسبة لي يعني ما أحب أسوي مشاكل، يعني أقدر الظروف اللي يمر بي، فدائما لا يعني نخصص وقت يعني معين لهاي الأمور، العطلات أو هاي. وهم يعني شغلة ثانية، أنا والدي هم موجود، يعني من احتاج شيء يعني هو موجود، هو يعني موصي على البيت.
0: تتوقعين ام سيف المسؤوليه هي صفه واحد يتربى عليها الانسان؟ يعني هي من ضمن التربيه؟ يعني انت اليوم من جاي تربين سيف، هم تربين على احساسه بالمسؤوليه؟
1: طبعا،
0: لو هي هاي مكتسبه
1: طبعا. انا اللي تربينا عليه احنا ويا اهلنا، علمنا الاطفالنا. ليش؟ لان جاي اشوف الجيل هسه والواقع الموجود يعني عديم المسؤولية، مو بس يعني هواي حدود ماكو. مثلا من ناحية مثلا التنظيف، هسه ماكو طفل يعني تكرمين هاي الزبالة انه يذبها بالمكان المخصص لها، جاي نشوف يعني الأغلبية بلقاء. لا، اكو نظام معين، هذا بيت. انا ارجع واقول لك الدائرة منو راح تصير؟ الأم. هي شوفي مين ما تجيها، الأم هي اللي توعي.
0: التربية والمتابعة.
1: أي، والمتابعة والنظام بالبيت، يعني هي تتبع الأم. فإحنا نشوف أكو عوائل ما منظمة، ليش؟ سببها الأم، ماكو نظام بالبيت، يعني ماكو حدود، يعني لازم يعرفون إنه كل شيء إلى حد.
0: تتوقعين إيد وحدة تصفق يعني بس الأم؟
1: لا،
0: لو لازم أكو متابعة أيضا من الأب.
1: لا طبعا، بس أقول لك الوقت الأكبر راح يطيح على الأم، يعني هي. بس طبعا الأب إلى تدخل يعني هواي، إلى وقت ويا أطفاله، محاسبة. حتى لو كنت أنا مثلا مكفية بهاي الأمور، لا، إلى وقت إنه شيء ما يعجبني راح أقل الأبوكم. فتصير يعني احترام وتقدير هيك شيء.
0: السؤال الأخير لحضرتك أم سيف، هسا أنت قلتي أنا أقدر وضعه وأقدر ظرفه وتراعين هاي الأمور، زين شلون تفرقين بين الرجل المضغوط بوظيفته وشغله وعمله وما بين الرجل المهمل اللي مقصر؟
1: شوفي، هو المهمل مبين يعني من ناحية مثلا مصاريف عائلته ما يوفرها، لأن مهما يكون يعني تيجيتيها إيد وحدة ما تصفق. من ناحية مثلا الاهتمام بعائلته، إذا ماكو اهتمام بالعائلة هذا يعني من يعني أسباب اللي تدمر العلاقات. أهم شيء الاهتمام والمتابعة، يعني هنا ذا أهم فقرتين. فالإنسان إذا هو ما مهتم أصلاً هاي التفاصيل وما موفر مثلاً عيش الأطفال أو هيك شيء، طبعاً هو راح يكون البيت أصلاً كله مهزوز.
0: حبيبة قلبي، شكراً لك ولوقتك يا عمري، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، موضوع اليوم هو على مسؤولية الرجل اتجاه البيت، العائلة، الزوجة، الاطفال. مرات الرجل يصير عنده قصور بجانب معين، بس هو هنا رح يبقى ممكن دور المرأة. شلون ممكن تتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية لو مثلا يصير عنده قصور او ظرف معين يشيل نفسه مثلا يسحب.
0: شيلي عنهن كلهن حسب تجربتك.
1: لا الحمد لله، انت تجربتي ناجحة. اي بس احنا نحكي بصورة عامة، يعني مرات يصير ظرف مثلا معين للرجل، مثلا سفر، حالة مرض، صار عندها عمل مثلا عمل طويل، او مثلا عسكري، شخص انسان عسكري، فتسد الزوجة بمكانها هاي الايام، ما بيها شيء، مثلا دراسة اولاده، متابعتهم، يجوز حتى التسوق. لكن إذا مثلاً زوج أكو من عنده قصور، هاي من البداية تتحدد، يعني احتمال يعني هو شخص انتكالي ما متعلم على مسؤولية بيت أهله. أي ممكن إيج بهاي الحالة، يعني شوي شوية هي تبدي تعوده، تشجع مثلاً، تطلب منه طلبات، هي لا رأساً هي مثلاً تجي تتحمل هي المسؤولية من تشوف أكو قصور. مثلاً أنا شايفة حالات يصير قصور مثلاً بالبيت، مثلاً شيء عاطل، كهرباء عاطلة، أو أنا أشوف رأساً هي تبادر تسد مكانه باعتبار هو قصر، ظل تحكي وياه مرة ومرتين ثلاثة تشوف ماكو نتيجة، فهي رأساً تأخذ الدور، تصير هي كأنه.
0: تشوفين هذا الشيء صحيح؟
1: أنا أشوف لازم بالبداية تقاوم، بصراحة تظل تقاوم، توجهه، تشجعه، لأن إذا هو أساساً تربيته هيك، يعني هو مثلاً نقول ما ماخذ دوره كرجل كأب لهاي العائلة. يجوز تلقين أكو رجال بس مجرد حدة بس يجيب المصرف، تلقين مرة.
0: خلينا أم علي نوقف عند نقطة معينة، أنت قلتي المرة لازم تشجعه وتعوده وتعلمه وكذا، زين إذا هو أنت ورجعتي مرة ثانية قلتي التربية، إذا هو أساس تربيته على عدم الإحساس بالمسؤولية من هو وطفل، شلون المرة تجي تالي وقت من هو رجال وشاب وكبير وأب زين وزوج ونقعد إحنا نعوده ونعلمه؟
1: يعني أنا قصدي من البداية، من بداية زواجهم أكو مثل عند بيبياتنا يقولون زوجتش على ما عودتي وابنتش على ما دللتي، فأنت من البداية حتى لو تشوفي أنت يعني مثلا هو زوجتش هنقول عديم مسؤولية حشا هو أو ما متعلم مثلا هو يشيل هاي الأمور، يعني هو قلت لك أكو يعتبر المصرف هو هذا دوره وانتهت، بس مثلا أمور عطل كهرباء، أمور مثلا تتطلب بالبيت، أمور فتشي مثلا يحتاج هو وجوده، هو تشوفيه يتنصل أو تلقي مرات حتى بالتدريس هو عنده مقدرة يدرس أولاده بس هو ساحب روحه ما له علاقة، فتبدي تشجع بالبداية تبين له عجزها، هي ما تقدر أكثر من مرة، تحاول وياه مرة مثلا تحكي وياه بلطف، مرة حتى لو هنقول مو عركة وإنما تقول يعني توصل له رسالة هي مراضية، أي من مرة من مرتين ثلاثة أكيد رح يجي لهذا الدور، وهي رح تكون ممنونة إله من مثلا يسوي الشيء اللي هي رادته وتشكر منه، رح يشجع.
0: يعني اكتشفتي أم علي إنه حاولتي بكل الطرق اللي ذكرتيها، ونرجع للجينات ونرجع للتربية ونرجع للتعويد من هو الطفل.
1: صحيح.
0: بهاي الحالة أنت كامرأة شنو الـ يعني هم نقول مثلا تحملين عبء وحمل وثقل فوق طاقتك؟ لو الانسحاب أفضل.
1: نقول مو الانسحاب، بعد هي صارت بالأمر الواقع، بعد هي تأدي عليها وتأدي دور زوجها اللي قصر بيه، بس على الأقل خلي تعود أولادها يسدون مكان أبوهم منهم صغار، تبدي تعودهم على الأقل لفترة معينة على ما يكبرون الأولاد يسدون مسد أبوهم، ماكو غير حل. أي بعد المحاولات يعني.
0: بعد المحاولات. شو ممكن تفرقين بين الرجل المضغوط وممكن تقدرين ظرفه ووضعه بالعمل ويجي تعبان، وبين الرجل المهمل اللي هو فعلا عديم المسؤولية؟
1: يعني هي ماكو وحدة ما تعرف زوجها، يعني إذا يجي مضغوط تعبان عنده عمل، يعني هو بين الإرهاق ترى، بس الإنسان اللي عديم مسؤولية أو لا أبالي هم مبين واضح، ما يحتاج واحد يفرقه، يعني كل وحدة تعرف ظروف زوجها، مرات تشوفه يعني مثلا هو ما عنده شيء مرتاح، يريد يطلع مثلا مكان ويا أصدقاء وعنده هواي قصور ببيته، يريد يفتر، يريد يعني ذاك وين، بس يجي إنسان منهك تعبان بالعكس هذا هو يراد لمداره فرق.
0: كثرة تحمل الزوجة للمسؤوليات والحمل والثقل والأعباء الإضافية فوق طاقتها ومسؤولياتها اتجاه البيت والعائلة والزوج وممكن العيال والأطفال. هذا يخلي الزوج أنه يبدي يتكل ويتكاسل عن واجباته عن مسؤولياته، يقول لك يلا هي اليوم سادة مكاني المرة والمرتين وثلاثة.
1: هاي نرجع للمربع الأول، قلت لك من البداية إذا هي عودته أكيد راح تأخذ دورة وراح تنطحن طحن بالأخير بالأخير يقولونها شلون صارت رجل، ما عندها إنوثة، هذه صارت يعني صارت أشبه برجال، رجال البيت هي.
0: هاي الحالة كثرت بمجتمعنا؟ سؤال أخير.
1: إي والله للأسف كثرانة بس النساء لهم دور، لأن من هو صغير الولد هو المدلل ودائما يخدموه وتعلمه، حتى لو أخته أصغر منه أكبر منه هي تخدمه، فينشأ الدلال بين هو ما يقدم شيء بالبيت يهفون عليه.
0: حبيبتي نختم اللقاء ويهفون عليه، وشكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حياة.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: دوم ان شاء الله. منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد اليوم اريد نسولف على مسؤوليه الرجل اتجاه العائله بشكل عام كواجباته. زين، تشوفين الرجل اذا اكو بجانب معين عنده قصور وعدم الاحساس بالمسؤوليه، شلون راح تتعاملين وياه؟
1: والله هو من ناحيه عنده قصور، عنده يعني هسه من ناحيه مدارس اولاده، من ناحيه شغلات البيت، مسواه غيرها، يعني هذا هو بعيد عنه، ينطي مصرف البيت وخلاص.
0: تتوقعين هو هذا الدور الوحيد للرجل انه انا انطي مصرف؟
1: وهاي شغلات يعني هي مسؤوليات احنا شايلينها، بس يعني كل المشاكل ولازم تصير الحياه مثل ما هي، يعني على لازم احنا نتكفاها، ويعني جاي نساعد اللي نقدر عليه.
0: هذا مو عبء إضافي حضرتك؟
1: حمل وعبء إضافي ومسؤولية أكبر، يعني احنا شايلين مسؤولية أكثر النساء من الرجال بالبيت. يعني هو صح يشتغل ومسؤوليته أنه يكفي عائلته وأولاده، بس هو مو ذيك المسؤولية اللي عنده اتجاههم.
0: أنت ليش متحملة وساكتة طيلة هاي الفترة؟ ما حاولتي أنه أنت تشوفين حل على مديابة هاي أنا واجباتي كأم وزوجة، وهاي واجباتك أنت كأب وزوج؟
1: يهملها لا مبالاة، فأنا ما أقدر أهملها، يعني هذا هم بيتي وأولادي وعائلتي، فإذا أنا أهمل وهو يهمل فهم الضحية.
0: تتوقعين هسه هذا الإهمال أو القصور أو عدم الإحساس بالمسؤولية صفة تربى عليها؟
1: أي صح، صفة هو دلال، دلال عدم المسؤولية، شايلين عليه من الصغر هم شايلين عنا الحمل، فيعني مرور الأيام والعمر يمشي فتعود على هذا الشيء، ما محملين مسؤولية من بداية قبل لا يتزوج هو.
0: نعم.
1: أي فتعود على هذا الطبع.
0: شو ممكن تفرقين بين أنه الرجل تعبان ومضغوط ومرهق ولين جاي يطلع مثلا من الصبح يجي بكذا وقت دوام وانشغالاته، وبين أنه هو أساسا مدلل مهمل زين متكل ممكن عليك؟ شو ممكن نفرق بينه؟
1: شوفي هو من ناحية متكل، يعني هو إذا ما يشوف المرأة قوية وتتحمل المسؤولية ما يعتمد عليها.
0: ليش ما حاولتي تكونين إنه امرأة أنا هذا واجبي وفوق من طاقتي؟ ما أقدر على مود لا تخلين الرجال يتكل.
1: هو يهمل هاي الأشياء، فما إحنا ذا الطرف نهمل هاي الأشياء، الأولاد هم الضحية، إحنا ما نريد نطلعها بأولادنا على مود يابا هو سوى أنا ما سوى، لا أنا أسوي اللي أقدر عليه، ما لي علاقة بي، بس هو من ناحية بيته ومصرفه وشغلاته ما مقصر.
0: أنت قلتي أم أحمد هي من البداية هي التربية زين، دلال الرجال من هو صغير طفل أي إنه زين ما علموه على الإحساس بالمسؤولية وكبرت هذا عنده زين، ما تتوقعين إنه ما بعد الزواج نقدر نحول هذا الدلال إلى إحساس بالمسؤولية بطريقة مكتسبة من المجتمع من الزوجة؟
1: لا طبعا، بس إحنا مو أكو عناصر بالبيت، يعني هم أفراد عائلته، فأكو تدخل، يعني إحنا مو عايشين لوحدنا يعني حتى نقدر واحد يحمل الثاني مسؤولية أشغال، لا أكو ناس وياه بالبيت يعني عايشين ويا العائلة، فنوع ما يتدخل بيناتهم، فيعني ابنهم طبعا هو الكسبان.
0: ما تتوقعين انه احد هاي العوامل انت، لان انت شلتي المسؤوليه عنه، انت اللي خليت اي انت خليت الرجل انه يكون عديم المسؤوليه ويتكاسل عن واجباته؟
1: انا اعتمدت عليه مره ومرتين وثلاثه، يهمل لا مبالاه، فاحنا يعني تحملنا المسؤوليه ولا صار عندنا اهمال بهالشغله.
0: اذا الرجال انت قلتي انه هو يجيب مصروف البيت، هسه هو اوكي من هذا الجانب ما مقصر، بس عنده قصور عاطفي تربوي تجاه الاولاد تجاه تربيتهم، هاي التفاصيل هنا انا اقدر اسميه رجل عديم المسؤوليه ولا مسؤول؟
1: لا مسؤول، يحب اولاده، ما رافض لهم طلب، يقعد وياهم يسولف وياهم يسمع طلباتهم بالبيت كله وياهم، بس ما المسؤوليه انه يروح الطبيب او مثل يروح يتسوق او مثل بيناتهم معامله او نقل اطفال اولاد من مدارس ومعاملات رسميه، هاي ما يحبها، هاي الشغلات ما يحبها. اي مثل عائله تطلع هو يطلعهم ما يحب الهوسه، اي بس بالبيت لا وياهم ياكل وياهم يشرب وياهم اكثر وقت وما يقضي وياهم بالبيت.
0: بس كل اللي ذكرتيهن هاي شايل ايده من عندها زين، شنو الشيء اذا شال ايده من عندها انت ما تقبلين ما ترضين تقولي لا هذا النيش كله تحملتن إلا هاي الوحيدة ما أتحملها. شني
1: يعني هسه الحياة ماشية يعني تعودنا على هذا الشيء، تعودنا إيه تعوين يعني. مو هو هم أمر عدة أسبابه يعني، هم رجال مريض يعني، مو تقولين مثلا طالع ومسافر على طول وما موجود ويسهر ويا جماعته وعايف البيت، لا هو بالبيت على طول، هو هم رجال تعبان يعني. احنا هم وياها وياها ما يصير نذب الحمل كله عليه.
0: ام احمد تدرين احنا خطيه، احنا رغم هذا كله وهسه هذا اللقاء الثالث، احنا رغم شايلين المسؤوليه وجاي تبررون للرجل اللي هو عديم المسؤوليه وانت تبررون.
1: هسه طلعت اولاده يا بخ طلعنا مكان، انا مالي خلق، انا ما بي حيل، انا تعبان، طلعوا انتم يمتى ما ترجعون نتعشوا، طلعوا تونسوا روحوا بكيفكم، روحوا يعني ما يمانع. اكو بيهم شكاكين، اكو بيهم يحبسون العائله ما يطلعونهم، اكو بيهم عندهم بخل، احنا الحمد لله هذا ما عاد
0: شي شايل شي ومشي.
1: هو لا كل زين يعني 75% زين، بس شنو قلت هاي مال عجز طلع ودي، هاي اشياء ما يحبها.
0: الحمد لله شي شايل شي 75 مو قليله. شكرا لك ورايش، مع السلامه.

0: لازلنا نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، أهلا سهلين.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد، أهلا وسهلا بيك أم فهد. أم فهد، إحنا نريد نسولف اليوم على شو نتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. مرات هي جاية من التربية، مرات هي جاية من الظروف، مرات جاية من مجتمع، يعني هواي تفاصيل تخلي الرجل عديم المسؤولية. ممكن هو شحالاته يخبط، بس أكو بجانب معين زين عنده قصور أو اتكال عليك، شو رح تتعاملين وياه؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أنه أنبه مرة، إذا مثلا أنبه أنه أنت عندك مثلا قصور بهاي المشكلة، بهاي السالفة، مثلا أنت عندك قصور، إذا استجاب استجاب، ما استجاب يعني عادي، أنا حتحمل المسؤولية كافة. يعني ما مو من النسوان أني اللي مثلا لا أنه لازم الرجال يسوي كل المسؤوليات وشي. أنا أقدر مثلا الرجال عنده ضغط عمل، عنده مثلا أنا زوجي يشتغل شغلتين الصباح وبالليل، فيرجع يعني وقت متأخر، فيعني عادي مو مشكلة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا حاليا هسه استخرجت، بعدني ما هذا
0: هسه. ممكن كبداية يعني أنتي ما عندش وظيفة، قاعدة حاليا بالبيت، عندش طفل واحد مو؟ طفل واحد. يعني مرات احنا ننظر الموضوع للبعيد، يعني الله يرزقكم بعد فد اثنين ثلاثة ممكن انت تحصلين على وظيفة، هذا من هسه ممكن انت راح تعودي على الاتكال، وانت راح تشجعي على التكاسل والاهمال. هاي هنا ما يعني صفنتي لها؟
1: لا مو انا شنو مثلا اقدر انه مثلا عنده اشغال، وقلت لك انا انبهها مرة واحدة.
0: وانت راح تضيفين عبء اضافي.
1: ما أدري، أنا يعني مو من النوع اللي مثلا أخلق مشاكل أو أؤذي مثلا أو فتشي، لا عادي يعني أنبهه وأحذره، يعني مثلا وأقول له مثلا أنه أنت بهاي عندك قصور بهاي السالفة، يعني تقدر تسويها وتقدر هذا، اللي يقدر يقدر وما يقدر يعني أسامحه شوية. جوز من أشتغل ومن أتعين وشي، لا جوز لا يصير مشاركة أنا وياه ونتساعد.
0: شو يصير مشاكل؟ مو مشاكل.
1: لا لا لا مشاكل. لا زوجي مو منا اللي يسوي مشاكل أو فتشي، لا بالعكس متفاهمين، ويعني
0: يا ربي دوم إن شاء الله. إحنا مو نحسب حساب بس لأن هسه ما عندنا أحد، مسؤوليتنا قليلة. زين زين أم فهد، تحسين إنه هاي المسؤولية أو عدم المسؤولية جاية من التربية، الدلال، الظروف، لو هو تكوينته شخصيته هيك؟
1: لا مثلا هو شخصيته انه ما متعود جوز انه صار عنده بيت وصار عنده طفل وصار عنده هيك، يعني جوز ما على التربيه لا ما لها علاقه. احس
0: تتوقع ان المجتمع يجامل اكثر من اللازم الرجل اكثر من المراه؟
1: اكيد يجامل الرجل طبعا، المراه معدومه بالمجتمع. انا احس كوجهه نظري
0: حتى احنا وصلنا الى مرحله نجامل كفن من المشاكل،
1: يعني ما نخلق انه مشاكل احنا نفسيا نتأذى، يعني مو بس انا افكر انه انا نفسيا نتأذى.
0: حسب وجهة نظرك المرأة تقدر تغير من الرجل عديم المسؤولية لو هذا الشيء لازم يطلع من قناعته هو برضاته؟ في بعض الاحيان على قولتك انا انبه،
1: بس اذا شيء ما سواه ما اجبره، انا اريد الشيء اللي يسويه من خاطره من نفسه، اذا هو ما سواه لا ما شو اسمه يعني ما اجبره ابدا، ما اجبره، لان انا ما اجي اسوي الشيء غصبا ما علي او على اعصابه او من ورا خشمه مثل
0: الحكي. على قولتك هسه انت نبهتي وما سواه وقلتي اوكي، وقلتي انه ما يطلع من خاطره، المفروض واحد هو فعلا انا اليوم اشوف عطل بالبيت وقدام عيني زين ومسبب لي مشكله لعائلتي مثلا والابني، ما اقوم احرك نفسي انتظر مثلا ام فهد تجي تنبهني؟ هاي هنا ايش تتوقعي، هذا شخص اتكالي ولا انه هو يتعاجز مهمل؟
1: لا يتعاجز، احس ان ضغط الشغل والمسؤوليات اللي عليه احس هيك، يعني ما ادري بعدني انا لين بداية
0: والله احنا والله جاي نبرر لهم اكثر من اللازم.
1: صحيح،
0: يمكن هسه الجوز اللي يسمعوني يقولوا ايش دعوه هيك، بس يعني اتوقع الاراء وحسب اللي جاي أسمعه كل واحدة حسب تجربتها شقد هي محملة على نفسها ثقل وعبء إضافي فوق مسؤوليتها، بس كل هذا وتبرر خطية مو
1: ما يخالف مسؤولية مشاغل الدنيا الحياة هيكي.
0: تتوقعين أنه المسؤولية أهم من الحب لنجاح الزواج؟
1: يعني الحب شيء جهة والزواج شيء جهة ومسؤولية جهة ثانية أصلا.
0: إذا هو ما عنده مسؤولية تربوية اتجاه تربية مثل الأطفال ولا عاطفية اتجاهك، بس عنده مسؤولية مادية. يعني أنا أصرف بعد ما لي علاقة، المهم أنا
2: صحيح
0: أكو واحد. إحنا تشوفينه مسؤول ولا عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية. ما هي مسؤولية يعني شنو؟ بس الدنيا مو بس مادة وبس فلوس، يعني لازم تربية، لازم يشارك بالتربية، لازم يشارك الأطفال، لازم يقدم الحب والحنان للأطفال الجهاء. يعني شلون لازم، يعني لازم يساعد، يعني يساعد المرأة، لازم وياها يساعد
0: لها. نبقى نسمع الأخبار الحلوة والطيبة. شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب حبيبتي.
0: منو؟
1: أم ريتال.
0: أمري؟
1: ريتال.
0: ريتال، أهلا وسهلا أم ريتال. أم ريتال، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوعك. إذا أبو ريتال حسيتي بجانب معين عنده قصور اتجاهك، اتجاه الأولاد مثلا، اتجاه البيت، حسيتي أنه هنا محملك عبء، زين، إضافي فوق طاقتك، هنا تقولين عليه أنه هو مهمل، مقصر، عديم المسؤولية، ولا تبرري له وتقولين يلا مي خالف أنا أتحمل المسؤولية؟
1: أول شيء راح أبرر له، وبس يعني أقدر الظروف اللي هو بيها، يعني ما أقدر يعني أنه أكبر المشاكل، إذا بالذات أنا مثلا عندي أطفال فأقدر الظروف اللي هو بيها.
0: الموضوع إذا تكرر يا باليوم هذا العطل صلحه وما قام، يعني وما صلحه وما عالجه، والموضوع تكرر أكثر من مرة، بهاي الحالة تحسين هنا أكو فعلا قصور وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه البيت، ولا تقولين يلا هم أبرر كفنا من المشاكل اللي يعني عندي أطفال؟
1: شوف هسه إحنا أغلب العراقيات، يعني النساء العراقيات، حتى لو كان هو رجل مهمل وعنده قصور، إحنا نقعد نبرر له على مود لا يصير الانفصال، بسبب إنه شنو إذا مثلا أنت عندك أطفال، يعني ما تردين أطفال يتفرقون عن الأب ويصير الطلاق، فواحد يتحمس يسوي.
0: شوفين هذا صحيح؟ أنت شو تقولين؟
1: لا أنا برأيي هذا مو صحيح. إذا كان
0: كل إحنا طبعا أغلب النساء كلهم نفس التفكير اللي حكيتي أنت، ونفس الطريقة تتبعوها، بس بالأخير إنه هي محملة فوق نفسها طاقة إضافية، هي ما عندها قابلية تتحملها، مسؤولية إضافية.
1: أي حبيبي صح، بس ترى أغلب يعني أغلب نساء العراقيات يعني أغلبهن هيك، يعني يصير قصور بالزلم بس إنه يتحملن، وعلى مود كله على مود إنه شلون أقول لك، على مود لا يصير الانفصال، حتى لو هو كان مهمل وهو القلطان فيقعدون إنه يبررون إليه يعذروني. أي لهذا السبب، بس أكثرها أغلبها إنه إذا كان عندهم أطفال، بس إذا كان ما عندهم أطفال ويعيدها مرة ومرتين وثلاثة وتتكرر هواي ويشوف إنه هو رجل مهمل، فبوقتها هنا راح تفكر بالانفصال.
0: يعني لو لو هذا الموضوع وهاي التجربة أنت خذتيها، يعني أنت ما عندش طفلة وصار الموضوع مقصود، لأن أكثر من مرة تنسحبين؟
1: أي أنسحب. أي مرأة عراقية إذا شافت القصور مرة واحدة يعني نفرض راح يعني تقدر ظرفة تقول عادي، بس إذا عادها مرتين وثلاثة لا، بوقتها هي ما عندها أطفال ما عندها مسؤولية، فبوقتها راح تفكر بالانسحاب وتنفصل. كرأي أنا إذا ما عندي أطفال وشفت هو ما مقدر ظروفي ومهمل
0: برأيك شنو أسباب انعدام هاي المسؤولية؟ الظروف لو هي تكوينته شخصيته، ولا الدلال، ولا التربية، شنو؟
1: شوفوا بالحالتين أكو ظروف، أكو الظروف، أكو هو مهمل، يعني كطبعه هو كطبعه مهمل. أي أكو إذا كظروف واحد يقدر مثلا يعذره مرة مرتين، كإذا كظروف بس مرة مرتين، بس مو كل ساعة إذا يعني تعود على هذا الشيء.
0: ما نقول أحد الأسباب، المرأة اللي تحملت المسؤولية وشالت عنا الواجبات اللي هي مو واجباتها، يعني بحيث تتكل عليها.
1: أي صح، ترى هواي أكو هيك أشياء.
0: يلا هسه اليوم ما أقوم، هسه هي اللي راح تقوم، مو يلا ما أسويها لين هي راح تسويها، المرة والمرتين والثلاثة اللي نشافه بعينه، سديتي النقص أنتي بدون ما تخلقين مشاكل، وأنتي ساكتة بدون ما تنبهين، فيقول لك علي من دوخت الرأس.
1: أي صح، هسه مثل أكثرها مثلا هي البنية، مثل هي المرأة تشتغل وهو ما يشتغل قاعد، فمسؤولية الأطفال على المرأة، بس هي أكو يعني أكو حتى لو عندهم أطفال بس يعانون من ناحية الأهل، الأهل أكو ما يقبلون الانفصال، يعني ما يشجعوك إنه تنفصلي، يبقون يقولوك تحملي، وهاي ظل أنت متحملة بعش سوين إذا مثل الأهل ما يوقفون وياك ضدك يصيرون على مود ناحية الانفصال، فأنت ظلين متحملة.
0: إذا الرجل هو إحنا دائما نقول من مسؤوليات الرجل الأساسية هو يصرف على البيت، مو يعني المسؤولية المادية، إذا هو موفر مسؤولية مادية بس ما موفر مسؤولية تربوية، يعني ما يقعد يتابع ويربي الأولاد، يعني تسويها يعني مثل ما نقول هو العبء أو الحمل الأكبر على الأم، زين، بالمقابل عدم وجود إحساس بالمسؤولية العاطفية تجاه الزوجة، هنا تسمينه رجل مقصر والرجل بالعكس مسؤول لو عدم المسؤولية.
1: بالنسبة لي أنا أعتبر الرجل مقصر، يعني هسه كأني مسؤولية أطفالي علي من ناحية من كل شيء، مثلا طلعة، مثلا إذا كان الطفل مريض أكو بيهم آباء يعني قلت أنا ما أتحمل، ما بي الجهال وكاح، ما أتحمل أطلعهم يعذبوني يتعبوني، فيعوفون المسؤولية على الأم أنه أنت تطلعيهم أنت تتحمليهم

0: تطلعيهم، انا ما اتحملهم ما اقدر اطلعهم. واكثر عذر انا ما احب اطلع ويا الجهال، اذا الجهال يطلعون احنا ما انا ما اطلع، اكو اكثرها هيك شيء. فانا بالنسبه لي اعتبره انه عديم المسؤوليه،
1: حتى لو موفر المسؤوليه الماديه اخذي اللي انت عجبك، ايش قد تردين المبلغ اللي انت تردين، بس روحي انت طلعي انت والاطفال. هنا انا راح تقولين عديم المسؤوليه.
0: طبعا عديم المسؤوليه ايش قد ما ينطيني مبلغ، هو الاهم شيء يكون الاب ويا الام، يعني اثنيناتهم مشاركين سوا. اذا هو ينطيها بس المبلغ ما يدرى عن الاطفال كلوا، يعني مثلا شو اشتروا وش طلعوا تمرضوا، فهذا يكون عديم المسؤوليه.
1: الله يعيننا، شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: منو؟
1: ام تبارك.
0: اهلا وسهلا بيك ام تبارك. ام تبارك نعتبر ابو تبارك ما قاعد يمني وسولفي براحتك. شلون تتعاملين ويا ابو تبارك في حال اذا حسيتي ولو بجزء معين انه مقصر، مهمل، بدا يتكاسل، بدا يتكل عليك او بالاحرى عديم المسؤوليه؟
1: والله يا بالاخص ابو تبارك من البدايه من اول طفله اللي هي سيئه اي يعني مو عديم المسؤوليه يعني تشوفين حالته هو اي فانا
0: من الظروف اي الظروف
1: المسؤوليه يعني ما كان ام واب
0: بالصحه الصحه والعافيه بدايه له زين والصحة والعافية ويقويك زين على هاي الظروف والوضعية زين. انت قلتي من البداية
1: اي من البداية يعني انا هاي بنتي تبارك هي بنتي الكبيرة عمرها 22 سنة
0: يعني على مدى تقريبا 20-21 سنة انت متحملة الوضع
1: يعني
0: تتوقعين كل مرة يعني تتحمل
1: يعني كل شيء انا متحملته من يعني طبيب مدارس كل شيء انا
0: كم طفل عندك؟
1: انا عندي 6.
0: الله يحفظهم ويخليهم يا رب. زين على مدى هاي نقول 20 سنه او 21 وانت متحمله هذا الوضع والظروف الصحيه بالنسبه لابو تبارك تتوقعين كل مره تتحمل؟
1: بعد والله ما ادري حسب قابليتها يعني ما اعرف. انا بالنسبه لي تحملت ولا زال لحد هسه انا متحمله يعني مجاهده لهم ومفرت لهم كل شيء يعني هاي بنتي كلية طبعا يعني أنا ملتزمتها بكل شيء وياها بكل شيء والحمد لله والشكر والأبوين الحمد لله ما مقصر الحمد لله هو هم موظف بالنفط ونعم الحمد لله والشكر يعني قائم بواجبهم الحمد لله.
0: مستبارك بما أنه مقعد يعني شون مثلا موظف بالنفط يعني يقدر هو جاي يروح ويراجع كموظف ويداوم دوام يومي وهاي
1: اي موظف الحمد لله ويروح يعني دوام عادي يروح ويجي هو محاسب اي الحمد لله.
0: بشكل عام هسه خلينا نحكي بعيدا عن ابو تبارك بشكل عام المرأة شلون تتعامل ويا الرجل عديم المسؤوليه؟ شلون انطيني فد نصيحه يعني انت تردين تنصحين اختك
1: بعد الاجل اجهالها وبناتها تتحمل كل شيء
0: يعني تشوفين روحك متحمله
1: يعني
0: وساكته
1: حتى لو هو عدم مسؤوليه يعني انا لاجل بناتي وولدي اتحمل كل شيء لان على المود اسعدهم قليهم يوصلوا المكان اللي يردونه
0: يعني تقلي لها ما وحده من النصائح يلا مشي بس انت هم قلي له مو هذا راح يتكل عليك وراح يصير عبء اضافي مو
1: يعني اذا انا ابقى هيك مثل هو يصير مهمل انا هم اصير مهمله وياه على الجهالي او على شيء
0: بس هذا الموضوع مو واجبك انت ولا مسؤوليه
1: وضميره يعني كل من وضميره يريد يصير مهمل يريد يصير زين وياهم كل

0: زين وخلي اختها تقوم له بالواجب وانا اقوم له بالواجب، هاي عدم الاحساس بالمسؤوليه. يعني هاي مثلا مو مسؤوليه اختي، مسؤوليتي بس انا راح اختي تسويها، هاي نعم راح ياخذها للكبر. تتوقعين صحيح. التربيه والدلال
1: اي صحيح، هاي هم تاثر يعني على يعني من يكبر، يعني قصدش ما راح يعتمد على نفسه او ما راح يشيل نفسه. اي بس لا يعني لابد يعني يتعلم، يعني من يكبر هو يعني يتعلم يشيل روحه يعتمد على روحه.
0: يعني تتوقعين الاحساس بالمسؤوليه هي شيء مكتسب؟ يعني اليوم على قولتك انا اتعلمه لان اليوم صارت عندي عائله واطفال وزوجه، ولا نرجع للاساس؟
1: مثل ما تقولين احنا هم كنا صغار، عند اهلنا هم دللونا وخلونا هيك، فمن كبرنا يعني حسينا بالمسؤوليه، تزوجنا حسينا بمسؤوليتهم وتربيتهم وتعبهم، يعني وجاهدنا وياهم بكل شيء.
0: جوز احنا نحس
1: اي بعد هو كل من يجوز بعد كل من ومروته والله.
0: يعني احنا شيء مربوط بشيء، يعني انا اليوم من احس غصبا ما علي احس لان انا عندي اطفال مو
1: صحيح
0: مجبورين نحس.
1: اي والله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. اي والله الحمد لله.
0: المهم احنا نقول دائما الصحه والعافيه اهم شيء.
1: والله اهم شيء الحمد لله الحمد لله.
0: سؤال اخير ام تبارك، علامات الرجل عديم المسؤولية شلون تبين عليه؟ شلون ممكن أقول هذا رجل عديم المسؤولية وهذا لا خطية بحكم ظروفه تعبان يجي مرهق من الشغل؟ يعني نبدي إحنا نبرر، أو مثل هذا اتكالي، هذا يبدي يتكاسل، هذا معتمد، شلون أميز بين لا هذا هيك وهذه؟
1: يعني مثل قصدش مثل هو يجي تعبان وهاي هم ما يخالف إلى استراحة يستراح، أكو يوم جمعة أكو يوم عطلة يوم استراحة يقدر يعني يوفر كل شيء، مثل يشوف احتياجات البيت شنو، طلبات الأطفال شنو. أي يعني لازم يعني مو كلش يعني يعوف كل شيء. بين قلبك بين قلبك موجر انت.
0: زين الاستراحة والجمعة زين، إذا هي لا الاستراحة ولا الجمعة.
1: لا ذا هيك يا بعد الله يعينها. اي والله الله يعينها ذا هيك
0: حبيبة قلبي. شكرا لك ولاختك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم نور. أم نور.
0: أم نور، أهلا وسهلا بيك. أم نور، شلون تتعاملين ويا الرجل عديم المسؤولية إذا حسيتي بجانب معين عنده قصور؟
1: شوفي، هذا الموضوع شوية شابك، بس إذا تجينا من جانبه إلى حلين فقط. حلين، حل الأول، أما المرأة تتجاهل وهي تتحمل المسؤولية، يعني لها أسبابها، مثل إذا عندها أولاد، تدرين يعني الأم عاطفية تتعلق بالأولاد، فتتحمل واي أخطاء من الرجل من أجل تضحية على مود الأولاد. هذا جانب. أكو بعض النساء لا، ما تتحمل، فأسهل طريقة لها هو الانفصال.
0: تتوقعين يعني ماكو مبررات؟ اليوم خطية عنده شغل، اليوم تعبان، اليوم يخالف عديها، اليوم أصبر وتجر هاي السنة والسنتين وعشر سنوات، وبمكان الطفل رح يسطرون خمسة، مو؟
1: هي المشكلة حسب البيئة. يعني أكو بيئة، مثلا أكو أمرأة بيئتها مثقفة، هي دارسة متعلمة، فتشوفينها بهذا الموضوع تعذر، تعذر الشخص مثلا على حسب ما قلت، مثلا مشغول بالعمل، ارتباطه بالعمل 24 ساعة، إلى أسبابه، مثلا أصدقاء طلعات، فتتلافى هذا الموضوع. أما إذا كانت بيئتها لا، أكو نساء يعني مع شديد الأسف من البيئات، يعني تلقينهم معنفين المرأة البنية داخل البيت، يعني هي معنفة أصلا. هي أوقات أكو بعض البنات يفكرون أنه هو الزواج أنه هي نقطة الانطلاق لحياتها للحرية صراحة، بس هي ما تدري أنه هي راح تدخل، تطلع من سجن راح تدخل بسجن آخر. وأكو بعض الآباء والأمهات حتى لو كانت البنية متزوجة، أي مشكلة تصيرش لا ترجعين للبيت، حمليه أنت تتكيفين، أنت تتعلمين، شوفي أمك، شوفي بيبيتش. فالمشكلة شوفي، عندنا مقولة للإمام علي يقول لا تربوا أولادكم على نهجكم، فهم عاشوا بزمان غير زمانكم، صح له؟ فهاي المشكلة إحنا يراد لها ثقافة ووعي منفتح هواي، وخاصة هسه القانون جاي يتغير من ناحية المذهب الجعفري وتشويهات حقوق المرأة والأطفال، فكل هاي الأسباب تخلي يعني بالوقت الحالي البنين فتاة تكون واعية أكثر صراحة. والمفروض يعني توجد فد مناشطات أو منظمات مدنية توعي الأسرة وتوعي البنية إنه مو بس إنه إذا كان عندها ضغط داخل البيت إنه والله الحل الوحيد أي واحد يجي لي، هاي إحنا حكايتنا، بس أي واحد يدق الباب أنا عقب البيت، شان ما يصير خيصير،
0: صح؟ ولذلك تكون اختيارات خطأ.
1: خطأ. بعدين الندم، والضحية الأولاد، ضحية أنت لا تجين للواقع، يمكن هي بمرور الأيام تتكيف تشوفي لفت منفت، بس من الضحية تشتت الأولاد، لأن هذا لا يعرف يختار أب ولا يعرف يختار أم. الأم يجي يمكن أكون نوع من النساء تتزوج والرجل طبعا هذا شاملين الزواج تلقائيا، بس من الضحية الأولاد صار عندهم عقد نفسية من الطفولة.
0: أم نور، تتوقعين هي مسؤولية الرجل بس مسؤولية مادية؟
1: لا صراحة،
0: بس أنت كمرأة
1: زواج مشاركة. شوفي، المرأة ردت فعل الزوج شنو تكون هو يسوي، هي تكون ردت فعلها تجاهها، يعني إن كان هو رجل جيد متفهم متساعد، يعني ما كان إنسان ما معرض للضغوطات خارج البيت، أكو لا يعكس ضغوطاته ومشاكله يطلع حوين بالبيت، يكون عصبي مزاجي ما يرد أحد يحكي وياه ينعكف، وأكو لا والله يعني تلقينا بالعكس يقول لك هذا يبقى حسب وعي الرجل، يعني هو حسب وعي، يعني لازم يكون أكو فصل بين العمل خارج البيت وبين البيت. بصراحة الزواج إذا ما كان على تفاهم وقناعة، أنا ما أنصح كل الطرفين يزوجوا، يعني إذا هو ما مقتنع إنه هو قد هاي المسؤولية، تدرين يعني ناس هذا الزمن زمن انفتاحي، يعني بيه هواي إغراءات، بيه هواي إمكانيات، أنا إذا ما متمكن صح، يعني هو على قولتهم يعني هو نص الدين، بس أما أخذ من طبقتي أو شوية أدنى، لأن كل من يعرف نفسه، يعني كل من يعرف ترتيبه، يعني أنا اليوم مثلا أريد لإنسانة منغلقة، يعني ما أريدها تطلب وطلبات وطلعة وطبة وسفر، فأبحث عن هاي الشريحة وأخذ لي من هاي الشريحة. أكو بنات يعني مقنوعات جدا، يعني شوفين هاي طلعة يعني 10,000 عندها هي فد واو يعني، وأكو نساء لا أقول لك أنا ما يكفيني حتى 500 طلعني وتونسني. فالمفروض قلت ليش أكو ثقافة وأكو وعي، والمفروض المفروض أنا هيك نظريتي إنه الشخص قبل لا يقبل على الزواج كانت بنية أو كانت يلتجئون إلى أطباء يفهموهم هاي الحياة الأسرية، لأن أكو وراها إنتاج، هذا الإنتاج أما راح يكون فاشل بالمستقبل أو راح يكون ناجح.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولرأيك، مع السلامة.

0: أتوقع بعد ما سمعنا آراء الناس وجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، أتوقع الكل اتفق على أنه المسؤولية هي أساس أي علاقة ناجحة، سواء إن كان بين الزوج والزوجة أو داخل أي أسرة. أكيد من يكون أكو احترام، أكو تعاون، أكو تفاهم، تحمل الواجبات، صبر المرأة على أعباء إضافية، فأكيد هي اللي راح تبني بيت مستقر. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
4: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كنا موجودين 3/4 العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقف السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار قديمة. والبضائع 3/4 مثل اللحوم والحمص حسيناك إسبارت أنت بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها. على ما بي 50% ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني على الطاريح مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاثة راجعين فقط. إحنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد. يجي بضاعة ظلت المدة بعد شعب العزل يعني من بضاعة ميجي بنجيبها إحنا من الخارج وكلها مواصلة كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود بباله كلها صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
3: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامي عبيد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
5: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
3: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
6: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
3: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
7: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
8: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم.
7: كريم العراق.

الأمل عربياً في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضاً اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية،
إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلياً، البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة، أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا، نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبق ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.
1: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر

0: اليهودي أن نهاية الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين. وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس راع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء،

0: مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات لأن هذه القصص تمثل استعارات للصراع للهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال، فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة وجيزة. هذه الآية تعتبر من مصادر الصراع الفكري بين المدرستين الجبرية والاختيارية. طبعا احنا عندنا في الإسلام المدرسة اللي نسميها المدرسة الاختيارية، يعني اللي تقول ان الانسان مختار في افعاله مو مجبر، والمدرسة الجبرية اللي تقول ان الانسان مجبور في افعاله مسير لان افعاله تخلق عنده. هذا اللي طبعا اكو بيناتهم صراع عبر التاريخ، صراع فكري، والحقيقة هيك صراع سليم. يعني الصراع العلمي صراع سليم جدا، ما بي اي بأس، يعني ما تقدر تعتبره ظاهرة غير صحية، بالعكس ظاهرة صحية تماما. واكثر من هذا يثري الفكر، ينمي المعرفة ويثري الفكر. وبطبيعة الحال الفكر الاسلامي انما صار بها الدرجة من الثروة لوجود الاحتكاك العقلي، لوجود النزاع في فهم المسألة. فالحقيقة الصراع الفكري بلا كلام اذا تمحض للعلم حتما راح يبقينا ثروة طائلة، ثروة فكرية طائلة في تاريخ الاسلام. وبالفعل هذا فرع من فروع الصراع الفكري بين المدرستين. المدرسة اللي تقول ان الانسان مجبر، ومدرسة تقول ان الانسان مختار. زين، ولو كان هذه المدرسة اللي تقول ان الانسان مجبر مو مخير، لو تعفيه من المسؤولية كان كلام شيء منسجم. لان طبعا انا الان لما القم لي واحد اشد ايديه ورجليه، بطبيعة الحال ما اقدر اكلفه بعمل، ما اقدر اقول لكم ناولني ماي ولا اقول ناولني طعام، يقول لي ما اقدر، انا مكتف ما اقدر اسوي شيء. فإذا قلت لبطيني ماي ومنطاني ماي ما عاقبه. ليش؟ لأن ما عنده طاقة، ما عنده قابلية على المشي ولا عنده قابلية على الحركة حتى أكلفه بالفعل وما أعاقبه. أما أشد يدي ورجلي وأعاقبه أقول له أنا صحت لك قلت لك جيب لي ماي وما جبت لي ماي، هذا الظلم بعينه. هو عينا هذا رأي المدرسة الجبرية. مدرسة جبرية تقول ان الله يخلق عند الانسان فعل الانسان، ومع ذلك اذا الانسان سوى ذاك الفعل الله يعاقب عليه. يعني الله يخلق عند السرقة، يخلق عند السرقة، عملية السرقة الله يخلقها في نفسه، فاذا خلقها في نفسه وسرق مع ذلك بعيدة يعاقبه. هذا ظلم بعينه. يعني انت مهما تريد تتفلسف بالموضوع ما راح تقدر تخلص من هاللازم، من هالاشكال هذا، اني انا لما اخلق الفعل عند الانسان كيف اعاقبه. فهذه الآية تعتبر مصدر من مصادر الصراع بين المدرستين الاسلاميتين في حرية الاختيار وعدم حرية الاختيار، وهي مسألة مهمة. بس اكو نقطة لابد من الاشارة اليها. النقطة ان احنا اذا اعتبرنا الانسان مسير مو مخير، يعني اهدرنا كرامته، على خلاف التكريم، لانه الكائن الوحيد اللي يملك الحرية في التصرف في العالم كله هو الانسان، ولذلك اصبح الانسان سيد المخلوقات. الكائن الوحيد اللي عنده ادراك ويقيم الفعل لما يخدم عليه، يعني تصور الحيوان قد يمشي لكن ما يقيم المشي، المشي ما الى عنده معنى عند الحيوان. المشي عند الحيوان شيء بلا معنى، لكن عند الانسان شيء الى معنى. انا لما امشي رايح اشتري لي حاجة، لما امشي رايح بشغل او رايح اتنزه، اكو عندي غرض عقلائي، يلا اتحرك. لان كل الكائنات، النبات او الحيوان، ما يملك الحرية، والجماد الوحيد اللي يملك الحرية هو الانسان. اذا صار الانسان نسلب حريته ونقول انه مجبر، هذا خلاف التكريم، لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم، وما ممكن يجتمع التكريم مع سلب الحرية، مستحيل. التكريم وسلب الحرية ما يجتمعان ابدا. من تسلب حريته فلا كرامة له. اللي تسلب حريته ده ما يصدق كرامة ابدا. تحولت الى مجرد حجر لا يضر ولا ينفع. اذا عرفنا من بعد هالمقدمة، خلي نعود للآية الكريمة. شفت الآية؟ الآية تقول ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا، الذرأ خلقا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. زين، واحد قد يقول ان الآية صريحة، شو ذرأنا يعني خلقنا لجهنم؟ هذا صراحة ما تقبل التأويل. بتقول له لا، ما هاي الصراحة مو معناه ما تقبل التأويل، لا تقبل التأويل. كيف يعني اخلقنا للنار بعلمنا ان راح يروح للنار؟ مو خلقت حتى يدخل، لا، بعلمنا ان بسوء اختياره، مثل ما تقول هذا مخلوق لجهنم، يعني مو معناه الله خلقه خصيصا حتى يوديه لجهنم، لا، انما هو باعماله وبتصرفاته السيئة راح ينتهي الى جهنم. شنو اللي يخلينا احنا نضطر الى تأويل الآية؟ شو التفت للنقاط الآتية. اولا النقطة الاولى، اذا قلنا ان الآية صريحة، ان الله عز وجل خلق مجموعة من الجن والانس حتى يلبهم بالنار، اذا قلنا ان الآية فيها هاللون من الهدف، يصبح القرآن اكو بيه تضارب، بيه اختلاف، يصبح القرآن ينقض بعضه بعضا، يضرب بعضه بعضا. شلون؟ لان مو احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اذا الله خالقهم مو الجن، خالقهم للعبادة، لان نتيجة العبادة شنو؟ نتيجة العبادة الدخول الى جنة. اذا احملنا ذيك الاية على ظاهرها تصطدم مع هذه الاية. زين، بسم الله الرحمن الرحيم ليقوم الناس بالقسط، الله خلقهم ليقوموا بالقسط بالعدل، مو خلقهم لجهنم. واذا خلق لجهنم بعد شلون يقدر يقوم بالعقل او يقوم بالقسط؟ الايات اذا يصبح القرآن يضرب بعضه بعضا، هذا اول اشكال، ان احنا ما نقدر نحمل الاية على ظاهرها، لان يصبح القرآن يصادم، تصبح الايات تتصادم، لان القرآن يقول ان هديناه النجدين، يقول ولذلك خلقهم، يعني للرحمة. اذا ما ممكن نحمل الاية على ظاهرها، اي من ناحية. الناحية ثانية، قلنا ان الآية اذا اردنا نقول ان اكو جماعة الله عز وجل خالقهم خصيصا حتى يموتون ويروحون لجهنم، ايش راح يصير؟ راح يصير ايضا ما اكو نعمة من النعم اللي الله وعدنا بها. شلون؟ والله عز وجل يقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم خلق لكم ما في الارض جميعا. دائما الله تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه ويامرنا ان نتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث. زين اذا كان الله يذكرنا بنعمه ودائما يمن علينا بانه يعني يذكرنا بانه منعم علينا، نسال اذا واحد الله خالق للنار نقول له النعمه وينها هاي انت؟ يعني النعمه هاي اليومين اعيشها اني اكل رغيف خبز وبعد يومين راح اروح الى جهنم الى خلود في النار، شنو قيمه النعمه؟ وين النعمه اللي تذكرني بها؟ هي هاي النعمه يعني اربع ايام اعيشها بالدنيا اطارد الى عيون تصير ما ادري وين بهامتي يلا حصل الدينار، اذا اريد اكل من حلال واذا اريد اكل من حرام ابتلي على عمري بالعقاب قانونا وشرعا. وبعدين الافات الامراض العلل مشاكل الحياه مصائب الدنيا، طيب هذه كلها اللي بالدنيا تحصل شنو قيمتها بإجاء لحظه من لحظات العذاب في جهنم؟ ما اكو، اذا معناه نعمه ما اكو. معناه القران الكريم لما يقول واشبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه يصبح هذا الكلام استغفر الله مكذوب، يصبح يعني ما الى مؤدى ما الى معنى، لان ما ممكن انا اقدر يعني اسمي لهش كم يوم يعيش الانسان بالدنيا اسميها نعمه مقابل الخلود غدا في جهنم ابدا. اعوذ بالله من سخط الله، لحظه من لحظات غضب الله لا تقوم لها السماوات والارض. اذا معناه ما اكو نعمه انعم الله بها على عباده لو حملنا الايه على ظاهرها. هاي اثنين. ثلاثه، لو كان نحمل هذه الايه على ظاهرها زين ايش راح يكون؟ ايش يصير يعني من الاثار اللي تترتب او تبطل كون الايه محموله على الظاهره؟ معناه كان الغينا وظيفه العقل في التمييز. التفت لها النقطه، الله عز وجل يقولون ارسل نبيين، ارسل نبي ظاهري وارسل نبي باطني، وطبعا النبي الظاهري انا ما ملزم باتباعه الى ما عندي النبي الباطني. النبي الباطني من هو؟ العقل. النبي الباطني العقل. الانسان اذا ما عند النبي الباطني ما ملزم باتباع النبي الظاهري. يعني المجنون الله ما يكلف يقول له اتبع الانبياء واتبع شرائع الانبياء، ما ممكن. المجنون لا يكلف، مرفوع عنا القلم. اذا التكليف فرع وجود العقل. الله عز وجل ما يكلف الانسان بشيء الا اذا كان عاقل، عنده عقل. اذا ما عنده عقل ما يكلفه ابدا. اذا كان الله تبارك وتعالى لا يكلف الا العاقل، ايش معنى؟ لان العقل يملك القدرة على التمييز. العقل يقدر يميز يقول هذا غلط وهذا صح. العقل هذه فضيلة، خاصية العقل ان يملك القدرة على التمييز، يقول هذا ظلم وهذا عدل، وهذا صح وهذا غلط، وهذا قبيح وهذا حسن. يملك العقل هالقابلية ولا؟ بالبداهة احنا ندرك الان، بالبداهة انا وانت وكل انسان بالبداهة ندرك ان العقل يملك القدرة على التمييز. لان اذا حملنا هاي الاية على ظاهرها لازم نلغي وظيفة العقل. كيف يعني نلغي وظيفة العقل؟ لانه اذا قلنا ان الله عز وجل خلق الناس لجهنم، يجي عقلي يسألني يقول لي اذا كان الله خلقهم لجهنم شلش يكلفهم بالتكاليف؟ شعلي من يكلفهم بالتكاليف؟ شلش يذمهم؟ انت اذا خلقني لجهنم ليش تكلفني بصلاة بعد؟ انا اصلي او ما اصلي نشيش في جهنم. شلش يكلفني بصيام؟ شلش يكلفني بعبادة؟ ليش يكلفني بصلة ارحام؟ اذا صار البناء انا مخلوق لجهنم التكاليف كلها لازم تلغى، لانه اصبح التكليف فيها ظلم محض ظلم. فالإنسان محكوم عليه شلفا. إذا محكوم عليه شلفا أنا أقول لك تعال اعمل لك عمل صالح عليه من بعد العمل الصالح. ما إلى موجب ما إلى أثر. إذا الواقع ما نستطيع أن نحمل الآية الكريمة على ظاهرها. رابعا، الآن احنا نقول أن الله عز وجل يذم ذول السائلين خلال البحر. يذم ذول اللي ما يستعملون عقلهم ولا يستعملون عيونهم ولا يستعملون آذانهم، فلو كان الإنسان مجبر لما شاغل الله أن يذمه. فليش يذمه إذا هو مجبر؟ ليش يذمه؟ إنما حسن الذم لأنه مختار. إذا هاي الأمور كلها العاقبة يسموها علماء اللغة العربية، علماء النحو يسمون هاي اللام لام العاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، زين ليكون هذه اللام لام عاقبة، يعني أم ما آل فرعون مالك أخلوا موسى، موسى لما جابته أمه عليه السلام، موسى لما ولدته أمه سوت له تابوت من خشب، لأن فرعون كان يقتل بني إسرائيل، الجلاوزة واقفين ينتظرون، الجلاوزة واقفين ينتظرون إذا انولد واحد من بني إسرائيل ولد رأسا يقتلوه، فهذه خافت عليه القتل أمه، سوت له تابوت من خشب لبت به ولفته بقطن وهيئته وقالت لا أودعتك عند الله، ولبت بالبحر، زين جابت الأمواج تتلاطم به إلى أن صار أمام قصر فرعون، كان قصر على البحر الأحمر، لما مر عليه هناك العفو كان على النيل على رواية، زين لما مر عليه التابوت، زوجته طبعا كانت ما تحمل آسية، مؤمنة آسية بنت ملاحم، وما كان عندهم ولد، أمرت الفراشين قالت لهم جيبوا هل تابوت منشوف شكوا فيه، فتحوا لقوا بها الطفل قد وضع إبهامه في فمه يمص إبهامه، قالت له هذا شيء شاقه سيق لنا، هذا جاب حظه إن هذا زين وحظنا أيضا، ما عندنا ولد وأحسن شيء نتمنى هذا، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، هم التقوا حتى يصير لهم عدو، هم يعرفون أنه راح يصير عدوهم ويلتقوا، لكن العاقبة يعني أن نتيجته صار عدوا لهم، أيضا هاي اللام لام العاقبة، أن كثير من الجن والإنس في علم الله نتيجتهم أنهم يذهبون إلى جهنم، وإلا مو أن الله خلقهم لجهنم، إنما أن ذولا باختيارهم راح يعملون الفعل السيء، راح يعملون العمل الموجب للنار، فتنتهي نتيجتهم إلى النار. طيب من بعد هالمقدمة الوجيزة اللي مهمتها إعادة الكرامة للإنسان، الواقع ما نقدر نجمع بين كرامة الإنسان وبين كونه شليب إرادة، شليب الإرادة ما يمكن أن يكون مكرر. من بعد هالمقدمة أو من بعد هذا الفصل نجي للفصل الثاني وهو مهم جدا، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هسه انت قد تقول لي شلون يصير هذا؟ اذا ان الاشياء اللي تقول انها اثار قهرية لوجود العقل ولوجود الحواس، شلون يعني؟ يعني واحد لما عنده عقل قهرا يفكر، ما يصير واحد عنده عقل وما يفكر، قهرا ها يفكر، لان التفكير اثر من الاثار القهرية للعملية العقلية، اللي عنده عقل حتما لن يفكر، مثل اللي عنده عين حتما يشوف، لما عنده عين شلون اقول عنده عين ما يشوف بها؟ ما يصير عين وما يشوف بها، شلون اذن وما يسمع بها؟ شلون عنده اذن ما بها شيء، ما بها مرض صالحة ما يسمع بها، كيف؟ يعني قد تسأل هالسؤال، بس ابين لك ان هاي الآية من روائع القرآن، كله روائع، لكن هاي الآية بالواقع من روائع القرآن الكريم، يعني الحقيقة ان الدنيا اللي نعيشها هي مثل ما صورتها الآية، شلون؟ الآن بأي معنى؟ التفت خلي الفت نظرك للموضوع شلون؟ زين القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يفقه يعني ما يفقه، المقصود بالقلوب العقول، القلوب التي لا يفقهون بها ولا يعقلون بها، كيف؟ ما يفقهون وما يعقلون بها، بأي معنى؟ شلون؟ ذولا يشوفون شيء لكن ما يحكمون عقلهم في تفسير الشيء تفسير صحيح، عقلهم ما يحكمون في تفسير الشيء تفسير صحيح، مثلا يقرأ لك كتاب ان النظرية الفلانية تنصف العمال، وهي تنصف العمال ان مجتمع العمال ما مرتاح او ما يرتاح الا ضمن النظرية الفلانية، زين فتقول له طيب روح للمكان اللي يبين النظرية الفلانية، انت تقرأ تقول ان وسائل الانتاج لازم يملكها العامل، طيب تقول له وسائل الانتاج اللي لازم يملكها العامل في اي مكان ملكها العامل. انت تسمع حكاية مكتوبة بكتاب تمام تقراها تشوفها بعينك وتسمعها بجهاز اذاعة. بس فهمني شغل لي عقلك ومخك شلون يملك وسيلة الانتاج باي معنى. يعني انا كعامل الان افرض كل ما عندي كذا مبلغ اردت اتوسع شوية اتبحبح اردت ما ارد ابعد انا واستثنى سمات وياي بغرفة واحدة اتبحبح اسوي لي كم غرفة. انا انسان كرمني الله والارض بها مجال واسع للتوسع ارد اتوسع اقدر ابيع لي وسيلة من وسائل الانتاج واروح اشتري لي بيها بس غرفة اضافية. طبعا لا شاشتين عندي لا ابعد عود لما تتوسع الدنيا اذا توسعت يمكن يوسعون عليك يزودوا غرفة بعد ايش وقت اموت انا وخمس اجيال وما اكو نتيجة. لكن لما تيجي لي تلقى مثل الببغاء مثل الصخرة الله جل الله سامعين مخ ببغاء. يوكي اخي فكر جيد انت مو مجرد سماعك لنظرية معنى هاي نظرية صدق ولا مجرد قراءتك للنظرية بالكتاب معنى هاي نظرية صدق. لا انت فكر الله منحك عقل العقل كنز الكنز مثل ما الكنز تحطه تحت التراب وما وراء نتيجة كذلك العقل لا تخلي وراء الحواجز بدون ان تشغله. لا مو سمعت شيء معناه صدق. لا مثلا سمع ان فلان وطني يطالب بيش بحقوق البيت بالعدالة للمجتمع ولا كل زين هذا اللي سمعته الى تطبيق لو ما الى تطبيق. العدالة شفتها عند هذا مطبقة اللي سمعت انه يطالب بالعدالة يو لا العدالة عنده مو مطبقة. انت ليش بمجرد ان تسمع شيء ياخذك السماع بدون ان ترجع للواقع؟ ها؟ رحم الله شوقي يقول في ابياته انظر الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجو صراخا بحياة قاتليه. يا له من ببغاء عقله في اذنه يسمع نعم الشعار ولده الشعار وراح بدون ان يعرف ان هذا الشعار صدق صح غلط ها؟ وما اكثر الشعارات اللي مرت عبر التاريخ نداء بوطنية ونداء بعدالة ونداء بدين ونداء بقومية ونداء بخير وكلها لما ترجع لها تلقاها مجرد الفاظ بدون تطبيق. اذا الباري عز وجل يقول الله عندما منحكم هذه العقول قالكم فكروا بها طاق قلب لتفقه به لتفهم زين الطاق عين تشوف بيها تمام بس فسر اللي تشوفه فسره. خلي اضرب لك مثل زين كثير من الان اكو عندنا كثيرا من الناس اول ما يواجهك فجوم واحد اللي سألني بالحجاج قال لي انت منين؟ قلت انا من النجف. قال لي دعوة العبادة هذه للقبور انتو عبادين قبور علي من؟ زين اسألك سؤال قال لي نعم. استوقفت علينا لما نقف على القبر شن خاطب لصاحب القبر بالزيارة؟ قال لي شن خاطب؟ قلت انا اقول للامام علي اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. قال لي نعم. لزين شنو معنى اشهد انك قد اقمت الصلاة؟ انا جاي امدح بان كان عبد لله مصلي يصلي لله امدح بان كان يؤدي الزكاة زين وجاي اقف اقول في زيارة للامام اللهم ان قلوب المخبتين اليك واهية وسبل الراغبين اليك شارعة واعلام القاصدين اليك واضحة وافئدة العارفين منك فاجعة. قلت له هذه ابرز زياراتنا اللي يزور بها الامام علي زيارة الامام امير امين الله نسميها ها؟ تعال شوف ليها انا جاي اخاطب الباري ادعو الله عز وجل وبنفس الوقت جاي امدح الامام لانه يعبد الله. لا بأن يؤدي الزكاة. أرجوك اللي يؤدي الزكاة ويقيم الصلاة هو على صح أن يكون معبود. شنو هي مظاهر العبادة؟ مظاهر العبادة لك يا أخي أنت لما تسمع لك حكاية أو لما يجيك فد واحد لافلة وصلت خام على راسه ويعيش على التفرقة، يعيش لأنه ياخذ راتب على هاللون، إذا راح حكاية بعد ما عنده شغل يظل عاطل. أنت مو كل شيء دفعت به مثل ما يدفع الناعية وأنت تصدق، لا، ليش الله منحك عقل يا أخي؟ مو هاي هاي مؤسسات المسلمين بين يديك بأجمعها. إذا تعال أنت للمؤسسات الإسلامية طب ليها، ليش هالعقدة عندك؟ علي بن أبي طالب طب ليه؟ اقرأ لفاتحة. ليه؟ أوقف على خبره واقرأ لفاتحة كمسلم عادي ما لازم. وشوف لولا اللي يطبون ليه؟ صدق يعبدوه؟ لو لا جو جاي هذا يعبد الله عز وجل، انما جاي لها المكان. ليش؟ لان هذا ولي من اولياء الله، والنفوس تطمئن الى ان اولياء الله دائما محال لرحمة الله. الله عز وجل يرحم اولياءه. اقول بل قد تشملني الرحمة اذا نزلت على ولي الله، انا اكون في هذا المكان المبارك. مثل ما المسجد مصدر لرحمة الله، ندبنا الله الى حضور المساجد، كذلك ندبنا الى تعظيم الشعائر. وكوني اكرم لي ولي من اولياء الله يعني جاي اعظم لي شعار من شعارات الله، مو اكثر. هذا هو التليش يا اخي. ما يصير الاسلام اجى، الاسلام اجى مملوء عمق، مملوء فكر، مملوء علم. ما اجى الاسلام يخلينا بعان الى يوم القيامة، لا، اجى يعدل افكارنا، اجى يرفع مستوياتنا، اجى يعلمنا اين نحن يكرم الانسان، اجى يملأنا علم ومعرفة واطلاع. ما يصير انا اجمد على الفاظ ظاهرة، وهاي الالفاظ الظاهرة اللي اجمد عليها تتنافى ويا عقلية المسلم ويا اخلاق المسلم ويا عبادة المسلم. بعدين اكو شيء اسمه حمل المسلم على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. انت لما اشوف لك مسلم كنت تحمل فعل على الصحة. زين؟ تدري ايش يقولون الفقهاء؟ الفقهاء يقولون حتى اذا واحد شفته يشرب خمرة، زين؟ لازم اول الامر ما تقول هذا عاصي، تقول جائز شاربها للتداوي، اذا صح ان التداوي بالخمرة جائز، نعم؟ لكن مع ذلك انت كنت تحمل فعلا جائز ومصف الهياب طبيب. ورأسا تسرع في جرح كرامته. انا مسلم. انت شفت يحمل اناء جائز الاناء بحليب ما بخمر، ورأسا تتهم بشرب الخمرة. فعل المسلم يحمل ابتداء على الصحة. لكن مع ذلك انت تلقى هذه يومية تتكرر وتمر السنين، وهذا يمر يشوفك انت تعبد الله وتصيح يا الله والشكيل دعاء بدعاء متوجه الى الله، ويقول لك لا انت دا تعبد هؤلاء، انت جاي تعبد هؤلاء. تعال شوف من هالنوع الكلام الكثير، انت تلقى كثير من الناس اول ما تواجهه تلقاه ما يفكر بعقله هذا بالطلاق، عنده عقل مجمده، عنده عين مجمدها. استاذ اكو في دار العلوم استاذها موجن ثقيل، مو يعني جدا، مو عادي ابدا. شافني قد يوم رحبت بي، قلت له الله يساعدك انت، انا ادري انك بالسعوديه، امتى رجعت؟ قال لي والله رجعت قبل ايام، واحد لقاني بالنجف قال لي ما تريد متعه؟ بدي احكي شوي بصراحه. قلت كذبت والله، تشهد الله انك كذبت يا استاذ. كان كيف؟ قلت بلا والله، ولولا احترامي لك اكلمك بلهجه غير هاي اللهجه، لان انا ابن النجف واعرف النجف. نعم، وانت تيجي تقول لي انه اكو شيء، اولا خلي افهمك ان هذا اللي تحكيه ترى مجرد نظريه تعيش في بطون الكتب. واحنا اذا نريد نهرج بكل نظريه، اولا نظريه تقول ان هذا حكم شرعي شرعه الاسلام واحنا وانتم نتفق عليه. زين؟ نتفق على هالحكم الشرعي. ان شرع نختلف ان النسخ يوم النسخ. انتم تقولوا النسخ احنا نقول ما النسخ. ومو معناه كل حكم شرعي نسويه. انا ما اهرج عليك يا استاذ. اخر انت مو عندك اراء. انت مو عندك افكار الان. انت مو تقول واحد يموت هالشاء. واذا مات بعد 4 سنين مرة تجيب ولد ياخذ. اذا جابت ولد بعد 4 سنين هذا ياخذ ميراثة باعتباره ابنه. يجوز الولد يبقى بطن امه 4 سنين. ارد اقول لك انا سألتك المرة وين راحت تسوت خلال 4 سنين. وعيد الحج هذا كلام ما يكلم يا استاذ. اذا اكو نظريات في بطون الكتب لا تشتل نظرية وجيبها تهرج بيها. لا عندك نظريات من هالنوع غريبة. انا ما مستعد اهرج بيها ابدا. انا اقول اكو شبهة. وهذه الشبهة حملت هذا الفقيه. واذا غلط الفقيه مو انا قاعد ناصب له. بس لان اصيد غلطت وهرج بيها. هذا مخلق مسلم. هذا مو خلق انسان يؤمن بالله وبرسوله. الانسان اللي يؤمن بالله وبرسوله يجعل وحدة المسلمين نصب عينيه. اكو نظريات من هالقبيل لا حدود لها. لا احب يا اخي مو ابن الماجشون. ابن الماجشون يقول اذا طال عقد المرأة. مرأة افرض عاملة اذا طالت خدمتها يجوز وطئها. يجوز وطئها اذا طالت خدمتها. زين شنو يعني الفرق بين طالت او قصرت؟ انا اقول الكمثل شبهة. انا يتصور ان العقد عقد العمل عقد على جميع منافعها ومن جملة منافعها البضع. فيقول انا استجيز ان اطأها لان العقد عقد على جميع منافعها مو على منفعة خاصة. يقول لا غلط العقد على العمل عقد مو على البضع. ما هرجت عليك. انا اجيت فلسفت لك المسألة. فقهانا لما يمرون بها يفلسفوها للمسألة ما يهرجون عليه. جاهز الرجل عنده شبهة من هالنوع. مو الامام ابو حنيفة يقول يجوز استئجار المرأة للزنا. زين اذا استاجرها استئجارها ايه استئجارها للزنا. وهاي النظريات عندك من هالنوع. انا ما هرجت يا اخي. ما احنا مخلق مسلم يهرج. مخلق فقيه يهرج. فقيه ما يهرج. الفقيه يعرض المسألة ويلتمس لأخيه المسلم الطريق الصحيح. هذا خلق الإسلام. إذا ذول اللي عنده قلب لا يعقل به. عنده عقل ما يشغله. وعنده عين يشوفني قدام عينه أقرأ القرآن الكريم الموجود بالمسجد طبع مصر او طبع بيروت القرآن المصحف العثماني اللي المسلمين يقروا في كل مكان ويقول لي لا تعدكم قرآن غير هذا. شأن ليش ضامة اذا عندي قرآن غير هذا؟ خايف من شكلك انا اظن لا لا عندي عبادتي اطلع على القرآن ما ليش اظنك لا يا اخي هذا اخر هذا هو الكتاب اللي امام عينك في مساجدي ومعنى اللي تقولي عندك قرآن غير هذا. وهذا عرفت الآية ان الآية حية. الآية مو مجرد إخبار ميت. الآية تعيش في مجتمعاتنا. لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم عيون لا يبصرون بها. ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن الآية ما بها تناقض. الآية ما بها أبدا. مو كما يتصور البعض يقول شلون عنده عين وما يشوف بها. والحال البصر بالقياس إلى العين السليمة أمر قهري. لا يا اخي عنده عين وما ينتفع بها. المقصود ان يشوف شيء وما يشوفه. يراه ولا يراه. يسمعه وما يسمعه. إيه عنده عقل وما يشغل عقله. ولذلك القرآن الكريم وضعنا القاعدة الضخمة. يقول هذول الله عز وجل سلحهم بها الطاقات. طاقة البصر. وطاقة السمع. وطاقة التفكير. لكن مع شديد الأسف لا استعملوا هالطاقة ولا استعملوا هالطاقة. نعم ولا استعملوا هالطاقة أبدا. ليه؟ نعود للفصل الثالث. تقول الآية الكريمة أولئك كالأنعام. ليش كالأنعام؟ شنو؟ هنشوف وجه الشبه. وجه الشبه ان الانعام اللي هي البقر او الابل او الغنم، الانعام تشترك مع الانسان بكل خواصه الا خواصه العقليه بس. يعني الانعام بيها دم ولحم، لا. الانعام تتحرك، الانعام اكو عندها نسبيا شيء من الوعي. يعني هاي المساله يثيروها دائما علماء الحيوان، يقولون هل الفرق بين الحيوان والانسان فرق كمي لو كيفي؟ شلون يعني كمي لو كيفي؟ يعني مثلا الانسان عنده 100% نسبة من العقل، وفرض الحيوان عنده مثلا 2%، لو لا فرق كيفي. الانسان عنده عقل والحيوان عنده غريزة، ما عنده عقل، عنده غريزة، السيارة مطبوح على الغريزة، غريزة حفظ الناس تخليه ما يوقع بالنقرة، يوخر عن النقرة، مو لان النقرة ضارة يفتهم انها ضارة، لا، الغريزة تنهى، يعني قشران مثل واحد لازم يدفعه، نبهي هاي غريزة. ولذلك يقولون ان القطيع دي غريزة. شنو غريزة القطيع؟ معروفة الى غرائزة، يضربون الف مثل ومثل في ان القطيع مثلا يمشي وفي غرائز معينة. الحيوان اذا عنده دم وعنده لحم وعنده حركة وعنده غرائز زين سيرة، لكن بيش يختلف عن الانسان؟ يختلف عن الانسان بان الانسان يفكر والحيوان لا يفكر. يعني الانسان يختزن التجربة، اذا مرت فيه التجربة اختزنها، يختزنها يضمها للتجربة حتى ينتفع بيها بالمستقبل لا يكررها مرة اخرى. مثلا اذا غلط الانسان غلطة يكون يعني يتوقع من هالغلطة، بعد لا يكون يرتكب الغلطة مرة اخرى. اذكر شيء يذكر، جابوا النظر ابن الحارث، نظر ابن الحارث هذا اول الامر كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتم النبي، وطلع مع المشركين في سرية من السرايا لقتال المسلمين، وكان دائما يجي الى النساء الشواطئ في مكة يحركني شتما للنبي. جابوا اسير للنبي في احدى السرايا، جابوا اسير، ففتل النبي قال له لماذا تشتمني؟ قال له غلطت يا محمد، واعدك انني ما اكرر هالغلطة، وانا عندي اطفال وانت معروف عنك رجل نبيل، فانت من علي ابقني استبقني للصبية خليني لاطفالي. قال له روح انا اتركك لاطفالك. النبي كان رحيما، يعني كان رسول الله صلى الله عليه واله الرحمة من خلقه، تفضل روح انا اطلقت سراحك عفوت عنك. راح رجع الى مكة، اذا كان يوظف له 1000 درهم لشتم النبي راح وظف 10000 درهم لشتم رسول الله. قام يهيئ النساء الشواغط يضربن اكفهن بالحنة ويتغنين بهجاء النبي. لان صارت واقعة بدر قام يمون المقاتلين بالاسلحة حتى يقتلون النبي، جابوا اسير بواقعة بدر، تأثر جابوا، ادخل على النبي صلى الله عليه واله، قال للنبي الم اعفو عنك؟ الم اطلق سراحك؟ انا مو هديتك وعفيت عنك وما قابلتك؟ قال له بلى. قال له ليش كررت الغلطة مرة اخرى؟ مو عندك عقل انت؟ اللي عنده عقل غير يفكر انا عفوت عنك. قال له يا محمد ايش تبقني للصبية خليني للاطفال؟ قال له عجيب والله، خش لهجة هاي، ما ايش تبقني للصبية؟ يعني كل مرة انت تريد ان ترجع الى مكة تمسح عارضتك تمسح شواربك تقول اجئت بمحمد مرتين، قدمه يا علي فضرب عنقه. فقدمه ضرب عنقه. قال لي لما انقتل عند اخت اديبة، اخت رائعة، يعني هاي اخته هاي قتيلة بنت الحارث، كتبت الى النبي ابيات، تألم النبي لابيات الواقع، كتبت له يا راكبا إن الأثيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا ف فإن سحية ما إن تجعل بها الركائب تخفق مني إليه، وعفرة مهراقة جادت لماسحها وأخرى تخنق، فليشمعن النظر إن ناديته لو كان يشمع ميت أو ينطق. ظلت شيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق. قشرا يقاد إلى الدنية ضارعا مشي العفرنا، وهو عان موثق أمحمد. ولأنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت. وربما من الفتى وهو المغيب المحنق، النظر أقرب من قتلت وشيلة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت القطعة الشعرية للنبي تأثر بها من أعماقه ودمعت عيناه، قال لو وصلتني أبياتها قبل قتله لكنت على جميع الاعتبارات عملت مثل الطريق. فالحقيقة أن الإنسان ميزته أن يفكر وأن يختزن التجربة وما يوقع بالغلط مرة أخرى، هذا وقع بالغلط مرة أخرى. فلذلك القرآن يقول الأنعام تشارككم بالدم وباللحم، بس انتوا تفترقون عنها بالعقل، فلذا العقل ألغيته بعد كفرت منكم من الأنعام. أولئك كالأنعام، خلاص لما ألغيت عقلك عدت إلى مستوى الأنعام.

يصيح: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مسترح فارحم؟ انا الرحيم، من الذي استرحمني فلم ارحم؟ انا الغفور، من الذي استغفرني فلم اغفر له؟ الباري عز وجل: انك تدعوني فاولي عنك، وتتحبب الي فاتبغض اليك، وتتودد الي فلا اقبل منك. الانعام تتبع اربارها، وهذا يهرب الانسان عن ربه الى المعصية، يذهب ليلقي بنفسه في لجج المعصية، والله عز وجل يدعوه الى الطاعة. بعد: اولئك كالانعام. الانعام ما تسري الحياة، تدخل للحياة تستهلك من الحياة. التفت لي هالنقطة. الان انت لما ترجع للدنيا، الدنيا اللي خلاها تطورت وصارت بها ثروات عقلية او فكرية او علمية، ياهو العقل، العقل هو الذي اثرى الحياة. العقل هو العلم اللي هو وليد العاقل، اللي خلانا نستخدم الكهرباء، وخلانا نستخدم الطاقة، وخلانا نفكر بالصعود الى الكواكب. زين، اذا صار البناء الانسان يلغي عقله، ها؟ يعني صار ما يثريها للحياة، صار مثل الانعام. الانعام الطب تستهلك من الدنيا ولا تثري الحياة، الانسان هو اللي يثريها للحياة. اذا صار البناء الانسان تحول الى تجميد عقله، الى تجميد طاقاته الفكرية، زين، تحول الى كيان مستهلك مثل الانعام. اذا القرآن لما يقول اولئك كالانعام، لانه فعلا هذا هو، الانعام على حد سواء. الانعام تدخل للحياة مستهلكة وتروح تستهلك، كذلك الانسان هكذا اذا ما اثر الحياة بعقله يصبح مجرد مستهلك. اولئك كالانعام. ثم قال: بل هم اضل. كيف بل هم اضل؟ ليش صاروا اضل من الانعام؟ لان الانعام الله ما اعطاها عقل حتى نختبرها، راح تتبع عقلها لو ما تتبع عقلها، ما اتيحت لها الفرصة. والانسان اتيحت له الفرصة، اللي اجت الفرصة ما استعملها. اذا هو اضل من الانعام، هو اشد ضلالا من الانعام، لان اكو فرص كثيرة الله عز وجل اتاحها له وما استعملها لهالفرصة، لان هاي فرصة ما تتكرر. لان الدنيا دار عمل والاخرة دار جزاء. هذه الفرصة اذا ما استعمل بها عقله ما راح تتكرر له، ما تجي مرة اخرى، راح ينتزع نفسه، ينتزع انتزاع من الدنيا، ينتهي امره، يعني انشال الى مقره الاخير، وضاعت عليها الفرصة اللي ممكن ان يستثمرها. مثل واحد حصل على منجم ضخم من الاموال ثم اضاعه بمحض ارادته. بل هم اضل، لان هذول كانوا اضل من الانعام، لان الانعام في واقع الامر ما اعطيت لها الفرصة، والانسان اعطيت له الفرصة. اولئك هم الغافلون. اذا الانسان مسؤول ان يحكم عقله، ان يحكم بصره. هل منهج هذا بالذات؟ هل منهج استعمله الحسين يوم الطب؟ هل منهج بالذات اللي رسم القرآن شلون استعمل الحسين؟ مر عليك في كتب التاريخ ان الحسين لبس عمة النبي، ولبس برد للنبي، وركب فرسا من جياد خير رسول الله. من جياد يعني من الافرض من ذرية خير رسول الله، لان الفرس ثبت انها ما تعيش اكثر، يعني مدة يمكن ان تعيش الفرس بين 40 و50، زين، وبين واقعة الطف وبين النبي 50 سنة. واذا كان النبي هذا راكب الفرس في حياته ما يمكن ان الحسين يركب على ذلك، لان عمر السن مدة اطول، لابد من ذرية خير رسول الله. المهم ركب فرسا من جهاد خير رسول الله، اخذ سيفا للنبي، بنفس الوقت اخذ عمامة للنبي. بالمناسبة، مناسبة عمامة، شفت يشبون يقولون ان الشيعة يقولون علي في السحر، يعني في السحر هذا الغيب، دول غلطانين.
إذن أكو عمامة للنبي تسمى السحاب كان يلبسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا جاء النبي كان يقول جاءكم علي في السحاب، يعني لابس العمامة أهداها له النبي. إجوا ذول الصوره لا إحنا نقول على طال معلق بالغيم وعنده صوت يضرب به الغيم من هالنمط. على أي حال العمامة من عمام رسول الله، اعتم بها الحسين سلام الله عليه، وفرس للنبي ركبها وسيف للنبي امسكه بيده واقبل بذلك وقف امامهم. شنو هدف الحسين من هذا؟ شنو الحسين جاي يلبس سواد ويلبس عمه يسترحمهم يستعطفهم؟ لا، شنو اللي دفعه هو لان يطلع؟ هو ما جاي يدور رحمه، كان بوسعى يرجع ما يقاتلوا ماكو مشكله اطلاقا. اذا رجع الامويين ما عندهم مال يعطوه اموال، زين؟ إذا لم يردنا لم نرد، يقول عبيد الله بن زياد. إذا ليش الحسين صنع هذا؟ إذا يقول لهم أنتوا وقف أمام المعسكر، قال انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم، شوفوا أنا منه وارجعوا إلى عقولكم وأنفسكم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أتطلبوني بدم لكم أردته؟ أم بمال أخذته؟ أم بشريعة غيرتها؟ أم بسنة بدلتها؟ قالوا أقعكم عقول استعملوها لدافعكم الآن لقتال ما هو؟ شنو الجواب؟ حتى تعرف صدق الآية؟ الجواب أوتروا قشيهم ورشقوه بالسهام، ضربوه بالسهام. فرجع الحسين وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانساهم ذكرك العظيم. بعدين شاف ان هيكشنا نمط من الناس ما تفيدها الموعظة، لابد من طريق اخر. انتشق حسامة ونزل الى الموت. واذا لم يكن من الموت بد فمن الذل ان تموت جبانا. اخذ سيفه ونزل الى الساحة يقاتل قتال الابطال. خلط الشجاعة بالبراعة، يقول الكعبي رحمه الله، خلط الشجاعة بالبراعة فالصليل على الدليل. بالفعل اولا الدليل ذكر لهم ما انتفعوا به رجع الى صليل السيف. خلط الشجاعة بالبراعة فالصليل على الدليل للسانه وسنانه صدقان من طعن وقيل وابو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيولي قاتل قتال الأبطال.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
5: روح القصة حكاية،
4: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
5: وروح الحكاية تجربة.
4: ولأن قيمة التجربة عبرة،
5: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
4: برنامج حكايتي،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
4: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
5: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

نبدأ حكايتنا بهذا السؤال. حكاية اليوم: هل جمال الشاب الجمال المفرط نقمة أم نعمة؟ في حكاية اليوم، في قصة اليوم، هي نقمة، ونقمة كبيرة. أحيانا نعتقد بأنه هذه الفضائل، هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى قد منحها للبعض كميزة أو ميزة الجمال، قد تكون عاهة أكثر مما هي حسنة. حسن هو بطل القصة، طبعا قصة غريبة سايكولوجية إلى حد كبير. حسن الله سبحانه وتعالى وهب الجمال، الجمال الذي يقترب من الأنثى أكثر من الجمال اللي يتحلى بصفات رجل. عندنا الكثير من الشباب مواصفات من الوسماء اللي هم يتميزون بالوسامة الرجولية، هو لا، الله سبحانه وتعالى جعل أجمل من أخته. هو من عائلة بسيطة الحال جدا، الأب غير موظف وكاسب، حياتهم بسيطة جدا، عنده عائلة. حسن هذا الجمال تسبب إلى بالكثير من المشاكل، في دراسة يتعرض إلى التحرش، في علاقات الاجتماعية هو ليس بالمخنث، شاب يمشي بشكل طبيعي، يتحدث صوته جيد، حركاته ليست خنثوية، إنما جماله مبهر، جماله قريب إلى امرأة جميلة جداً.

نعم، هذه الميزة سبحان الله اللي الله سبحانه وتعالى طهيها أصبحت ثقل عليه، يتعرض للتحرش، يتعرض للتنمر، يشاهد الكثير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو كانوا رجال ينظروا له أو يطيلون النظر في وجهه. احنا اعتقد في مجتمعنا هكذا نماذج جاي نشوفها، الشاب حتى يعني يقلل حسن، حتى يقلل من هذا الانتباه لجماله اللي هو جمال أنثوي. نتخيل هكذا ملامح، عيون بمواصفات خاصة، هذه السحنات الخاصة اللي تبدو للوهلة من تشوفها تسباوع على تقول هذا جمال عجيب. فشي يسوي الولد خطيه حتى يقلل من حدة ما عليه؟ شي يسوي؟ يحلق شعره، خففه كلش. حتى في تخفيف الشعر أيضا يبدو أكثر انتباه. الجمال أيضا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الشاب، شوف أقول المبتلى، مات يعني شاب وكبر وصل إلى عمر 16 سنة لكن ماكو ملامح الرجولية كالشارب واللحية. سبحان الله، خلقة أملس زين، تضايع، اعتزل البيت، ترك الدراسة طبعا واعتزل البيت، ساءت حالته النفسية، ضغوط داخلية من البيت، ليش ما تطلع، روح دور لك شغل، روح حالك حال الشباب، يروح يبحث عن شغل، يبقى لي أيام في هكذا عمل، أيضا يرجع للبيت وهو مبطل. شنو السبب؟ يستحي من أبوه أن يقول يا والدي أنا ترى جاي أتعرض للتحرش، جاي أتعرض، جمالي مسبب لي مشكلة. والله كوارث في حياتنا عجيبة، قصص عجيبة. يعني احنا هسه نشوف ان شاب نقول هذا جميل، البعض يقول ما شاء الله، الله أعطاه نعمة كبيرة، ما نعرف انه هذا الجمال هو يعني ان يكون بهذه الهيئة الرجل، هو رجل لكن بجمال امرأة. لنتخيل فوت من يمك واحد مشيت مشيت رجل وشاب وبالغ وناضج وطول لكن جماله ملفت، جمال أنثى. يمكن في أوروبا هذا الأمر قد يكون عادي، لكن إحنا كمجتمعات عربية أعتقد هذا يكون لأنه إحنا أصحاب البشرة الحنطية، ملامحنا ليست بالدقيقة دائما ناعمة على الأغلب. فهذا كان مبتلى، اعتزل، أصيب بكآبة، ظل قاعد بالبيت لا يتحرك، يتعرض للضغوط، والد رجل كبير ويطلع يشتغل والعائلة تريد أكل وهو محسوب على العائلة رجل، لقى له والده شغلة. طبعا هو يروح إلى مطعم يتعرض للتحرش، يروح يشتغل في كذا، وش هيئته يعني جرب أن يوقف بالمصدر. أنت تخيلوا واحد بهذا الشكل مثل حسن الذي حسن الله خلقه يوقف بمصدر، يعني كارثة. هلا في واقعنا في مجتمعنا علينا أن نكون بهذا الوضوح، كارثة. ما قدر، لقى له والده شغله عند صديق، قال له يا ابو فلان انا عندي وليدي والله سبحانه وتعالى مطي جمال وجاي يبطلونه، وانا عرفت من فلان من الناس انه هذا العام، يعني حكى له طبيعه حال هذا الشاب اللي الان هو جليس البيت وكئيب متنرفز دائما. وحقه، يعني احنا اكو منطقه في الحياه يعيشها انسان، لو نروح نعيشها نواجه صعوبه، يعني يجب أن نضع نفسنا مكان هذا الشخص ونشوف شلون راح نعيش. البعض يشوف هذا عايش نعمة، أنت الناس كلها تتباوع عليك، حالك حال المشاهير لأنه أنت شكلك جميل، والبعض لأنه يريد تعالوا بدون أن أحد أصدقائي يريد يصير ترند براسه، فيقولهم تعالوا شوفوا يجي جمال وهكذا. هذه الأمور اتضحت فيما بعد، تشوفون تعرفون القصة وين وصل حسن بحسنه.

نعم، والده تكلم مع بعض الأشخاص، شخص عنده سنتر، قال له هو ترى يعني مخلص ثالث وبالإعدادية وترك الدراسة وما يعني وين أخليه بالشرطة، أكو فرص كثيرة لكن هو يعني يروح للشرطة، يعني يروح للبحرية، يعني يروح ما يعني يتعين، أكو فرص لكن جماله صعب. هذا وين أذبان بجيش يعني، لو أذب مركز شرطة لو ما صعبه، مو لأنه أكو دناءة أنفس، إنما شيء لا يصلح في مكان، في هذا المكان، المكان اللي هو مكان الخشونة. فكيف بشاب خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، الجمال الذي تحول إلى لحن؟ قال يا بجيبة جحبة، تعال يا حسن روح اشتغل بهذا السنتر. أخذ الولد وراح أبويا قال عم هذا ابني، قال عمي الله يساعده طبعا، وأنا انبهرت، اشتغل ابني. شاف الولد هادئ مؤدب حريص وكذا، ولا بعض الأمور يعني شنو الأمور، بعد أن اشتغل ويا شهرين وثلاثة وأربعة الولد مرتاح أيضا بسبب جماله، هنا أصبح إيجابي هذه المنطقة، يعني نعرف هذا واقع حال، ولد وسيم جدا جميل وليس وسيم، إنه البنات يجين يشترن أكثر، وشاف الرجل صاحب المحل إنه هذا المحل صار عليه طلب أكثر، عليه رجل بسبب وجود هذه الدرة. شوف التداعيات القادمة في هذه الحكاية، أين يمكن أن يصل بالإنسان هذه النعمة التي تنقلب إلى نقمة. طبعا الطا ولا رجل أبو المحل متعب ما عنده ولد بس بنات، قال على وليدي تلزم الدخر، أنا خاف ما أجي يوم، خاف كذا، الصبح أتأخر بالنوم أجيك ما بعد الظهر، أو أروح الظهر ما أجيك إلا المغرب، أبقى الولد يداوم بالمحل بالسنتر من الصبح إلى المساء، يتعامل مع رجل قال هذا بعنا اليوم وكذا وكذا. لكن الحبيب شنو بقى يسوي؟ الله من تطل الأمانة إلى شخص مو كفو له، وبعد شاب حس أنه العشرين ألف اللي ياخذهن يومية كان 15 صار 20 ما يكفن حاجاته، فبدأ يحط بجيبه من الدخل 5 10 صار 15 وال15 صار 20 وال20 صار 40 وبدأ يسلت من الأموال، عرف شلون كذا وكذا. لكن أبو المحل صاحب مصلحة، هو اليوم وأمس هو يشتغل بهذا الموضوع، فحس أنه أكو نقص بالدخل، كاميرات تقرأ مشتغل على نقالة هو ورابطها بالهذا، شوف اللي يدخلون واللي يشترون ويقيس ويحسب، وأكو نقص، أكو نقص 100، أكو نقص 75، أكو نقص وصل إلى 200. هذا الأمر يعني أزعجه، خلى من يراقب، شوف يعني الكاميرات وكذا، خلى عليه من يراقب من الآسيويين، وحس أنه أخبر أنه نعم هذا الولد حسن هو جاي ياخذ من يضع في جيبه من الوارد المحل، يضاف إلى هذا أنه يروح إلى مطعم ويأكل على حساب المحل خارج أجرته اليوم. هنا الجرس أو جرس الإنذار مو جرس إنذار فقط، إنما كان القرار وهو جرس الطرد.

طردوا حسن. قال لي أبو المحل عمي الله محمد وعليك ليش عمي لك؟ قال لا عمي لا رد يسوي مشاكل ولا يتوكل على الله. ظل وين يقعد حسن؟ يقعد بالكوفيات يشرب نارقيلة يشرب كذا. ففكر اسمع شباب يسولفون وكذا، تعرف على كم واحد بالكوفي هذا اللي يقول احنا نركض وشبابنا ضايع في بلد كذا واحنا حالنا حال الحرامية وجاي ناخذ هسه احنا نسرق احسن ان هذول عتم رؤوس اموال وشوف قصورهم وشوف بيوتهم. فبدأوا يزرعون بداخل هذه الفكرة الشريرة بالسرقة. شلون يفكر يعني؟ بدأ يسولف ويا الوليد شلون نسرق هذول اللي يسرقوا يمنين. بالمناسبة يمنين تتولد هذه الشرور عند الأشخاص. تشوف واحد ارتكب جريمة، شاب من عائلة محترمة وكذا، تقيس ظروفه وعيه دراسته وكذا، مو هي المعيار إنما أصدقاء السوء وصناعة الفكرة واستسهالها. واحد يبوق ويبوق منه، شلون يبوق؟ حوارات بين أصدقاء وثقوا أنه عن هذه الكوفيات أنا عندي وجهة نظر بها بصراحة، يعني أدعو إلى رقابة. وربما سند قانون أو ربما هكذا أمر سمعته قريبا على وسائل الإعلام وكذا، إنه يجب أن يكون هناك عمر لدخول هكذا أمكنة. وحتى لو كان العمر هو 18 أو كذا، ترى 18 لا يعني البلوغ والوعي، أكثر الجرائم جاي تصير وراء 18 واللي أصغر هم أدوات. وهي الكارثة يعني مجتمع مخيف جدا. اليوم وسائل التواصل عشان تظهر أشياء، تظهر أفكار، تنشر مقالات، تنشر قفشات وفيديوهات من باب النكتة ومن باب الحصول على اللايكات ولا، لكن بالتالي ثم من ينتبه، أكو واحد شاب ينتبه يمنح فكرة، فكرة لسرقة، فكرة للاحتيال، فكرة، وإلا مو مبدع يعني. هو اللص أساسا إنسان فارغ وأجوف ويسعى إلى غاية الدونية، لكن ما يفكر أحيانا تكون هذه وسائل التواصل الاجتماعي محرضات. وكذلك أصدقاء السوء والجلوس في الكوفيات يعلون يسولفون وكذا. فجت فكرة إنه إذا يروح يدور شغل فبالتالي هم يشوف اللي يتحرش به ويشوف النظرة وغيره. فخلي اختصر الأمر هكذا، فكر عن طريق تحريض معين بصورة غير مباشرة من أصدقاء داخلكم، من أشخاص داخلكم. ونعرف هذه المزاح الكبير والكثير بين الأصدقاء بالكوفي والشتائم، ومدرسة من مجانية لتخريب العقل. شاب لا يقرأ ولا يثقف ولا يتأمل ولا وعنده اعتبارات سريعة وسهلة لاستحصال المال. يعني كان الأجدر بهكذا انموذج، عانى ما عانى مثل حسن، عانى من جماله بسبب مشاكل هو يعتقد بأنها مشاكل وأثرت على نفسيته. أنت ابقى بدراستك، ادرس وكمل واصبر واصنع رجولتك ونجاحاتك. على كل حال شنو فكر حسن؟

اللي يفكر بحسن وهذه الأفكار الشيطانية اللي تنمو يعني بانتباه من عنده في يوم من الأيام. أكو واحد بالسوق اسمه أبو أحمد، رجال صائغ عمره تقريبا فوق 60، عنده بنات وولد أخير صغير، يسكن في شقة. هذا الرجال من دكانه الصغير مال الذهب، من يعزل يجون أشخاص من الأقرباء، يجي له واحد بسيارته يأخذه يوصله للبيت بيد علاقة أو بيد حقيبة يعني من الجلد. اللي عرفه أنه هذه الحقيبة مال الجلد أنه هي بيها ذا يجي الصبح يفتح ويوزع الذهب الموجود في حقيبته للبيع، ومن يعزل بالليل يأخذ الذهب وياه إلى البيت يوصله هذا الشخص. فبدأ يخطط لهذه الفكرة أنه كيف يمكن أن يدخل، كيف يمكن أن يرعب هذا الرجل ويخليه يدفع المبلغ. هذه الفكرة بدأ يخطط لها، بيسعى يعزل وبيتهم وين، وهذا الشاب اللي وصله بالسيارة يا ترى ينزل وياه. لا، اللي عرفه من التكرار والمتابعة والمراقبة إنه صاحب هذا المحل، واللي العفو اللي وصل صاحب هذا المحل الذهب أبو أحمد هو هذا شاب من أقربائهم، يشتغل على باب الله تاكسي ومخليه يوصله للضمان والأمان، ثق بي بس من يخلص ذاك شغله أبو التاكسي يجي للساعة بالتسعة بالليل يعزل يوصله للبيت ويجي للصبح. خطط هذا المشروع، مشروع سرقة، كيف يمكن أن يدخل، بأي طريقة يدخل، ولكن شنو اللي استجد ومنع حسن من المباشرة بسرقة أبو أحمد؟

اللي منعها أمر آخر. تصور بأنه أكثر أهمية. شنو؟ قاعد بالكوفي وإجى شخص، سلام عليكم. وعليكم السلام. ورجل دخل إلى الكوفي، شرب نارجيلته ويطلع. شرب نارجيلته، سلم على اللي يعرفونه وكذا يبدو. فسأل واحد، قال أو من الجالسين أو يجالسون حسن، قال شفتني شلون تخلق الشرير؟ يعني شلون يتحول الجمال إلى قبح؟ الواحد قال حسب الله، هذا لا عند ذرية، الله سبحانه وتعالى ما أعطاه أبناء، وهو مرته ويبيع ويشتري بالأراضي. المن هالملايين هاي؟ قبل يومين كلش، يعني أنا كنت جالس في المكتب الفلان، هذا واحد من عتمش، هي ثرثرة مقاهي، قال باع أرض هاي هيك، باعها هيك ما أعرف شنو يريد يشتري وكذا، باعها ب300 مليون. والمصيبة ما يخلي فلوسه بالبنك، ما يثق بالبنوك، لأنه اللي عرفته أنه ما يثق بالبنوك، والبنوك ظروفنا السياسية والأمور كلها دائما بها متغيرات وبها مفاجآت، فما يثق ويأتمن على البنوك، وهذا على قلبه القط. هنا فكرة جديدة لجريمة وسرقة جديدة.

شنو هي الفكرة الجديدة هنا؟ الفكرة اللي استثمر بيها جماله، استثمر بيها سبحان هذا الشكل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه يشبه الأنثى الجميلة. شنو سوى حسن؟ حسن لبس ملابس ابنه ولبس حجاب. ابنية حلوة جميلة، طلع الرجل، تابع، طلع الرجل من بيته، زين، طلع الرجل من بيته وراح هو دق الباب، من الموجود؟ الموجود زوجته، هي بالبيت، مرأة أهم أيضا متوسطة في العمر. دق الباب، فتحت له، أهلا وسهلا بيك بنتي تفضلي. قالت له والله أريد، أنا تعبانة وأريد أدخل التواليت وتعرفين إحنا بنات وجايتني الكذا والأمور، تفضلي بنتي تفضلي. هو يعني بملابس رجل، بنطلون وقميص أو تيشيرت، يعني يبدو للمحيا، يبدو للناظر بأنه جمال ابنية. زين، هذا ذا لابس حجاب وملابس ابنية، شو استثمر هذه النعمة اللي راح تحول حياته إلى نقمة. دخل للمرأة، المرأة رحبت بنية متضايقة وعتها ظروف شهرية وكذا، أنا بطني وكذا ومحتاجة وتفضلي يمه وهذا الحمام. دخلت ادعى بأنه دخل الحمام، لكن هو كان يحمل سلاح بنية، لكن هو ولد بقوة ولد، شهر السلاح على المرأة، حطها على ركبتها. المرأة تقول ليش بنتي وتريد تقتليني ولا تقتليني وهاي؟ قالت لها أريد الفلوس، كل الفلوس، شنو عندكم من ذهب وفلوس تعطيني؟ مرأة خافت على حالها، شنو فلوس؟ لأن أكيد هاي قوية، مرأة جميلة، فتاة جميلة لكن قوية، وهاي تتوسل بيها يا بنتي، تعتقد بأنه هي بنية، لكن هو بالحقيقة ولد. شلون استغل جماله؟ وين راح؟ وين راح الجمال؟ شلون حول التنمر، حولت الظروف الأخرى ونظرات المجتمع إلى اللي ضايقته جدا وخلته كئيب، بعدين حولته إلى مجرم. والجريمة، الخطأ والجريمة استسهال، أول ما تبدي بخطأ راح يستمر الخطأ، وهذا اللي حصل معه حسن. وين الفلوس؟ المرأة قالت لها تعالي، ولد شاب قوي، هاي هلقتها المرأة متوسطة العمر نحيلة، هلقتها وجرحها في رقبتها حتى تتأكد من عزمه على قتلها وسرقتها. أخذ 300 مليون وأموال أخرى يعني بالدولار، لأن هذني بالعراق 300 مليون، لقى 10,000 دولار وذهب المرأة ويعني كل مسوقاتها، لمهن وربط المرأة بحجابها وشد حلقها وكمل هاي وخلى المرأة. إجا الرجل فتح البيت لقى مرته مربطة، فكر شنو المشكلة؟ قالت لبنية حلوة جميلة جدا، دخلت دقت الباب ورادت تدخل التواليت، وقلت لها يما تفضلي، بعدين أنا بس رحت قلت خلي أضيفها وكذا، اجت لي حطت السكينة على رقبتي واخذت فلوس تاكلين، دق على رأس الرجال وركضوا إلى مركز الشرطة. البلاغ شنو؟ البلاغ تهجم على وسرقة البيت والأموال من قبل فتاة بهكذا مواصفات، تمت

عمموا التعميم بنت بهذه المواصفات جميلة تدخل دخلت وسرقت كذا زين، هو نزع ثياب النساء وظل يمشي بالشارع ولد ياهو يصدق. هنا 300 مليون 10,000 دولار وذهب، ايش راح يسوي بين شاب متهور جائع لي؟ وكأنه بفعل هذا ينتقم من جماله. يعني هو مناسب هذا الولد لو يوضع في تحت السرير أو تحت منظار القراءة النفسية مريض استسهل الجريمة وثمين وين يلقى مبلغ هائل. بدت عليه النعمة فلوس، أبوي قال مني لك هاي الفلوس يا أبوي؟ قال لا والله أبوي الله سبحانه وتعالى رزقني بشركة. قال لا شركة الطياني، شركة تخليك تشتري سيارة. قال لا هاي مو سيارتي، سيارة الشركة. وصدق أبو ورجال فقير، وقال لا قاعد لا تشتغل، شي يريد أكثر منها، قاعد أبوي لا تشتغل وخواته والبيت وتشني تريدين بدأ يصرف من هذه الأموال، فتح على عائلته، يروح للكوفيات للكوفي ويعزم وكذا، غير الكوفي يريد ملامح الرجل تطلع، يريد شواره، يفكر انه اكو مراكز الرجال والمراكز يروحون يكونوا من الأوبر، يكونوا من زراعة اللي ياخذون من مكان يزرعون لحيته. لكن شاف عملية تشوه، الآن هو سعيد بهذه النعمة، بل مو بالنعمة، بهذه الخسة، بهذه السرقة. هنا الفكرة مبلغ كبير، الفكرة انه يرجع يخطط لسرقة ابو الذهب ابو احمد، اللي هو كانت فكرة سرقته هي الفكرة الاولى.

نعم كانت هي سرقة الرجل هذا أبو أحمد هي الفكرة الأولى. وبالذهب شلون راح يسرقه؟ راح يسرقه بنفس الطريقة، يدق الباب. طبيعة هذا الرجل، هذا الرجل عرف، هو حسن عرف أنه هذا أبو أحمد هو المجرم يخطط، فيروح يتابع ويراقب، فعرف أنه هذا الرجال عنده طباع أنه يقعد الفجر يروح يصلي بالجامع، لازم هذا عنده عادة أنه يروح يصلي بالجامع. هذه فرصة، هذه الطريقة هي اللي سهلت له المهمة. شلون؟ يطلع للجامع، يبقى تقريبا أكثر من ما يصلي ويرجع، لا يقعد يقرأ قرآن، يسولف ويا أصدقاء الصلاة، ويقعدون يسولفون وكذا، وبعدين يرجع يأخذ لريوك جيمر وصمون له أشياء، هاي جبن وهاي، يروح لبيتهم. استغل هذه، عرف بيش الساعة يروح ويرجع بيش الساعة، يروح لأم الجيمر اللي موجودة في هكذا مكان، يأخذ له صمونات ويرجع. نزل الرجل للمسجد، المسجد على مسافة، ويعرف أنه هو من رجع البيت هم بيد حقيبة، فراح بنفس الطريقة اللي قبل لا يرجع بساعة، بدأ شوية الصباح دق الباب، طلعت لمرة لابسة هذا المحرم على الصلاة. تفضلي يا خالة، شنو أنتي؟ قلت والله خالة أنا جايين إحنا وطريق وأدي آلام بطني وكذا، فسمحي لي بس أقضي حاجتي. قلت لها تفضل عم خالة، نفس الطريقة بالضبط. بنات تعرفون هذا الجيل يسهر للصبح وينام، ومن ينام ميتات موجودينهم بغرفهم. فعلا احنا اليوم بيوت الكثير من العراقيين اشباح، يعني طب للبيت تبوقى وتقتل وتسوي وتقلب الدنيا كلها، خامدين سهر لليل على التلفونات، واكثر من وجبه ياكلون وهاي ينتخمون ينامون على وجه الصبح، فداخلين بنوم عميق. دخلت للحمام بنفس الطريقه، وين سكينه حطت على رقبات هذه المراه، قالت ليش اعطيني الذهب قوي. لا، والمرأة حاولت المرأة تقاوم، ست عليك وهم من نفس الطريقة تتوسل بيد إلى المرأة، ليش يا بنتي وكذا، وهذه عيشتنا ورزقنا وكذا. قلت اعطيني واخذ الحقيبة اللي بيها الذهب واشرد، وبلاغ لرجال الشرطة ابنية دخلت جميلة الشكل قوية البنية دخلت وسرقتنا. صار الخبر بنية جاي تقتل وتسرق وكذا، شعور اللي هو انه بنت بنت بنت بنت هو اللي خلاه يفكر بهذه الطريقة. شنو الطريقة الجديدة؟ طريقة ايصال. شوف هنا قضية نفسية، والله وصل الى مرحلة طفح بالكيل الجنون، وصل مرحلة لا تفكير، اللي يفكر بينفذ اكون نار. يسمع ابنية خطفت بنية والناس تحكي بنية تدخل وبنية جريمة، وتعرفون هاي المخطفة. قال شلون صارت الفكرة الثانية اللي هي فكرة عجيبة ورذيلة. اختي قالت له أريد أسوي تجميل الأنفي، وأكو مركز تجميل لبناني. قال لا بسيط، ملايين بايق لذهبات وعنده مكان مكمن، شنو تريدين نروح يا مركز؟ قالت لا أخذني بالسيارة راح للمركز. تخيلوا أختي تريد تسوي خشمة، وخشمة هو خشمة أجمل من عتق، راح تسوي راح المركز هالقد السعر تفقه وكذا. شنو جت له فكرة؟ قال كل مرة يقول البنية خطفت، أريد أثبت لهم إنه هذه البنية ذكر بجرم. شوف روح الجريمة بدأت تشتغل عندها بشكل مغاير ومختلف وشاذ. شوف فكرته شنو؟ انه هذا عند البيت الدكتوره اللي هي زوجها يعمل في الامارات، وهي عندها بيت في هكذا منطقه وعندها خادمه. شاف الدكتوره بنية جميله وكذا، ايش سوى الاخت؟ والله راحت تسوي تخشمها ورتبها، هو

جريمة الجريمة الأخيرة اللي سواها شنو؟ أولا دخل كانت الدكتورة ما موجودة. شوف شوف الفعل بهيئة بنية، دقت الباب نفس الطريق، طلعت الخادمة، أنا في حالة سيئة، الخادمة تفضلي بنية جميلة جدا وأنيقة ومرتبة فتفضلي. دخلت أيضا سكينة هذه المرة، وأيضا اختصب الخادمة وربطها. إجت الدكتورة أيضا ربط الدكتورة واختصب وسرق أمواله. جاي يشوفون اللي قدموا شكوى، الشكوى غريبة، إجت لنا بنية جميلة دخلت الخادم اختصبها واختصب الدكتورة، شون بنية شون جميلة شون جدا جميلة لكن اختصبها. قالها هو هذا اللي تفاجئنا به، بنية جميلة وفعلت كذا لكنها هي رجل، يا بشنو هذا شيبيل مثلا؟ لا، وسرق من عندي مبالغ وكذا وراح. بدأ الإعلام ولا كذا أنه أكو سرقة بنية جميلة لكن هي ولد، هي نفسها ربما لنفس البلاغ، بس ما حدثت عملية اغتصاب وغدا. لا، في الجريمة الأخيرة اغتصابها سرقة مال، شعر بزهو، هذا عاش حالة الازدواجية والتناقض، كأنهم يقولون بنية سرقت جاي يشتمونه، فهذه رد فعل راد يجيب خبر جديد، سرقة مع اغتصاب، كافي ملايين عنده. بدأ يبيع، شلون يبيع؟ يا سبحان الله، الذهب العدة المسروق من السرقة الأولى والسرقة الثانية راح إلى محافظة أخرى، إلى مكان آخر. بدأ بالبداية يبيع في مكان، يبيع محبس، يبيع قلادة، يبيع، لكن أكو عقد، هذا العقد في مكان آخر راح يبيعه، سوى قطعة العقد سنجيل وكذا وراح قال للسائق، راح قال له والله احنا يعني راح بسيئة ولد، ما راح بنية، لانه الاعلام عن بنية جميلة وذهب، لا راد يروح وهو ولد، ما راد يروح بنية لان السرقات تمت على هيئة، والكل عرف بنية جميلة سرق الذهب وفلوس من كذا كذا، راح بهيئة ولد، السلام عليكم يا هذا عقد، قال له هذا ابدا بيع قطع، هذا اختي اشتراها لزوجها هذا هدية، وبعدين تزوج عليها فقطعت الهدية مالته وصارت مشكلة، وجمعنا وصار الحاجة وكذا أن أبيعه إله. والله قال الولد يعني خلنا أشوف، ثقيل هذا العقد، قديم يعني من العيار الثقيل، بيخرزة بيها يعني هذا نوع أبو الذهب الصائغ اللي هو يعرفه، اللي هو خطيه المسكين أبو أحمد، هذا الرجال شي يسوي، نسوي قلادة والله هذا سيمي علامة عنده، يعني نسوي عقد أو يترك على كل شذرة حرفين هيك جانبيات، يعني أشبه بيها حرفين من اسمه وحرف من اسمه واسمه، ويترك إيش خفي بالشذر، وطبعا يقول لي لأي واحد يصدق له أنا ترك إشارة هنا خفية إذا تقدر تشوف، قال له لعب العكس وهذه الطل المصوغة قيمتها وكذا، هاي طريقته في الصياغات العقود، يخلي إذا أكو خرزة وحتى في المحابس يخلي إشارات، هذا يعرف، هذا من جهة تباوع له، شاف العقد بمكبر النظر، هذه مكبرة شاف الخرزة هاي شغل أبو أحمد، ويدري أبو أحمد مباك وهذا تقطع للسبب الفلاني وزنه، قال له إيش قد تريد؟ قال له أنا يعني رايدة بهذا النوع، قال له والله يسوى أكثر وتدلل وما مختلفين وإن شاء الله وأريدك ما تبيع، بس إلي، قال له عادي ما عندي مشكلة، قال له بس تسمح لي أدحى عامل بالمال، قال له تخليك اثنين ولد عمال خليكم في المحل مراقبين واستعدوا، نطاهم إشارة وين رايح؟ قال أنا، قال أنا رايح بشغلة وارجع فورا، أنتم أبقوا بالمحل، يا بس أروح أجيب مبلغ كبير حتى أعطيك فلوس، قال له ماشي قعد. ذاك وين راح؟ خابر أبو أحمد، قال له قلك عقد وكذا وهذا ولد، بس ولدي يخبر وشغل شحلو وشغل ابنية، وقال له الله

تخيلوا هذا وبالسجن، يعني هو بس أخلي أسبوع بالسجن حسن كلش كافي عقوبة، يعني ما يحتاج بعد. وراها ما قدر يتحمل حسن الضيم، جميل على شكل بنت بداخل سجن، إيش تتخيلون يعني؟ حسن بقالة شهر و7 أيام تقريبا أو 6 أيام ثم انتحر.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج سمير راس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير اف ام. بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
0: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم

هم بجراح الدرب قد نكؤوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزؤوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبؤوا. فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحيانا يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام، ولا ملفا أمنيا، ولا بيانا رسميا. هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيرا، ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى، من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء. جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
3: رجعت من الكوفي، تقيت بولت، أنا أدري بيهم تعبانين بس ضايج، إذا قد ذوقت قعدت يمهم. قال أقل لي، قلت لها، قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل، لا تشنك ولا شيء ولا شيات. قلت له وش تسوي هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. أعطاني وحدة، أخذتها جاية بلحة، وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شي ضايج يعني، مثل ما تقول أذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت منه الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي، قلت له ريدين وحدة. هم أعطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام أخذ من عنده، أعرض عليه فلوس، يقول لي صدق كذي واحد يأخذ من أخوه؟ هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له، قلت له ريدن. قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياه ما اقدر ما اقدر. قلت له بلياه ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجي، كنت كيف مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس، قاعد الايام ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
2: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب، بل التغير. حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
3: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحي كان كله هو يعطيني شريط بين يوم ويوم 70. كنت النوب أخذ بالشغل، كان عندي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000، وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما أدري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10، يبي عليه الشرط الشريط ب70,000. بعد أنا شيء مرتاح، لو كانت عدي فلوس كان الحج الله يطولنا بعمر الوالد، وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق. واحد يحكي اشتغل بقال، بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاكو احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكي واحد يعني مو خوف، يقول لإخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيش كيلو الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
2: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته، حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
3: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي، اشتغلت لوحدي، انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده، بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبني وأجي. لا كرامة، لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي تضر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد يد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده، لو تاخذ من عنده تقول له يا بديني 25 فد باشر امر عليك واطلك اياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشلك قدام الوادن، وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
2: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة. في البصرة حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
4: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية، يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
2: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
5: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة. فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هذه المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين، المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهاي المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
2: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج قرارا شخصيا لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
3: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شون الطفل تو طالع من بطن امه وجاي للحياة من جدة وجديد. قلت له تحس صدقت؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهرة. قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي. قال حكايتك تظل مسموعة، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم. الشباب البرة يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
2: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: سقوط البصرة وكيف تمكنت بريطانيا من تقويض حكم العثمانيين. قبل سقوط الدولة العثمانية عام 1923، بل وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، كان البريطانيون يدرسون العراق من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث أرسلوا بعثة عام 1834 لدراسة صلاحية أنهار العراق للملاحة، وأثبتت هذه البعثة صلاحية نهر دجلة لملاحة السفن التجارية والقوارب التي يبلغ غاطسها من متر إلى متر وربع، ويكون عمق مجرى النهر حوالي 6 أمتار، وعرض النهر من 200 إلى 300 متر. وفي عام 1906، زمن السلطان عبد الحميد، انبثقت فكرة احتلال مدينة البصرة في أقصى الجنوب العراقي، وذلك للضغط على الدولة العثمانية، ولكن مجلس الدفاع الإمبراطوري البريطاني رفض هذه الفكرة. ثم عادت حكومة الهند البريطانية بطرحها مرة أخرى عام 1912، ولما أخذ الوضع في أوروبا إلى التأزم الشامل واشتعال الحرب العالمية الأولى، كانت العراق من أول أكاليم الدولة العثمانية التي أصر البريطانيون على الهجوم عليها. هدف البريطانيون من احتلال العراق إلى تقويض الدولة العثمانية وإسقاطها، ومنع سيطرة الألمان حلفاء العثمانيين عليها واحتمالية هجومهم على مصالحهم في المنطقة. ولكن اكتشاف النفط في منطقة عبادان التي كانت تخضع لإمارة المحمرة قبل السيطرة الإيرانية عليها عام 1925، جعلت العراق في موقع استراتيجي كبير، وكانت حماية تلك الحقول التي يسيطر عليها الإنجليز من جملة الأسباب التي تذرعت بها بريطانيا عند احتلال البصرة. فقد دعا الفريق الأول سير إدمان باور السكرتير العسكري لوزارة الهند البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى إلى توجيه قوة عسكرية إلى المحمرة وعبادان، قائلاً: حيث مراكز النفط والتجهيزات في عبادان وحقول النفط معرضة للتدمير المباشر، وإن المصالح البريطانية في بغداد والبصرة ستزول من الوجود، وإن شيخي المحمرة والكويت ربما يهاجمان، وفي هذه الحالة سنبدد في الهواء كل مكانتنا وكل جهودنا لسنين، وسيغدو موقفنا في الخليج نفسه متقلقلاً. الفاو وشط العرب في القبضة البريطانية. هذا التقدير العسكري شديد الخطورة على المصالح البريطانية في المنطقة دفع الحكومة في لندن إلى إرسال قوة عسكرية إلى الخليج العربي في 2 نوفمبر 2022. أسندت قيادة القوات البريطانية إلى العميد دبليو ديلامين، وحدد إطار عمل هذه القوة باحتلال عبادان وحماية مصالح النفط وخط الأنابيب وتغطية إنزال الإمدادات، والظهور للعرب بأننا نعتزم مساعدتهم ضد الأتراك على حد وصف تقرير حكومة الهند البريطانية. وبعد 3 أيام أعلنت الدولة العثمانية التي كان يسيطر عليها ضباط جمعية الاتحاد والترقي والذين انقلبوا على السلطان عبد الحميد الثاني انضمامها رسميا إلى ألمانيا في حربها، ومن ثم تغيرت وجهة القوات البريطانية القادمة من الهند، وتقرر أن يكون الإنزال البريطاني في البحرين بدلا من عبادان أو المحمرة، وعين السير بيرسي كوكس ضابطا سياسيا في الغزو البريطاني، وهو واحد من أكثر الضباط خبرة بالخليج والعراق. ومن ثم صدرت التعليمات إلى العميد ديلامين للتوجه نحو الفاو جنوب العراق بقواته، وزود بالمعلومات اللازمة للمنطقة من حيث الجغرافيا وتوزيع العشائر والقوات العثمانية وتمركزاتها. انطلقت القوات البريطانية من البحرين وأتمت عملية الإنزال في شاطئ الفاو على شط العرب في ساعة متأخرة من يوم 6 نوفمبر 2022 ميلادية، ورفع عليها العلم البريطاني بعد معركة سريعة اضطر الجنود العثمانيون عاقبها إلى الانسحاب شمالا، وبهذا تمكنت بريطانيا من السيطرة على مدخل شط العرب.

وحين علمت القوات العثمانية في البصرة باحتلال شط العرب وقرب مجيء البريطانيين للمدينة عملت على الاستعدادات للمقاومة، لكن ووفقا لكتاب تاريخ العراق المعاصر فإن حركة القوات العثمانية كانت غير مدروسة بل مليئة بالأخطاء، سواء في شكل التقدم أو في التعبئة والتموين، ولم تقدم الاستخبارات العثمانية أي معلومات لقائد القوة عن الموقع البريطاني، ولم تكن لديه خريطة للمنطقة، فالقيادة العثمانية اعتمدت على الارتجالية دون التخطيط والحسابات العسكرية الدقيقة. كان مجموع القوات البريطانية التي احتلت الفاو يقدر بحوالي 4558 جنديا و173 ضابطا و12 مدفعا. أما القوات العثمانية الموجودة في البصرة يوم إعلان الحرب فكان لا يتجاوز أفرادها 3000 مقاتل، وكانت الخطط العسكرية والإمدادات البريطانية مبنية على حسابات دقيقة وتقديرات جيدة منذ بداية تحركها من الهند. وعقب معركة الفاو السريعة والخاطفة استطاع البريطانيون احتلال السيبة التي تقع على مسافة 45 كيلومترا شمال الفاو، وفي هذه الأثناء استطاعت بريطانيا أن تستميل أهم شيوخ المنطقة وأكثرهم نفوذا وهو شيخ المحمرة خزعل الكعبي إلى جانبها من خلال الوعود والمغريات، حيث منحته 3000 بندقية ومليون طلقة، وأكدت له أن الغاية المتوخاة من دخول القوات البريطانية هي فتح شط العرب للتجارة الدولية بين بلاده والخارج، وأن هدف الحرب القضاء على النفوذ العثماني وتحرير العرب.

في المقابل لم تقف القوات العثمانية مكتوفة الأيدي، ففي ليلة العاشر على 11 من نوفمبر تشرين الثاني شنت وبدعم من المتطوعين من أبناء العشائر ممن وزعت عليهم البنادق هجوما على مواقع البريطانيين الذين استطاعوا صد هذا الهجوم وعملوا هجوما معاكسا أدى لانسحاب العثمانيين شمالا. وأدت هذه المعركة إلى مقتل القائد العثماني تحسين أفندي وسبعة وثلاثين جنديا آخرين، فضلا عن وقوع 22 جريحا. وفي المقابل سقط 5 من الإنجليز صرعى مع ضابطين. انسحبت القوات العثمانية لقرية تسمى سيحان والتي تقع على مسافة 7 كيلومترات شمال منطقة السيبة. وفي يوم 14 من نوفمبر تشرين الثاني وصلت 17 باخرة بريطانية محملة بالجنود بقيادة الجنرال أرثر باريت، فأصبح العميد ديلامين تحت أمرته، وبهذا ارتفع عدد القوات البريطانية إلى ما يناهز الفرقة. وحين استلم الجنرال باريت قيادة القوات البريطانية جاءته برقية من حكومة الهند فيها ليكن هدفك البصرة، فإذا رأيت بعد تبادل الرأي مع ديلامين وإذا كانت القوة التي لديك كافية فعليك بالتوجه إليها.

أمام هذه التطورات وتقدم القوات البريطانية نحو السيبة وسيحان ومجيء مدد كبير إليهم، اقترح وكيل والي البصرة العقيد صبح بيك، وهو قائد عسكري أيضا داخل المدينة، على الشيخ خزعل الكعبي أن يسمح لقوة كبيرة من الجنود العثمانيين بالدخول إلى مناطق جزيرة دبا وأم الرصاص الخاضعة لنفوذه متنكرين، ثم يبدأون بالهجوم على السفينة الحربية البريطانية سبيغل التي كانت راسية في نهر الكارون، ولكن الشيخ خزعل رفض هذا الاقتراح، بل إنه أرسل إلى القوات البريطانية بما كان يخطط إليه العثمانيون وأماكن تم وضعهم الحالية في سيحان، فأصدر الجنرال بارت أوامره إلى ديلامين بالهجوم على العثمانيين والعشائر العربية المتحالفة معهم، وبدأ الهجوم البريطاني على قرية سيحان في يوم 17 من نوفمبر تشرين الثاني من البر ومن النهر. وبعد مقاومة استمرت يومين أو ثلاث، اضطرت القوات العثمانية إلى الانسحاب من القرية، وسقط فيها 50 قتيلا من العثمانيين و25 أسيرا، بينما قتل من البريطانيين 60 عسكريا. ومن اللافت أن قوات المتطوعين العرب الذين شاركوا القوات العثمانية في هذه المعارك كانوا من الشيعة والسنة، فقد اتحدوا مع العثمانيين في مواجهة الاحتلال البريطاني والدفاع عن أرضهم، حتى أن كبار المراجع الشيعية في آنذاك أصدروا بيانا جاء فيه وجوب الدفاع عن بيضة الدين ووجوب الجهاد إلى صف الدولة العثمانية، كما يذكر أحمد باشعيان في موسوعة تاريخ البصرة.

معركة كوت الزين وسقوط البصرة. وبلغ مجموع العشائر العربية في مناطق البصرة التي وقفت بجوار الدولة العثمانية قرابة ثلث القوات المشاركة. وفي نفس يوم انسحاب العثمانيين من سيحان، هجم البريطانيون منطقة كوت الزين وهي ساحل البصرة، ودارت معركة قوية بين الجانبين. أبلى العثمانيون وأبناء العشائر العربية دورا كبيرا في مقاومة البريطانيين، ولكن عدم التكافؤ العسكري والمادي والتخطيطي بين الجانبين جعل الكفة تميل ناحية البريطانيين من جديد. وقد ذكر المراسل الحربي المرافق للقوات البريطانية إدموند كاندلر تفاصيل الدفاع المستميت للقوات العثمانية قائلا: كانت معركة الساحل، ويقصد كوت الزين جنوب البصرة، تحمل في طياتها دلائل بارزة لأن الأتراك كانوا في موقف قوي بعد أن اتحدوا في قوة كبيرة تقدر ب5000 رجل و12 مدفعا لمواجهة قواتنا التي شنت هجوما بلوائين وبطاريتي ميدان جبليتين وسريتين من سلاح الفرسان وسريتي إزالة ألغام. وتابع كاندلر: ولمواجهة الزخم الشديد للمعركة أصدر ديلامن أمرا بالتصدي للعدو، بينما اشتبك اللواء 18 باستبسال مع قوات العدو، مما اضطر القائد إلى إطلاق النار على طول الجبهة من أجل تشتيت قوات العدو التي قاتلت ظهر اليوم. وإننا واجهنا صعوبة بسبب وعورة الأرض والإعاقات الكثيرة للعدو. وبحسب الباحث جعفر عبد الدائم المنصور في دراسته معارك ساحل البصرة في الحرب العالمية الأولى، فإن القوات العثمانية قاتلت قتال الأبطال في هذه المعركة بفعل الحماس الديني والدوافع الوطنية، حتى وصف لنا أحد سكان المنطقة أن والده شاهد بعض جثث القتلى من الجانب العثماني وقد كانت أرجلهم مثنية ومربوطة بحبل، وذلك لكي يمنع نفسه من الهرب والتراجع في حال اشتد القتال، وقد آل على نفسه إما النصر وإما الشهادة. بلغ عدد الشهداء من الأتراك والعرب في هذه المعركة المئات، حيث فقدت العشائر العربية نحو 220 شهيداً، وقيل أكثر من ذلك. وفقدت القوات العثمانية 150 شهيداً ونحو 400 جريح، بينما فقد البريطانيون 54 قتيلاً و435 جريحاً. أما عدد الأسرى من الأتراك والعرب فلم يعرف على وجه الدقة، حيث اقتادهم البريطانيون إلى الهند. بعد معركة كوت الزين أصبح الطريق إلى البصرة مفتوحاً أمام البريطانيين عقب انسحاب القوات العثمانية المتبقية نحو القرن شمالاً. وبالفعل دخل البريطانيون البصرة بعد 4 معارك، منها معركتان كبيرتان في سيحان وكوت الزين، ورفع العلم البريطاني على سطح أحد المباني يوم 22 نوفمبر 1914 ميلادية.

أصر البريطانيون على احتلال القرنة لأهميتها الاستراتيجية، فعندها يلتقي دجلة بالفرات وحولها مناطق زراعية شديدة الخصوبة، وأصبح جنوب العراق كله في قبضة البريطانيين. وكشفت هذه الانتصارات البريطانية السريعة عن الخلل الكبير الذي أصاب القوات العثمانية أثناء هذه المعارك، حيث استطاع البريطانيون احتلال البصرة في غضون أسبوعين فقط وبعد 4 معارك خاطفة. في المقابل ركز العثمانيون اهتمامهم على الجبهات الأوروبية والروسية وغيرها، وكان ضعف وجودهم في العراق عاملا مغريا لنزول الإنجليز وسهولة احتلالهم هذه المنطقة. كما أن عدم تعاون شيخ المحمرة وتحالفه مع البريطانيين أدى إلى إعاقة عمل المقاومة العثمانية والعربية في المنطقة. ولا شك أن البريطانيين عملوا منذ وقت مبكر على توثيق عرى الصداقة معه وإغرائه بالمال والسلاح، ولكن بريطانيا نفسها هي التي دعمت شاه إيران محمد رضا بهلوي وحرضته على القضاء على إمارة المحمرة واحتلالها في أبريل نيسان عام 1925. ووقع خزعل الكعبي في الأسر وقتل في قصر حاكم طهران عام 1936.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. أنستازيا بغداد، عزة بنت فيصل. في تاريخ العائلات المالكة في أوروبا الكثير من القصص عن أميرة هربت مع عشيقها، سواء كان حارساً أم نادلاً أم ضابطاً في الجيش، ولكن لا نسمع بهذه القصص المثيرة في عالمنا العربي، ولو سمعنا بها تكون عادةً قصصاً معاصرة حدثت في زمن الانفتاح والتحرر وسهولة السفر، وليس في بغداد الثلاثينات كما حدث مع الأميرة عزة بنت الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية الحديثة. قليل من الناس تطرقوا لقصتها يومئذ، احتراماً لأبيها وجدها الشريف حسين بن عبد الله ملك الحجاز وقائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية. فيما يلي فصل من تاريخ العراق أراد كثيرون أن يبقى منسياً. ولدت الأميرة عزة في إسطنبول سنة 1905، وهي أكبر أولاد الملك فيصل الذي كان يومها أميراً يعيش في قصر مطل على البسفور. دخل فيصل البرلمان العثماني مجلس المبعوثان نائباً عن مدينة جدة قبل أن ينضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى التي قام أبوه بإعلانها سنة 1916، تاركاً عزة في رعاية أمها الشريفة حزيمة بنت ناصر وجدتها الشركسية بزمي جيهان أم فيصل، وكانت خالتها الأميرة مصباح متزوجة من الأمير عبد الله بن الحسين شقيق فيصل مؤسس مملكة الأردن.

كان الشريف فيصل معجباً بالغرب نظراً لما رأى في مدنه الكبرى من تطور ورقي، وقد حاول تعليم أولاده طرق الحياة الأوروبية منذ صغرهم، فقد طلب من صديقته الكاتبة البريطانية جيرت روديل بأن تعلمهم عزف البيانو وأتيكيت العائلات المالكة في لندن، وجاء بمدرس دمشقي يدعى صفوة العلو لتعليمهم الحساب والرياضيات والتاريخ الإسلامي. غاب فيصل عن أولاده طوال سنوات الثورة العربية الكبرى بين عامي 1916-1918، حيث عاشوا في مكة مع نساء العائلة، وفي نهاية عام 2018 جاء بهم إلى دمشق بعد تحريرها من الحكم العثماني ومبايعته حاكماً عربياً على سوريا. كانت الأميرة عزة قد بلغت 13 من عمرها عندما وصلت مع نساء الأسرة إلى دمشق لتغادرها مجبرة بعد خلع أبيها عن العرش في 24 من تموز 1920. نقلت عزة إلى مكة مجدداً قبل أن تستقر مع أمها في بغداد سنة 1924 بعد 3 سنوات من تتويج فيصل ملكاً على العراق، وقد عاشت في كنف أبيها حتى وفاته في إحدى مستشفيات سويسرا سنة 1933. لم تكن البنت المفضلة لدى الملك فيصل الذي وجه كل عواطفه نحو شقيقتها الصغرى الأميرة رفيعة بسبب سقوطها من يد إحدى الخادمات وهي رضيعة، ما أدى إلى شللها بالكامل، وقد يكون هذا التفضيل أحد أسباب نقمة عزة على أسرتها.

بعد وفاة أبيها تسلم شقيقها الملك غازي الأول عرش العراق، وكان يأخذها معه في إجازته الصيفية إلى اليونان، حيث تعرفت على نادي الإيطالي يدعى أنستاز، وبعض المصادر تقول إنه يوناني. أحبته عزة وبقيت على علاقة غرامية معه، تخطبا بالسر عبر الرسائل المكتوبة بعيداً عن أعين الأسرة المالكة في العراق. وفي سنة 1936 تظاهرت عزة بالمرض وأخذت تسعل بصورة مستمرة وتبصق على الأرض دماً مزيفاً، تبين فيما بعد إنه عبارة عن شوكولات حمراء. عينها أطباء القصر وقالوا إنها بحاجة إلى قسط من الراحة، فأمر الملك غازي بسفرها إلى جزيرة رودوس مع شقيقاتها وثلاث خادمات ليسهروا على خدمتها. من رودوس توجهت عزة إلى أثينا، حيث كان العاشق أنستاز في انتظارها، وتم عقد قرانهما في فندق أتلانتيك بعد أن خرجت عزة عن دين الإسلام واعتنقت المذهب المسيحي لتغير اسمها إلى أنستازيا تيمناً بزوجها أنستاز والدوقة أنستازيا بنت قيصر روسيا نيكولا الثاني، التي قيل يومها إنها نجت من مجزرة عائلة رومانوف في موسكو وكانت تعيش في أوروبا.

شاركت عزة رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية لشقيقتها، تخبرها فيها إنها قررت الانشقاق عن العائلة المالكة لتتزوج ممن تحب، لأن شقيقها وأمها لن يقبل ارتباطها بزوج مسيحي يعمل نادلاً في المقاهي. سارع شقيقتها إلى فندق أتلانتيك وطلبت مقابلة الأميرة عزة بنت فيصل، ولكن عامل الفندق قال إنه لا يوجد أي نزيلة بهذا الاسم. وبعد المراجعة تبين إنها دخلت الفندق باسمها الجديد أنستازيا. ثار القصر الملكي في بغداد عند سماع خبر هروب الأميرة، وصدر قرار ملكي بطردها من الأسرة الهاشمية وسحب كل الألقاب والمخصصات التي كانت تتلقاها من شقيقها الملك غازي. ظلت عزة أو أنستازيا تعيش في اليونان بعد أن حصلت على الجنسية الإيطالية من زوجها، ولكنها عانت كثيراً من الفقر والحرمان بعد أن استولى الزوج على أموالها ومجوهراتها وقام ببيعها بأبخس الأثمان لكي يعيش، وهو رجل بسيط غير متعلم وغير مؤهل لأي وظيفة تضمن له ولأسرته الصغيرة دخلاً محترماً. سافر مع عزة إلى جزيرة قبرص بحثاً عن عمل، وعندما لم ينجح حط به الرحال في لندن، حيث قرر الانفصال عن عزة سنة 1939 قبل أشهر قليلة من بدء الحرب العالمية الثانية. عادت عزة بعدها إلى روما وحيدة وفقيرة، حيث أقامت تحت مراقبة مخابرات بنيتو موسوليني الذي خصص لها راتباً شهرياً من الحكومة الإيطالية خلال السنوات 1940-1944، ومع تقهقر القوات النازية والفاشية في الحرب قطع عنها المعاش، وعاشت عزة متسولة في الشوارع تستجدي عطف المواطنين العرب المقيمين في روما الذين تصدقوا عليها شفقة واحتراما لأبيها وجدها. أما في العراق فقد منعت الصحف من نشر أخبارها، ولم يجرؤ أحد على ذكر اسمها في مجلس غازي الذي توفي سنة 1939 أو ابنه الملك فيصل الثاني. وفي سنة 1945 علمت أن ابن عمها الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وابن الملك علي أكبر أولاد الشريف حسين كان ينوي زيارة لندن لمقابلة رئيس الحكومة وينستون تشيرشل. توجهت عزة إلى لندن ومثلت أمامه بثيابها الرثة باكية شاكية ما حل بها من مصائب، طلبت منه العفو والمغفرة. وحزن عبد الإله وعرض عليها العيش في القدس وتخصيص مبلغ مالي شهرياً لتعيش منه، شرط ألا تخبر أحداً عن اسمها الحقيقي. طبعاً لم يكن في وسعها إلا القبول،

سافرت عزة إلى القدس حيث عاصرت حرب عام 1948 الذي أدى إلى ضم المدينة إلى المملكة الأردنية بعد احتلال فلسطين. لم تقترب لا من عمها الملك عبد الإله أو من خالتها الملكة مصباح. وفي أحد الأيام اجتمع الصدفة مع ابن عمها الأمير نايف الذي عرفها على الفور. طلبت منه عزة التوسط لدى الملك عبد الإله لاستقبالها في قصره بعمان، وقالت إنها نادمة على ما فعلت وتريد العودة إلى كنف الأسرة الهاشمية. قبل الملك عبد الإله ذلك ودعاها للعيش في عمان، ولكن بعيداً عن الأسرة المالكة. وقد عطف عليها الملك حسين من بعده الذي تولى عرش الأردن سنة 1952، وقام بإكرامها واسترداد جميع حقوقها المسلوبة منذ عام 1936. لا نعرف شيئاً عن موقفها من مجزرة قصر الرحاب التي أودت بحياة جميع أفراد الأسرة الحاكمة في العراق سنة 1958. وسحل ابن عمها الأمير عبد الإله في شوارع بغداد ومقتل الملك فيصل الثاني. وعندما أصيبت بمرض السرطان أرسلها الملك حسين إلى لندن للعلاج، حيث توفيت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية سنة 1960. نقل جثمانها إلى الأردن لتوارى الثرى في مدافن الأسرة المالكة، ولكن الكثير من أمراء الأسرة لم يغفروا لها فعلتها. وفي مذكراتها المنشورة في لندن سنة 2002 تقول الأميرة بديعة بنت الملك علي: إنني أخجل وأستحي من مجرد ذكر اسمها، لأن ما فعلته عزة كان خزياً وعاراً ليس بحق بيت عمي وحدهم، وإنما بحقنا كأشراف أيضاً.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

أجنحة تغير مسارها، لا ملاذ لطيور روسيا وسيبيريا في العراق. لآلاف السنين كان العراق بلد هجرة موسمية للطيور الروسية والسيبيرية الزاهية، لكن الحالة تغيرت الآن، فأهوار ذي قار التي كانت تستقبل في شتاءاتها طيوراً ملونة ستفقد نصف عدد الطيور التي اعتادت على استقبالها. هذه الحيوانات التي تقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الدفء والمياه غيرت مسارها، فالأراضي التي كانت تشقها الأنهار وتمخر مياهها القوارب الصغيرة وتنمو على جوانبها الأحراش والقصب صارت متشققة من الجفاف. الأهوار المسطحات المائية العملاقة تعد واحدة من أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تمتلكه من تنوع إحيائي واسع وممتد لآلاف السنين، أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016، ووصفتها بأنها فريدة من نوعها، لكنها اليوم ليست على ما يرام.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئاً فشيئاً. نسبة الإغمار فيها حالياً لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مرباً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت ذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة هما الآسيوي والسيبيري بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية، إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية. قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل أهوار ذقار. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذقار إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائراً سنوياً بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوانات نحو أماكن قد يسكنها البشر. لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الأهوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفا بيئية قاسية جدا نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف التي تتفاقم عاما بعد آخر، إضافة لقلة الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات بفعل تجاوز دول الجوار تركيا وإيران على الحصص المائية العراقية من خلال بناء عدد ضخم من السدود في جنوب شرق الأناضول، وقطع معظم روافد نهر دجلة من الجانب الإيراني وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو الأراضي الإيرانية، الأمر الذي انعكس بأقصى تأثيراته السلبية على البيئة العراقية، ملحقاً الضرر بأكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في عموم العراق، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، وجفاف الخزانات المائية السطحية مثل بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد، تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى دور المدافع عن هذه البقعة الحيوية من العراق، في ظل غياب الدور الحكومي تماماً عن المشهد منذ عقود، لكن الأهوار وصلت إلى حالة يرثى لها، إذ جفت أهوار ذي قار بنسبة 85% من مساحتها وبواقع 80 سنتيمتر عن مستواها الطبيعي، وأهمها هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، وأهوار ميسان بنسبة 90% أهمها وأكبرها هور الحويزة وبركة أم النعاج.

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضاري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسركوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة.
2: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايمز سكوير.
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجق الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن أشارك
3: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
8: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
3: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

عيوني تستحي بس الدموع وكاح منك مني من الجاي من الراح ما مرتاح عركوا يا الزمن ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينس اللي طاح لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبتشف الطفل تلاح ولأن قاضي البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج. راح نكون وياكم على الهواء مباشرة طيلة الساعة القادمة عبر الأثير. في التنسيق والمتابعة لي وحسين عبد الباقي، في جعبتي كالعادة موضوع ومجموعة من الفقرات إن شاء الله نتناولها، وكأشياء جميلة، فأدعوكم إلى الاستماع طيلة الساعة المقبلة.

اليوم الدخول مع قصيدة ما مرتاح، وتحديدا ردنا نقول لأنقاض البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح. هذا الدخول مو اعتباطا، يرتبط بصلة بعنوان حلقتنا لهذا اليوم. أريد نتحدث عن عدالة الأرض وفكرة القضاء والعدالة، وكيف هذه المواضيع حاضرة بقوة في الأدب الشعبي العراقي وفي الأدب العربي من خلال قصص ومواقف وقصائد تناولت هذه المفاهيم. فكرة العدالة فكرة عظيمة ومهمة وراسخة في الوجدان الإنساني عموما. فكرة أنه العدالة كيف ممكن أن تتحقق وهي معيارها السماء فقط، الله سبحانه وتعالى العادل. أما فكرة عدالة الأرض مسألة نسبية وصعبة ومعقدة وإشكالية، إلى درجة أنه هواي ناس يتعرضون للأذى في حياتنا اليومية، أول ما تقول له يعني تريد تقدم له شكل من أشكال العزاء، تقول له ترى الحياة مو عادلة، ترى لا تتوقع أنه باكر راح ينصفك مثل الأمس. هذني جرعات تقوية أنه الحياة مو عادلة، الحياة مو منصفة. لأن فكرة العدالة يعني فكرة جدا تصنف أنه هي معيار بناء الشعوب وتنظيم الأنظمة والقوانين، وأنه تلقى بلد متنعم وراسخ ومستقر ومستتب وناس مأمنين، أكو قضاء عادل، أكو قانون يشتغل. هذه الأفكار صعب تلقاهن في كل البلدان، بلدان تقودها الدكتاتوريات وبلدان تقودها سنوات من التخلف والضياع فما تلقاهن هواي. أما البلدان اللي راكزة ومستقرة لا، تلقى فكرة العدالة ممكن أن تتحقق في بعض البلدان. فعدالة الأرض هي موضوع نسبي وإشكالي، إلى درجة أنه شقد حكموا الأرض شقد حكموا، ما حد اتصف بالعدالة وبالقضاء العادل بحجم الإمام علي عليه السلام، أصبح أيقونة من أيقونات القضاء. رغم هذا بمرور التاريخ تلقى ناس يعترضون على كثير من التفاصيل، فتخيلوا كيف هي المسألة معقدة وصعبة. القضية الأخرى قبل أن يعني أن تنظم الأنظمة وقبل لا تنشأ المؤسسات كانت العشائر والقبائل هكذا تايه الأمور، واحد يأكل الثاني، كان شنو اللي يحكمهم؟ أيضا أكو أعراف وتقاليد تحكمهم، ولكن أكو معيار يحكمهم اللي هو القاضي مالهم. منو هالقاضي؟ دائما في السنن العشائرية وكذا أكو العارفة صاحب الحظ والبخت، فالشيخ اللي يأخذها أبا عن جد مو بالضرورة عنده إمكانية للقضاء، يعني هذا علم، هذا ثقافة عامة، هذا تجربة إنسانية أن تحكم بالعدل، فيحيلها إلمن الشيخ، ما يقضي بكيفه، لا يحيلها للعارفة. فعموما الآن حتى نحيل الموضوع على ما هو راهن وما هو واقع، ومن خلاله ندخل للتراث العربي وبعدين نروح للتراث الشعبي. هذه فكرة متى ما شعر الفقير، متى ما شعر الإنسان المتواضع الإنسان العادي، متى ما شعرت الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة أنه أخطائهم ما تغتفر وأخطاء غيرهم من طبقة أخرى تغتفر، والقانون يلقى لهم منفذ والواسطة يلقى لهم منفذ والقضاء يلقى لهم منفذ، هذه مشكلة كبيرة. الآونة الأخيرة حتى النهضة أو الثورة اللي الآن سائدة في الوسط السياسي العراقي، والاقتصاص من المجرمين ومن سراق المال العام ومن الناس اللي عاثوا بالأرض فسادا، حتى عليها علامات استفهام. والدليل أنه نقول أنه جماعة الخط الأول وينهم؟ ليش جماعة الخط العاشر يتحاكمون والأول والثاني والثالث هم مختفين حاليا؟ هذا الموضوع راح نناقشه في حلقة اليوم، وراح أقدم لكم قصص من التراث العربي ولا أجمل.

من القصص الجميلة من تراثنا العربي قصة دجاجة القاضي، قصة معروفة على نطاق واسع ويتداولونها أبناء الوطن العربي بوصفها تراث حقيقي لشعوبنا في المنطقة العربية. تتحدث هذه القصة عن واحد عنده دجاجة مر بالسوق، ذابح الدجاجة بإيده بزمن قحط وبيجوع وكذا، فالدجاجة شوي عزيزة. راح المن لسوق الدجاج، وكو محل معروف يعني بالواجهة وكذا، فراح له قال له أريدك تنظف لي هذه الدجاجة، تستخدم الماكينة مالتك وكذا، وأرجع أخذها منك. إيش قد وجي؟ قال له فد ساعة ومر لي. مخلص هذا ما عنده، بايع كل دجاجة اليوم، فقعد يشتغل لهاي الدجاجة. صاحبنا أبو الدجاجة راح رجع له بعد ساعة من الزمن، قبل لا يرجع له مر بي قاضي المدينة، مر بي من بالمحل مال الدجاج، قال له اريد دجاج، قال له ما عندي، قال له لعد هاي شنو، قال له هاي مو مالتي، مال الواحد واصلا جايب لي اياها وراح انظفها له واطيها له. قال له انا قاضي المدينه واحتاج من عندك هاي الدجاجه فاطيني اياها. قال له ما عندي عذر، ايش اقول له؟ قال له قل له صفقت جناحاتها وطارت الدجاجه، راحت شردت. قال له قل لك جابها مذبوحه؟ قال له حتى لو جابها مذبوحه، قل له ما عليك، واذا اراد يشتكي او اذاك وين راح يروح؟ راح يجي علي. مدن صغيرة والوجوه تتلاقى، وتهمنا العبرة من هذه القصة بعيدا شلون شكلت. عموما صدق بعد ساعة من الآن رجع صاحبنا، قال له أريد الدجاجة مالتي، نظفتها قطعتها. قال له شردت يا بشلون شردت؟ قال له صفقت جناحها وطارت. عدل بدل مدري شنو، تكاون وياه حكاية منها حكاية منها. قال له والله اشتكيك عند القاضي. قال له هذا فالك، روح للقاضي. عرت بالرجال واخذها وين؟ مودي للقاضي. بالطريق لقوا اثنين يتعاركون، مسلم ويا يهودي، جاي يذابحون بيناتهم، واحد يضرب الثاني واحد يضرب الثاني، فحاولوا يفكونهم. ابو المحل جار اليهودي هالشكل، اصبعه وين طب؟ طب بعين اليهودي، فقع عينه. المهم شلبت بي الناس وكذا، وهذا خربان عينه، وهم بدربهم للقاضي، صاروا اثنين عنده مشكلتين. صار فهو راح شاف الموضوع ما يستوعب، هذا من اطلابه وهذا من اطلابه، انهزم. شرط هذا نفسه بالمحل مال الدجاج اللي مأمن رايح للقاضي، بس وين يدري ذول اثنين راح يلتقونهم بالطريق يتعاركون، هذا المسلم واليهودي وتعاركه، وجر اليهودي جاي يفك بيهم، ف خرب عينه سقطها له. فشرد أمة الثقلين كلها تركض وراء بالسوق. فالمهم شاف لباب مال الجامع، طب لك الباب الجامع، صعد فوق منارة، صعد وراء هذا بروحه من فوق، طاح فوق شايب، كتله بمكانه. اجا ولد الشايب كضو كلهم بعد ما قدر يفلت، فراح ودوه للقاضي. طب على القاضي، القاضي شاف ظل يضحك، قال هسه هاي كل هالوادم جايتني على الدجاج شنو الموضوع؟ فالمهم فالقاضي قال له ها شنو جابك؟ قال له هاي العالم كلها تطلبني حق. تفاجأ القاضي الموضوع يدري بيه دجاجة، فدز على أول واحد أبو الدجاجة، قال له شبيك؟ قال له الدجاجة مالتي، يقول لي شردت. فهذا ردي خلصه صاحبه ومتفق ويا القاضي. فقال له هل تؤمن بالله؟ قال له اي والله أؤمن بالله. قال له ما سمعت قول الله يحيي العظام وهي رميم؟ فأنت لو ما تؤمن بالله لو كذا. قال له أنا أؤمن بالله. قال له لا تقوم من هنا، طرده. مشاب أول وحدة، جاب الثاني اللي هو اليهودي. اليهودي قال له هذا خرب عيني، وقصاصي ما أقبل إلا أخرب عينه مثل ما خرب عيني. قال له ماكو مشكلة، أنت كلامك صحيح ولازم تطبق العدالة، ولكن دية المسلم لأهل الذمة النصف، فتعال خلي يفقس عينك الثانية، خلي يفقس عينك الثانية، وبعدين حتى تتعادلون تفقس له وحده. قال له شلون يفقس عين الثانية وأنا بس هاي راح أشوف بها؟ قال له ما عندي غير هذا الحل. هذا خلاه وانهزم، خلصها من اثنين. وصل الثالث قال له أنا أبوي مات، أبوي المؤذن مات الجامع وعزيز علي، فأنا أريد تنفذ لي بيه الحكم. قال له نفذ لك بيه الحكم، هذا مذنب ومخطئ كذا، فننفذ الحكم مثل ما صار بيه
نسوي بهذا الرجل، تصعد فوق المنارة وتذب روحك عليه مباشرة من فوق وتكتلم مكانه. قال له تحرك يمنى تحرك يسرى راح طيح بالقاعة تفلش. قال له هاي مشكلتك، ما عندنا غير هذا الحل. المهم وخلصه القاضي. فمن حينها يقال انه دائما انه بعض القضاة وبعض الناس اللي يمتلكون زمام الامور يقدرون يخرجونك مثل ما يخرجون الشعرة من العجين، ولكن اكو شرط دائما انه لازم عندك دجاجة تطيها للقاضي. اللي ما عنده دجاجة شي يسوي؟ يبلع صبابه.

يصدف بما أنه نتحدث عن القضاء العادل، عند أهلنا سناين وطلعت لنا رجال مشايخ عندهم إمكانية يحكمون في نفس اللحظة. يعني ما أجمل كان أنه العشيرة قد تكون محظوظة إذا شيخهم عارفة في نفس الوقت، فريضة، فريضة يسمونها الفريضة اللي يفرض، لأن مو كل واحد يقدر يفرض، يعني أكو يأخذها كبارة أبا عن جد بس ما يقدر يفرض، فيرجعون للفريضة ومعروفين على مستوى. يعني في اليوم كنا نسوي بحث حقيقي نطلعهم بالأسماء، يعني فلان إذا فرض بعد ما حد يشكك في نزاهته وخلاص يقبلون كلامه على اعتبار أنه هذا حكم مطلق غير قابل للنقاش. وعدنا احنا قصص هواي صارت، يعني مثلا شيخ عام الشويلات موحان الخير الله في يوم من الأيام، وهو أمر عليهم سريعات لأن عندي قصص جدا، هذا اللي أبوها غصبها على ابن عمها وهي تحب لها واحد وياها يشتغل فلاح وميت علي، فشالت لها كارة وصوت روحها ما تقدر تشيل الكارة قدام الشيخ موحان، فالحد ما قالهم ساعدوها وصل يمها قدام القافلة مالته اعترضته وقالت بيتها الشهير أردشتي يم موحان شيخ الولاية، الرجل قوة يصير له مشتهاية، قال لها لا والله أبويا مشتهاية مو قوة، وفرض لها في نفس الوقت. وإحنا عندنا واحد من أقدم أبيات الأبوذية، ربما هو الأول أو من الخمسة الأوائل، قصة الشيخ ناصر الأشقر وحسين العبادي أيضا فرض له بهذه الطريقة، من فات من يم النهر البلم مالته الزورق الكبير ويقول يا باشا همشي في الدايس بلا هام، يغني الأبوذية يا باشا همشي في الدايس بلا هام ويفر بالمطي مالته أجلكم الله، هذا حكم فطومة علي، قالهم نزلوا شوفوه وفرض له في نفس الوقت. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، والقصة أيضا للتراث الشعب العراقي، أكو واحد من الإقطاعيين جاب واحد من الفلح سواه سركال على ربعة، على ربعة الفلح الفقراء الكذا، ومكنه من عندهم إلى درجة قال له كل أمورهم يمك، أنت تسوقهم وأنت تعطيهم وأنت تطعمهم وانت بنفس الوقت تفرض بيناتهم اذا صارت مشكلة. زين هذا لا شيء، رجل بسيط هو كل شيء ما عنده وعقله بسيط، وثاني يوم لبس لباس الكبارة وبدأ يتبجح على اصدقائه، واحد من اصدقاء المقربين شاب من كحيل عنده نخوة براسه وكذا، فظل يسميه ابو الجرود، تخيل صار عليه قاضي يسميه ابو الجرود. فهذا يقول بيت من الدارمي والثقة للتاريخ، بيت الدارمي يقول أرضى بعتيج الثوب بس حظي محشوم.

أرضه مو يقول أبو الجرود يعني أبو الملابس اللي مفتقة، لأن ملابسها ما الفلح تعبانة، وهذا بين الليل ويوم لبس الكبارة ولبس العباية ولبس الشيخة كلها. فيقول له أرضى بعتيج الثوب بس حظي محشوم، مو مثل كان بما يوجه اشتري هدوم.

اليوم أريد نتناول بهذا الصدد بما جينا نتحدث عن عدالة الأرض. أكو مثل شعبي يقول الزلم تاكل على قد أفعاله. هذا المثل إحنا كل إحنا نعرفه ونتداوله وعندنا تفاصيل عنه، ولكن تخيلوا هذا المثل إيش قد قديم وإيش قد بي قصص جميلة وإيش قد بي أبيات من العتابة رائعة. راح نحاول إنه نختصر القصة لأن قصة طويلة ولكن بها مضامين كلش مهمة. يعني أصل هذا المثل يعود إلى الزمن العثماني، فترة الاحتلال العثماني لمنطقتنا. بزمن العثمانيين كانوا اثنين اخوان كلفين جدا، بحيث ما قبلوا لا يلبسون عسكرية ولا يلبسون الزي العثماني، وتأخذهم يأخذون عايشين الحياة طول بعرض وما حد يقدر يلزمهم، اللي هم سعود وحمود، كلفين إلى أبعد الحدود هذول الأخوان الاثنين. فرادوا يخلونهم بالجيش العثماني، ما قبلوا وظلوا شاردين من العدالة. في يوم من الأيام كذبوا منه كذبوا حمود، فالقاضي بشكل مباشر حكم بإعدامه، حطوا له موعد معين للإعدام وساحة الصلب وكذا معروفة عندهم، والقصة هنا حثت في العراق. فأخوه متعني رايح، وين رايح؟ يريد ينقذ أخوه سعود، رايح ينقذ حمود، فرايح بالطريق لهاي المكان ساحة الصلب. فمن شاف مطعم بالطريق باوع ووقت ويدري قدامك يعني عنده مهمة صعبة قد ينفذها، فلب المطعم قال له باقي عندك؟ قال له عندي هذا جزء من هاي الأشياء كذا، المهم عنده ذبيحة كاملة. فقال له قصت شوية من الكتاف، قصت شوية من الفخذ، وهذا يشوي له ويذب له، يشوي له ويذب له لحد ما سكت الذبيحة كلها. هذا ياهو سعود كل الذبيحة كلها. فالمهم طال عملة، كانت العملة بقتها العملة العثمانية اللي هي المجيدي، طال مجيدي قال له أنا ما عندي أرجع لك. فيبدو أن العملة في وقتها يعني ثقيلة العيار، فقال له ما عندي أرجع لك. فقال له خليها يمك، أنا راح أروح ساحة الصلب بس أشهد أكو إعدام، أرد أشوف الوضع وأرجع، من أرجع أنا أخذ منك الباقي. قال له لا، ليش؟ خلي المجيدي عندك وأنا أصلا مخلص والعالم كلها راح تشهد هذا الموضوع، خلي نروح سوا ومن نرجع هناك نصرف والطيني. قال له تمام. فبالفعل راحة والمراسيم مالت الإعدام، فحطوا بإيده هذا المرس وأخذوه بشكل مباشر على المنصة يردون ينفذون به. فهذا الشخص ينفذ به قال له إذا عندك وصية أخيرة قولها كذا. فقال بيت من العتابة، البيت هو معروف، يقول نهض غيم جديد وغيم جلة، وكتلنم دقدق الزردوم جلة، يا رايح يا رايح لخوي سعود جلة حديد الصلب حطوه بالرقاب. وقال هذا البيت من العتابة. أخو بين الحشود يسمع فيقال هكذا، يرتجي البيت من العتابة، يقول جمل جابوك للقلعة وانا اخوك، ومرس حطوا بذرعانك وانا اخوك، يا هل تنشد على ابن امك انا اخوك، عضيدك يوم لقوات الاجناب. يقول مستل السيف مالته وطاب بهم طول بعرض الى درجه انه حرر اخوه. هذا القصاب ابو اللحم يباوع بعيونه، فضت السالفه وراحت كفت العالم، هذا شرد اخوه، هذا رجع للمطعم مالته وبعد الموضوع براسه. فمروا عليه بالرجعه وحمود وسعود، قال له هاي الفلوس مالت الذبيحة اللي كلتها هنا. قال له لا والله ما أخذ منك، والزلم تاكل على قد أفعالها. ومن ذاك اليوم راح هذا المثل وأصبح جزء من منظومتنا ومن سياقاتنا الدارجة.

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، بما أن احنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: ناخذ اول اتصال. الو.
1: السلام عليكم. عظم الله اجورك استاذ بهاء الكاظم الغالي العزيز.
0: يا مرحبا. مية هلا. مية هلا.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. مية هلا بيك.
1: الله يسلمك. عبد الرضا. ياك عبد الرضا.
0: اتشرف بيك حبيبي عبد الرضا.
1: الله يسلمك عمري الغالي المحترم.
0: هلا وغلا. يا مرحبا.
1: الله يسهل بيك الغالي العزيز.
0: طمني عنك شخبارك.
1: والله بخير استاذ بهاء. اذا انت زين والكادر انا زين.
0: الحمد لله. مية هلا بيك.
1: وسلامي لعمار مشتاق ان شاء الله والكادر العلي والعبد الحسين عبد الباقي.
0: شكرا شكرا شكرا من
1: القلب. والمصور ان شاء الله والمصور وياهم.
0: ممنون عبد الله. ممنون.
1: الله يسلمك الغالي العزيز.
0: اهلا وسهلا. انا اشكرك على التواصل. تحياتي.

0: واحدة من العزاءات الكبيرة القول المأثور أنه عين الظالم تنام وعين المظلوم ما تنام، وأنه أسرع وصول ما بين الأرض والسماء هي دعوة المظلوم. فتخيل الموضوع، فكرة العدالة، العدالة في الأرض ما لها علاقة في مثلا في الجانب القضائي فقط، لا، الموضوع أكبر أخوان. العدالة إذا تتحقق بالبيت وتتحقق بالشارع وتتحقق بالوظيفة وتتحقق بالمدرسة وبالكلية وتتحقق بالتقاطع في كل مكان، كل واحد بينا ممكن أن يمارس هذه الفكرة، فكرة يعني كمفهوم العدالة تصادفنا بشكل يومي. الله يرحم فاضل غضبان يقول كذا، أنا ما أدوس، ما معناه إنه ما كذا، ما أسحق لنملة، شلون أذي إنسان؟ فتخيل أنت مرات بقرار من عندك، بتوقيع منك، بجرة قلم من عندك، بمصلحة معينة، بواسطة معينة، تظلم شخص على حساب آخر ما يستحق. مثلا مرات بالبيت أنت صعب تحقق العدالة بين إخوان، اثنين بيناتهم مشكلة، في واحد من عندهم ينهضم والليل كله ما ينام. الموضوع مو سهل، مو سهل. يعني القاضي العادل الله يكون بعونه، الإنسان العادل الله يكون بعونه، لأن هذا ضميره حي، ضميره حي. يعني إذا يشعر أنه وقع الحيف بسببه على فلان المظلوم بنسبة 1%، المفروض ما ينام. ولكن بعض القلوب السوداء اللي بسبب ظلمهم الفاحش وتبريرهم لسلوكياتهم الإنسانية الموسوية ظلوا ما يحسون بأي شيء، ما يحسون بأي شيء، عسى ما الناس كلها تموت ما لها علاقة. عموما الموضوع شائك ومعقد، خلونا في الشعر الشعبي العراقي وفي شاعر في الذاكرة، بما أنه بلشنا بكاظم إسماعيل قاطع راح نبقى وياه ونستمع إلى واحدة من القصائد العظيمة عند كاظم إسماعيل قاطع. ليش؟ لأن كتبها بحرارة الموت. شايفين واحد طالع من فتالة الموت ويكتبها، تعرض للموت وشاف الموت بعينه، كان في ناقلة هو وجواد الحطاب ويكتب عنها هذه القصيدة، وطلعوا انفجرت بيهم وصار يعني بيها مأساة، هو يحكيها في واحدة من القصص ويكتب الليلة موت الليلة آخر ليلة. خلونا نسمعها.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم، الغيم مديد على راسي والمطر شد حيل، الليلة قطرات العمر ناقوط حب سهران، يما تخيلك ترجاج ضمين بسواد الشيلة، الليلة ليلة هد علي الليل بخيول الظلام، منين اجيب الحيل ويرد خيل، حيرتني ظنون موتي، اوف اوف نحش شلون وسط الباب هن، من يقابلنا عليه ونشيله، الليلة موت، الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة شيلة، الدم ينبع من سرادي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام، وقيس يخسر ليلة، وقمر سكران علمي زقمار ضيع ليلة، تفيض روجات الحسافة وتكسر الشط، يا سنين الرايحات وداعت الله، نطين بوسة موادع الخل الخليلة، يا نخل يا عاقر احبل، ذوق طعم الفاجع بموتة فسيلة، أصيح يا هور الحزن. لا تخفى يا هور الحزن، تابوت جاك من القصب بهداي بهداي، حط على الجرف ومحمداه من القلب غنيله. يا مطر يا سيل والدين على نهران الحبيب، بلش صادف صورته شي باقي منه أثر جدمع للرمل، وازجد بدمع للرمل واشكيل، وانزع عيوني براحته وهي العيون معلمش تبجيله. شن ربابة تكاول تزدن بعتاب وترقص الغربان على الجثة الثجيلة. يا طيور الليل والدن على ناسي، اللي يموت يشوف يسمع يلتفت، ينكسر قلبه ويعرف اللي يبجيله. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة.

استمعنا إلى قصيدة الكبير الراحل كاظم إسماعيل القاطع، قصيدة قبل ليلة. جد سمعناها جميلة بصوت محمد الأميري، صوته فخم ويسجل باستوديو وكذا. صار هيك عندي وجهة نظر ريتشارد أشاوركم بها. دائما أقول إنه الشاعر مهما يكون القاء بسيط ومتواضع، إذا يقدمها بصوته راح تطلع أجمل وأحلى. عندي قناعة كاملة بهذا الموضوع، عارفها تماما ويندل تفاصيلها ويقولها بإحساسها. فتخيلوا مثلا واحدة من الإشكاليات التي كانت حاضرة بزمن كاظم إسماعيل القاطع، أنه مثلا القاء يعني ضعيف مثلا إلى حد ما، في حين هواي ناس بما فيهم المتحدث نطرب عندما يغني كاظم إسماعيل القاطع، أحسه يغني ما أحسه يقرأ شعر. فديتش بكلمات بيها سلاسة وشفافية وكسترسال عالي، ويقولهن من القلب. الموضوع أعتقد حتى يشبه الملحن، نفس الملحن الصوته مو حلو، إذا يغني أغنيته يؤديها أحسن من المطرب. وهذا صارت ويا كثير من الملحنين اللي عادوا إنتاج أغانيهم بعد ما تغنت عند المطربين. الختام ويا من نختم في تجربة شاعر، ما نستغرب من نقول راح نسمعكم شاعر أبو ذيع عظيم، فما نستغرب إذا نعرف أنه هو من الناصرية. بس من نقول من العمارة، يعني أكو بالعمارة شاعر أبو ذيع مهم، إيه أكو في كل المحافظات أكو. يعني فكرة اللون ما يحتكر مستحيل على مدينة دون سواها، بقدر ما أكو محطات مضيئة في كل مدينة. وأكو سمة غالبة أنه الناصرية تكتب الأبو ذيع، هاي سمة غالبة، بس الالتماعات

0: حكت وتخيليتك جاي. السؤال اللي بيغصن يذبل حلاماي، انتبه يا الحاسبك فارس، معستك بالقلب حالك حالم ووعز من شيبت الوالد علي. تجين بخنجرك تضحك وتغلب، دليل وروح بس تقلب
1: وتغلب
0: شغلة من الولد لما، وتغلى علي من والدين وخنت بي. اذقبت هدمي لكن دمع بختها على مودة وروح ما يعرف، تلاقينا ورجل طقت بختها، خطف لون ورجيف ازداد بي. اشمحط راسي ونام طيوف تون الك وحذاك، اقل الروح قضت شدة العوز وعود تون، قمت والدهر بفراقك علي.

0: ما أجمل الشعر وما أجمل الشعراء وما أجمل الناس اللي يحبون الشعر. انتهى وقت الحلقة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول إلى أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام يا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
0: طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الشعب حدت عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك.
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
7: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
8: يقولون ماذا في العراق فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت

0: فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14 ألف وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30 ألف TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29 ألف جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35 ألف ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب، مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبير وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط، وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
3: كل الأسماك النهرية اللي الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو، راحت وين الماء بداية الماء الحلو انتهى، راحت ويا صعدت ليه فوق صوب القرنة. ما قرنة، ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا قبل قطان ايام الشتاء بس. من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات أزيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطصارة أمطار، انقطع البني وانقطع الشبوط كلش ما نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على العراق، مو جديد، مو جديد. بال 85 طب الشط أيام الحرب العراقية الإيرانية، طب زرعوا السمتي، ما كان أكو سمتي قبل.
2: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب، وهجرة البقية شمالا بحثا عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
4: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان المحيي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة، تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة لاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كان

0: موجودة في بيئة شط العرب من خلال تقاريرنا الشهرية لكمية الأسماك المصادة ومسوقة للمحافظة. يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعا عدة أسباب، السبب الرئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر. فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
1: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
2: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروة السمكية، الثروة السمكية تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الأسماك النهرية مثلا القطان الشبوط. عندنا هواية من الأسماك النهرية جايين نشوف تهاجر إلى شمال العراق بحثا عن المياه العذبة، لأن تعرف هي مياه نهرية.
1: مرة أخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً. ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
3: وهذا السمك الزغار اللي عندنا، الخشني واللي بياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي اجى السمتي والشصان، قبل موجود الشصان، اهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصره يسمونه بز، من تتعدى الناصر يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على بالخصيب، يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمر يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه، سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء ما تقدر تذوقها، ما تقدر تحطها بحلقك، ماي بحر خالص، مو بس ملوحة، بمرورة مرورة بحر. أنا كنت نأخذه عندي هناك، عندنا لنجة قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماي البحر مر يصير، لا إذا تحطها بحلقك وتبلعها يخنقك، ما قدرت تنفس.
1: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة أن المشكلة لم تقتصر على الملوحة فقط، بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
4: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
1: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلاً في تحسين الوضع.
5: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة، نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
1: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاماً إيكولوجياً عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
6: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
7: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
8: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
7: كريم العراقي.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
7: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية، وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة، فعلى سبيل المثال أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحمق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة، من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب، في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
4: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
4: نبض من وحي الكلمات.
9: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
10: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
11: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة، ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسيكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثم ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرك كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير اف ام، هدوء.
2: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد، وقال: سجل خبري كما ورد. من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد. من عبث الحروب ما الذي حصد، سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد. فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد. تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد. وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند. لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
5: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات، التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين، بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب للصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: إحنا نطلب أكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. أنا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50%، 30%، 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12. وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
2: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
2: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
7: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
8: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة تاريخية تراثية فلكلورية في مأثور بلادنا الحبيبة. أرحب وأسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. أحبتنا اللي يسمعونا من خارج البصرة، يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة جديدة إذن من القصة خون ورحلة، أتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة. اليوم راح نتكلم عن واحدة من أهم المهن الإنسانية البشرية منذ فجر التاريخ، ألا وهي مهنة الطب. هذا الطب حقيقة النعمة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على البشر، بأن إذا ابتلي بمرض أو صارت عنده حالة معينة صحية في جسده وصار عليلا، فهناك من يسعفه ويساعده في حل هذه المشكلة. الطب مهنة عظيمة وإنسانية وشيء حساس جدا حقيقة، ولهذا احنا دائما الأطباء يتحملون مسؤولية كبرى، وهي قد تكون واحدة من أخطر المسؤوليات، مسؤولية حياة الإنسان وموت الإنسان. من يرفع عن الإنسان الألم، أن يرفع عن الإنسان المعاناة، هذا حقيقة بلا شك الله سبحانه وتعالى من وفق لهذه المهمة، هو هذا تكريم له أنا أعتقد، لأنه هو يحمل رسالة ويحمل قدرة، هي منحة، هي موهبة إلهية. مثل ما اليوم النجار يصنع لك قطعة فريدة، اليوم الكاتب يأتي ويؤلف لك كتاب جيد مفيد، اليوم القاضي يستخرج لك حكم قضائي منصف يعيد الحقوق لأهلها، وهكذا وهكذا. اليوم راح نتكلم عن الطب، لكن وين؟ بالعراق القديم تحديدا، الطب والأطباء في بابل. بحث رائع جدا لواحد من أهم المؤرخين في تاريخ العالم في العراق القديم، جي دبليو اف ساكس، هذا حقيقة مؤرخ عنده كتاب مميز جدا اسمه عظمة بابل. أتمنى كل عراقي يسمع يعني يقرأ، حاول يحصل على كتاب عظمة بابل. ما أدري إذا كان الكتاب هذا يعني متاح الآن في مكتبات البصرة أو لا. فحقيقة الكتاب يضم أيضا معلومات قيمة عن مسألة الطب والطبابة والأطباء في بابل القديم، ولهذا اليوم إحنا نريد أن نطل على هذه المعلومات النادرة والتي ربما تقال لأول مرة حقيقة، لأن مهنة الطب هي قديمة قدم البشرية، واحدة من أقدم المهن وأهمها. فاصل أصدقائي وتبدأ رحلة القصة خون، حياكم الله ويا مرحبا وأهلا وسهلا بكم.

بالنسبتي قدم مهنة الطب في بابل وأصولها القديمة قد عرفت بمصطلح يرمز إلى كلمة الأطباء، وتعنى أو نعني بها الكلمة الكلدانية آسو. آسو هي الكلمة التي أو الرمز الذي يرمز إلى الطب ومهنة الأطباء في بابل في العراق القديم. وبطبيعة الحال الكلمة مشتقة من الجذر السومري أو الكلمة السومرية آزو أو آيارزو، أي الرجل الذي له معرفة بالماء أو الزيت. ويعني هذا الاصطلاح بأن آسو كان في الأصل الرجل الذي تم تقديسه بالماء. ومن الممكن الافتراض بأن هذا التقديس قد تم وفق اعتقادات العراق القديم بمساعدة إله الماء آيا. كان الطب يتمتع بحماية خاصة بوفق معتقدات العراق القديم من الإله كولا، وثم طبعا إله آخر يدعى في الواقع نينازو أي الطبيب الإله، وكان ولده يدعى نين يزدا. كل هذه الرموز حقيقة طبعا بمناسبة هذا الإله كان الرمز ما تعصى التفت عليه حيتان، ولا يزال هذا الرمز حتى الآن متفق عليه للتدليل على المهنة الطبية. إذن هذا هو رمز للإله نين جيزدا اللي هو ابن الإله الإله الطبيب عند الحضارة السومرية القديمة أو البابلية. حقيقة لقد تضمنت المدونات القانونية والرسائل والنصوص الأخرى الإشارة إلى ممارسي الطب ومجالات المهنة الطبية، في حين أن النصوص السحرية وقراءة الفال كانت مليئة بذكر الأمراض. احنا استقينا حقيقة من ناحية أخرى معلوماتنا الرئيسية عن الطب البابلي من العدد الكبير من النصوص الطبية المتبقية، ومعظمها من مكتبة آشورباني بال في نينوى، واللي يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. طبعا لكن هناك ما هو أقدم من هذه النصوص الآشورية اللي نعني بها خزائن كتب بوغاز كوي اللي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، المترجمة إلى اللغة الحيثية. حقيقة أيضا لا ننسى تلك التي تعود إلى العصور الكاشية، إضافة إلى نماذج سومرية لوصفات طبية عرفت من عصر السلالة الثالثة في أور. كان هناك في العراق القديم في الحضارة البابلية صنفان رئيسان من النصوص التي يمكن تسميتها بالنصوص الطبية، واللي تضمن أحد هذين النصين بيان الأعراض، وتضمن الثاني قائمة بالوصفات لمختلف الأمراض. على كل حال أحبتي، فإن هذين الصنفين لا ينفصل أحدهما عن الآخر انفصال تام، لأن قد يجد المرء وصفات موجودة في نصوص تشخيصية أو تشخيصات موجودة ضمن الوصفات.

0: الألواح اللي تتضمن التشخيصات والتحذيرات والإنذارات تتسم بأهمية خاصة.
1: ليش؟
0: لأنها تسلط ضوء على المفاهيم الأساسية التي تكمن خلف النظريات الطبية في بابل القديمة. يعني هي تؤكد كما يمكن للمرء أن يستنتج من النصوص السحرية والدينية، تؤكد على أن المرض كما يعتقد على وجه العموم، أما أن يكون سببه سيطرة أحد الآلهة أو استحواذ أحد الشياطين. يعني كانوا يعتقدون أن المرض يجي من خلال التلبس. استنادا إلى هذا الرأي، فإن المريض كان يتطلب علاجا بالطرائق العقلية، ومن المحتمل أيضا بالطرائق الجراحية حتى يخففون من الأعراض، فضلا عن الإجراءات السحرية والتي كانت فعالة آنذاك، كما هو الأمر في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض الأمراض الهستيرية، أو مثلا ما يسمى بتلبس الجن وغيرها. النصوص اللي تعنى بالأعراض والأمراض والتي رتبت أصدقائي بشكل منسق نشرت ببراعة من قبل الأستاذ الفرنسي آر لابات في كتاب ضمن هذه الأعراض أو هذه النصوص النادرة. وبطبيعة الحال لم تقتصر معرفة هذه النصوص على عدد من المدن في بلاد بابل وآشور، لكنها عرفت أيضا كذلك في المنطقة الحيثية. ومعظم هذه النسخ المتبقية واللي تعود إلى مصدر تقليدي واحد يمكن أن نعرفها على أنها قواعد مقررة يتراوح زمنها بين عام 721 و 453 قبل الميلاد، على الرغم من وجود ثلاثة نصوص لا تعود إلى عصر التقاليد الرئيسة، وإنما هي أقدم في تاريخها من تلك الحقبة. احنا نقدر نفترض بالقياس إلى المجموعات الفنية الأخرى بأن أصل القواعد المقررة في هذه النصوص يرجع إلى العصر الكاشي، بس طبعا هذا القول ما تمت البرهنة على صحته حتى الآن. خلينا نتكلم عن المؤلفات موضوع البحث. حقيقة هي تحتوي في الأصل على 40 فصل، وكانت مقسمة إلى 5 أقسام. ونوعية محتويات هذا القسم أو هذه الأقسام على وجه العموم قد أدرجت فيما يلي مع بعض المقتبسات لكل منهما. القسم الأول يتألف من لوحين أو فصلين لا يمكن اعتباره موضوعا طبيا بحال من الأحوال، رغم أحبتي أنه بعض الكتاب القدامى اعتبروه على أنه جزء من هذه السلسلة. ليش؟ لأنها تحتوي فعلا تحتوي على نصوص تكهنية تتصل بتفسير العلامات التي قد تظهر على المريض في الوقت الذي قد يكون فيه قارئ التعويذات أو غيره متجهين في طريقهم إلى دار المريض.

وهاي المعتقدات أو النصوص التي ذكرت في هذه الألواح البابلية اللي تخص مسائل الطب الحقيقة بها معتقدات هواي ظريفة ومثيرة وغريبة، راح نقراها إحنا بشكل إجمالي. أولا يقول لك إذا كان باب دار أحد الأشخاص اللي يصطجع بها المريض، الباب اللي الغرفة اللي قاعد بها المريض بلا صرير طلع صوت أشبه بصوت الأسد. أسد شل الباب شلون يطلع صوت الأسد؟ الصرير مات. إذا كان هذا الباب يطلع صوت الأسد فإنه المريض قد أكل ما حرمته الآلهة وسوف يخرج ما أكله عنوة ومن ثم يموت. هذا واحد. إذا رأى المعوذ أو المعوذ كلبا أو خنزيرا أسود فإن الشخص المريض سيموت. إذا رأى المعوذ خنزيرا أبيض فإن ذلك المريض سيعيش. إذا رأى المعوذ خنازير ترفع أذنابها باستمرار إلى الأعلى فبالنسبة إلى ذلك المريض لن يكون القلق شديدا، القلق الشديد قريبا منه. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين خلف شخص ما فإنه سوف يعاني مرارة البكاء. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين وإذا سقطت أفعى على فراش شخص مريض فإن ذلك المريض سيشفى. ويعني حقيقة كلها معتقدات تفتقر إلى الإثبات أو الدليل العلمي، كلام معتقد. فشيء غريب حقيقة أنه يكون يتم هذا هاي الاعتقادات، بس بالنسبة لتلك الفترة البدائية ممكن يكون معقول. بالقسم الثاني، القسم الثاني يتألف من 12 لوحة تتناول مبحث الأعراض الظاهرة في الجسم وقد صنفت لمختلف أجهزة وأقسام الجسم. طبعا هاي الألواح تعنى بالأعراض لذاتها، يعني مو ما نقدر نعتبرها حالات مرضية. مثل إيش؟ شنو هاي الأعراض؟ يقول لك يابا والله إذا استمر الرجل المريض في الصراخ قائلا جمجمتي جمجمتي فإن أمره بيد أحد الآلهة. هنا العبارة وكأنه يعني تشير إلى أنه أحد الآلهة مسيطر عليه أو ملبوس. إذا كان قد أصيب برأسه ومن المحتمل أن رأسه ينبض فإن الجانب الأيمن أمره بيد الإله أدد. إذا أصيب برأسه وأخذ يسعى الدم فمصيره بيد التوأمين وإنه سيموت. حقيقة الربط بين المرض وبين الآلهة السومرية والبابلية حقيقة يعطي تصور عن طبيعة الفكر السائد آنذاك بين الحضارة البابلية. زين، إذا أصيب برأسه وكانت عضلات الحاجب مصابة أيضا وكذلك أصيب بيديه وقدميه وأصبحت حمراء اللون ملتهبة فإن ذلك بيد أحد الآلهة وإنه سوف يعيش. كلام حقيقة يعني تحسه، يعني حتى ما ذاكرين أكو فد براهين عليه، ما أدري منين شون إجي شون اعتقدوا بيه.

نستمر أصدقائي بقراءة الألواح والنصوص البابلية الخاصة بالطب والأطباء، ويقول هذا النص: إذا امتلأ جسم المريض من رأسه إلى قدميه ببثور سوداء وأصبح جسمه أحمر فإن الأمر بيد الإله شمش أيضا. إذا امتلأ جسم المريض ببثور حمراء، ذيش سوداء كانت هسه حمراء، من رأسه إلى قدميه وكان جسمه أبيض اللون، فقد فوجئ هذا الرجل وهو في الفراش مع إحدى النساء، وذلك يعني يكون أمره بيد الإله سين. يعني حقيقة فتشي يعني فتشي تصوره عجيب. أنا أصور إنه هذا ربما يكون إشارة إلى إصابته بالسفلس، يعني ولا شنو علاقة يعني؟ لأن أنت إذا تلاحظ بثور حمراء وحرارة، ف ووجد وفوجئ هذا الرجل في الفراش مع امرأة، فبالتالي ممكن نفرض أنه هو أحد الأمراض التناسلية أو الجنسية. تكمل النصوص: إذا انتفخ صدغاء المريض وأذناه وكانت الأذنين لا تسمعان فإن يد الله قد وضعت فوقه إنه سوف يموت. وأنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى خراج الأذن الوسطى، إذا يتسرب الالتهاب إلى داخل الجمجمة ممكن، نعم ممكن يسبب حالات وفاة. من النصوص أيضا البابلية: إذا كان جبين المريض أبيض ولسانه أبيض فإن مرضه سوف يطول ولكنه سيعيش. هو اللسان الأبيض يدل على الفطريات حقيقة، يعني ربما يريد يقول لنا أنه المرض ما تم هو خطير، هذا اللسان أبيض تكون أعراضه أنه لسانه أبيض. تستمر النصوص بالأعراض، يقول لك: إذا كان المريض وجهه أبيض مشوبا بصفرة وامتلأ فمه وشفتاه بالقروح وجحظت عيناه خاصة اليسرى فإنه سيموت. وإذا كان المريض يصر بأسنانه، يعني يصر يجز بسنونه، وارتجفت يداه وقدماه فإن مرضه خطير ولكنه سيعيش. فإذا نبضت أذنه اليسرى سببت له عصابا حصريا، وإذا نبضت كلتا الأذنين فإنه سيموت. أنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى الإصابة بأحد أمراض الكبد. الوصف أو الأعراض قريبة على أمراض الكبد بالنسبة لإخواننا العاملين في القطاع الطبي، ربما من المستمعين يعرفون هذا الكلام. طيب، النص الأخير اللي نناقشه في هذا المحور إنه إذا كان وجه المريض أبيض فإنه سيعيش، وإذا بقي عنقه متدليا إلى الجهة اليسرى وطالت يداه وقدماه، يعني شلون طالت اليد إلى الطول، واتسعت عيناه وحدقتا نحو السماء وخرج من فمه لعاب وصدر منه صوت أجش فإنه مصاب بهجمة صرع. طبعا الأصل الحرفي إنه لا يعرف نفسه، وبعد انتهاء نوبة مرضه فإنه حقيقة النص مثلوم، فبالتالي معنى الكلمات اللي تليها ليست مؤكدة، يعني فإنه مصاب بالصرع، فإن أمره بيد الإله سين. يعني

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. وحلقتنا لهذا اليوم هي عن الطب والأطباء في بابل. نستمر بقراءة النصوص، وهذا نص يقول إنه إذا نبض عنق المريض، يعني ينقد رقبة المريض تنقد بالنبض والرقبة متدلية، واستمر تورم يديه وقدميه وأخذ يحكمها بالأرض، فقد استحوذ عليه العفريت صنيعة يد ليلو. وهذه يد ليلو ربما يشير إلى أمراض الكلية والقدم المتقدمة. يستمر أصدقائي البحث على هذا المنوال حول الإصابات التي تحدث خلال الأعراض التي تظهر على الحنجرة والمريء والذراعين والأصابع والصدر والثدي والخاصرة والظهر والبطن، يعني مختلف الأجزاء الصغرى، وينتقل بعدين للورك، وينتقل للإدرار، وينتقل للفخذين والأقدام وأجزاء الجسم كلها الدقيقة حتى الحساسة. بالقسم الثالث اللي يضم 10 ألواح جمعوا الإنذارات المرضية طبقا لتقدم المرض من يوم إلى آخر، وسجلت في نهاية هذا القسم مجموعات الأعراض في قائمة للتدليل على أمراض معينة. حقيقة نصوص هذا القسم تضم نمط نموذجي شبه موحد، مثل يذكر يقول إنه إذا مرض رجل خلال كذا من الأيام وظهرت عليه كذا وكذا من الأعراض الظاهرة أو غير الظاهرة فإن مصيره سيكون كذا وكذا، والمدة اللي أشير إليها تزداد من يوم إلى شهر أو نحو ذلك حقيقة. وفيما يلي راح أستعرض أمثلة من هذه الأعراض. مثلا إذا كان المريض استمر المرض مات لمدة 5 أيام وكان جسمه مشوب بالصفرة ويشفى النص الحرفي للكلام هو يتحرر من المرض، إذا كان المريض لمدة 4 أيام ويبقى واضعا يده على بطنه وتعلو وجهه صفرة فإنه سيموت، إذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام ويغمره العرق يعني مسخن باستمرار فإنه يشفى من المرض، وإذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام فإن ذلك بيد أحازو. أحازو اسم جني وحرفيا اسم المستحوذ. إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في اليوم السادس فإن مرضه سيزول، إنه حمى تسمى ستو. يعني حقيقة هي افتراضات. يكمل إن إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في عيناه مليئتان بالدم فإنه سيموت، وهكذا يستمر لمدة يعني يستعرض الأعراض إلى أن يصل. مثلا إذا مرض في الصباح وتركه المرض عصرا ثم عاوده بسرعة وخفت وطأة مرضه فإنه سينهض من فراشه ويصبح معافى، وفي اليوم الثاني في وقت ما قبيل منتصف النهار، وفي اليوم الثالث في وقت ما قبل العصر قبيل الفجر الكاذب. جميلة هاي الفجر الكاذب. وهكذا أصدقائي يستمر إلى أن يقول كمثال على نوعية النص اللي ورد في نهاية القسم الثالث والمتضمن وصف أعراض نوعية متزامنة، راح نقرأ قسم من يمها بعد الفاصل.

يستمر بسرد هذه الأعراض في هذا اللوح فيقول: إذا كان جسم الإنسان أصفر ووجهه أصفر وعيناه صفراوان وكان جسمه مترهلا فإنه مصاب باليرقان. اليرقان إذن معروف منذ أيام العصر البابلي. في نص آخر يقول: إذا أصابه هم وكان بلعومه مغلقا فإذا أكل الطعام أو شرب الماء لا يلائمه ذلك ويتأوه وينادي ويستمر في حسراته فإنه مريض بمرض الحب. هذا من أظرف الألواح التي وجدناها حقيقة. إنه نفس التشخيص بالنسبة للرجل أو الإمرأة. يقول هاي يظل تلوب يا قلبي يا روحي وتتحسر. هذا معناه هنا الحب مرض كان عند البابليين. القسم الرابع، طبعا هناك وصف حتى للأمراض، يعني الأمراض الزهرية وغيرها. القسم الرابع من هذا المؤلف يحتوي في الأصل على 10 ألواح أصيبت بكسور بليغة ولم يبق منها إلا القليل. ومن ضمن الأشياء الأخرى المتبقية كسرات تضمنت الإشارة إلى حالات طبية نوعية بالإضافة إلى أوصاف لمختلف الأعراض المتزامنة. مثلا إذا ما غشي المريض ما يشبه النعاس يستمر في معاودته وكانت أطرافه غير مستقرة وفي أذنيه طنين وفي فمه انسداد فلا يستطيع الكلام فإن ذلك بيد الشيطان الحاقد آلو. وإذا جاء قادما من النهر بعد اغتساله بالماء وأصيب بالتشنج ثم وقع فإن شيطان النهر الجاثم قد ضربه فإذا انتابه حزن ومضى يستجدي للحصول على كل شيء يراه. وإذا شعر بحرقة وتصبب منه العرق يوميا وإذا شعر برغبة عنيفة في الأشياء ويسعل من معدته يقح من معدته حتى يجلب له هذا الشيء وبعد أن يجلب له شيء فإنه يراها ولكنه لا يفهمها. أسوى شنو ما يفهمها ما تعرف. فالأمر بيد الروح الشريرة التي ضربته بالماء. شوف العراقيين منذ أيام البابليين يخشون السباحة ويعتقدون أنها ترتبط بكثير من المشاكل، يعني مو بس مشاكل الغرق حتى مشاكل الأرواح الشريرة وغيرها. يكمل في نص آخر يقول: إذا رمته رمت هذا الشخص المريض يد عشتار بالصرع فإن ذلك يشير إلى يد الإله سين، وهو تشخيص بديل أحبتي ليد عشتار ولإنقاذه. يستحضر ما يلي: فاكهة البحر، مني بشري، فأر الموجود في غابة القصب والمكسوب بشعر خفيف، قطعة صغيرة من أذن كلب أسود، شعر حمار أسود معد للركوب، ذنب كلب أسود، شعر أسود وأبيض من معزة عذراء. طبعا يظهر بالقياس أحبتي إلى الفقرات السابقة بأن كلمة كذلك هنا تشير إلى أنه نضع المستحضر على عنقه وإنه سيشفى. يعني منذ ذلك الوقت هناك هذه الوصفات التي لا تزال حتى اليوم في بعض المناطق في العراق تستخدم ولو على نطاق ضيق، يعني هناك استنكار لها بين الأوساط العلمية، لكن يبدو أن هذه الأعمال أو هذه الأفعال أو هذا الطب البديل أو هذه المعتقدات لها جذور ضاربة بعمق التاريخ. يعني نحن نتكلم مثلا عن 4000-5000 سنة.

أحبتي يتألف القسم النهائي في الكتاب من 6 ألواح. حلقتنا اليوم احنا عن ذكر الطب والأطباء في الحضارة البابلية. هذه الألواح 6 تهتم بشؤون النساء والأطفال الرضع. راح نحاول أنه ناخذكم مقتبسات هي نماذج من الجزء الذي يتعلق بالمرأة الحامل. يقول الكتاب أو اللوحات أو الألواح: إذا كان القسم الأعلى من جبين المرأة الحامل يتوهج بلون أبيض، فإن الجنين الذي في رحمها هو بنت وستكون غنية حتى تقدرها. وإذا كان التوهج أحمر فإنه ولد وإنه سيموت. النص الثاني: إذا كانت حلمة ثدي الامرأة الحامل صفراء اللون، فإن ذلك الذي في رحمها ستجهضه. وإذا كان رحم الامرأة الحامل فوق معدتها، شؤون الرحم فوق المعدة، فإنها ستلد طفلا أصم ما يسمع. وإذا كان رحم المرأة الحامل واقعا إلى الأسفل على الجزء الأيمن من المعدة، فإنها ستلد طفلا ذكرا. حقيقة طبيعة النصوص هذه ومضامينها تعطينا تصور عن الوضع العلمي الذي كان هناك. ولهذا أنا أشير، تذكرون قبل سنوات لما طلعت كلام أنه والله السومريين كانت لهم مركبات فضائية وكان يطيرون بين الكواكب، تذكرون هذا الحكي؟ يعني اللي يسمع هذا الكلام وهذه النصوص أنه الرحم فوق المعدة وأنه يتساءل عن صحة وعن طريقة التي وصل بها الإخوان إلى هذه الاكتشافات، أنه والله السومريين أو البابليين كان عندهم مركبات فضائية. عموما نكمل معاكم أحبتي. إذا استمرت المرأة الحامل في التقيؤ فإنها لا تستمر بالحمل، الحمل يجهض. يا أخي جوز وحامها قوي ستتفاول عليها مشكلة. إذا أفرزت المرأة الحامل مادة من فمها فإنها ستموت مع ذلك الذي في رحمها. طبعا أخوان خلي يسمعنا هسه، خاف واحد يدخل على الحلقة هسه. هذه حلقة تتكلم عن معتقدات العراقيين في الحضارة البابلية عن الطب والأطباء والتداوي. فنحن لا نتبنى شيء ولا نروج لشيء، نحن نستعرض التاريخ ونستعرض الألواح السومرية لنتعلم ونعرف عن حضارة بلادنا وعن ماذا كان يعتقد الناس قبل آلاف السنين وكيف كانوا يواجهون أمراضهم ومشكلاتهم الصحية. نعم يستمر يقول: إذا خرج دم من فم المرأة الحامل فإنها لن تتمكن من الولادة. ثمة تنبؤات أخرى حول ولادة التوأم وتفاصيل مختلفة أخرى تتصل براحة الأم والطفل. الجزء الآخر أصدقائي من هذا القسم يخص الأطفال الرضع.

مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في حلقتنا اليوم عن الطب والمعتقدات الطبية في بابل. يقول فيما يخص القسم المتعلق بالأطفال الرضع، تقول المخطوطات أنه إذا تناول الطفل الرضيع ثدي أمه ولكنه لم يشبع فينصرف عنه بشدة فإنه مصاب من الداخل، يعني يقصد مصاب من الداخل مصاب بكسر، مصاب بمشكلة عظمية. وإذا أصيب الرضيع بالتهاب في معدته ولا يتناول الثدي الذي يقدم له فإن ساحرا قد اختار هذا الطفل الرضيع. مخش إذا استمرت إصابة الرضيع بالبرد وأخذ يصر بأسنانه، يعني يجز على سنونه يعض على سنونه، فإن مرضه سيطول وإنها نوبة مرض كوبو، يسميه كوبو يعني ماكو على يعني في الملاحظات إن نعرف هذا كوبو شو يقصدون به. يتضح أحبتي من هاي النصوص التشخيصية والإنذارية بأنه في الوقت اللي يمكن اعتبار بعض الأقسام على أنها تشخيصات عقلانية محضة والأخرى حقيقة خرافات خرافية محضة، فإن المفهوم العام لهذه النصوص بالنسبة للأمراض يعتبر خرافات متشابكة فجة. لكن نعم هناك ملاحظات، يعني ملاحظات الأعراض

ملاحظات ذكية جدا. بس العلاجات يعني العلاجات المقترحة علاجات سحرية اللي كان يستطيع المرء أن يستخلصها من الفصل المختص حول الدين، وكانت هذه العلاجات شائعة في بلاد بابل، وكانت تتسم بالفوضى في أغلب الأحوال. وكان مثال على ذلك فإن الطقوس الدينية كانت تتطلب من الكاهن أن ينتزع قلب شات ويخليه بيد المريض بالوقت اللي لا يزال هذا العضو هنا قلب الشات ينبض بالحياة، ثم تتلى في ذلك الحين إحدى التعويذات. طبعا الطرق العقلانية اللي كانت مستعملة لاستخدام العقاقير لا تقل حقيقة من حيث اتسامها بالفوضى عن هذه الطقوس اللي جاي نتكلم بها. حقيقة هاي الطرق بالدرجة الأولى من نصوص الوصفات اللي تؤلف أغلبيتها مجموعات مهمة من النصوص الطبية، من النصوص المعروفة الآن وصفات تعود إلى عصر السلالة الثالثة في أور تقريبا 2000 قبل الميلاد على أقل تقدير، وهي نصوص حقيقة عقلانية محضة ولا تحتوي كما هو الأمر في بعض النماذج القديمة أي إشارات إلى تعويذات تصاحب تحضير العقاقير الموصوفة، وتتألف نصوص الوصفات هذه المدونة باللغة الأكدية على وجه العموم من 3 أقسام: رسالة في الأعراض عن الأعراض المرض، وقائمة بالمواد الصيدلانية، وتعليمات لتحضير واستعمال العلاج.

القسم الأول من هذه النصوص لا وجود له أحبتي في النصوص السومرية، والخمس عشر وصفة 15 وصفة طبية مدونة على اللوح صنفت حسب طريقة استعمال العلاج. طرق العلاج المتبقية حقيقة تضمنت كمادات وجرعات والاستحمام بالمنقوعات الحارة، وهناك 12 وصفة من مجموع 15 وصفة تضمنت كيفية الاستعمال الخارجي للعلاج. وكمثال لكل نوع من الوصفات نورد أحبتي لكم فيما يلي. أولا، تسحق عروق نبات، يذكر اسم النبات، نبات كذا نبات كذا، نباتين يعني ثلاثة يجمعوها ويسحقوها سوية مع القير النهري الجاف، وتسكب فوقه الجعة وتدلك به للجزء المصاب من الجسم، ويامن مع الزيت، ويمكنك استخدام هذا المستحضر على شكل كمادات. الوصفة الثانية، عندما تسخن بذور نبات كذا وكذا وتمزج الخليط بالجعة فإن المريض سيشربه. وهكذا تستمر أحبتي الوصفات وتطول وتعرض، ويشرح لك شلون تفور الخلطة وشلون تنقعها.

0: هذا رأيي على الأقل. إذن أحبتي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم أخذنا الطب والأطباء في الحضارة البابلية. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: يبدأ يوم البصريين بسؤال بسيط، اليوم يجي ماي حلو، سؤال أصبح جزء من حياة يومية في مدينة كان اسمها يوما مرادفا للنهر والماء. ملف مياه الإسالة في البصرة تحول إلى أزمة مركبة تجمع بين التلوث وارتفاع الملوحة وضعف البنى التحتية وتراجع الإطلاقات المائية القادمة من أعلى النهر. تشير تقارير بيئية إلى أن نسبة الملوحة في شط العرب وصلت في بعض المناطق إلى ما بين 25 ألفاً و 40 ألف وحدة من المواد الصلبة الذائبة TDS، وهي مستويات تقارب ملوحة مياه البحر، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز المياه الصالحة للشرب 500 وحدة فقط. ويقطن محافظة البصرة اليوم نحو 5 ملايين نسمة يحتاجون إلى أكثر من 1 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، في وقت تعاني فيه محطات التحلية والمعالجة من ضغط كبير يفوق طاقتها. في الأحياء الشعبية وسط البصرة لا يحتاج السكان إلى تقارير علمية ليعرفوا أن المياه لم تعد صالحة للاستخدام. يكفي أن تفتح صنبور الماء لتشم الرائحة أو ترى لونه العكر. هناك في الحيانية تحكي أم غزل عن معاناة يومية مع ماء لا يصلح للغسل ولا حتى للتخزين.
4: احنا قاعدين بدور الشرطة الحيانية، طبعا الماي هو جاي نعاني من عنده بسبب يعني الماي جاي ينزل لنا وسخ كلش وزفر هماتين. صراحة هو هذا الماي حتى لو خزناه ما بي اي فايدة، بالعكس يعني مضرة، بحيث انما حتى الاطفال من جاي نغسلهم جاي يطلع يعني شغلات بجسمهم مثل طفح جلدي وهيك شغلات ما شابه. فيعني انصح يعني مثل هذا الماي يا اما يتعالج يا اما الناس يعني تستبدله مثلا بالماي المعقم، وهذا احسن حل، انسب حل. هو صحيح جاي ينقطع فترة كل 3 أيام أو كل يومين يا الله يجي، بس حتى لو أجي هماتين ما منه أي فايدة، يعني جاي يجي زفر كلش وجاي يضرنا، هاي جاي يضرنا يعني من ناحية الغسل أو من ناحية الشرب هم كذلك. هسه حتى الماي ما الشرب إذا ردنا نترسم من التناكر هم نفس الحالة، هماتين مالح كلش. بالنسبة للوضع الحالي يعني بهاي المشاكل يعني السياسية يعني المشاكل اللي جاي يصير، جاي نخزن ماي يعني جاي نشتري هواي ماي معقم جاي نشتري ونخزن.
3: بين شكوى المواطنين ومحاولات السلطة المحلية لاحتواء الأزمة، تؤكد إدارة المحافظة أن هذا الصيف قد يكون مختلفاً، فالأزمة ليست وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات طويلة من شح المياه وتأخر التمويل والتحديات المناخية والإدارية. نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد يتحدث عن الاستعدادات الجارية لتقليل آثار الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
5: هذه الفترة تختلف عن العام الماضي، أما الآن هو استعدادنا لأنه ندري بحجم المشكلة الكبيرة أو حجم التحديات اللي نمر بها نتيجة أنه الصيف شحيح. الأمر الآخر هو عدم وجود التخصيصات المالية، وقد تصل إلى الشهر السابع عدم وجود تخصيصات في ظل أنه عدم وجود حكومة، والآن حكومة تصريف الأعمال وتدري سياسة التقشف الآن اللي حكومة قاعد تتخذها. فإحنا الآن بصدد توزيع المهام برامج تركت بها مؤسسة الموانئ وشركة الموانئ العراقية، شركة نفط البصرة وشركة غاز البصرة وغاز الجنوب وكل هذه الدوائر الساندة. وزعنا المهام لأنه عندنا مصادر المياه البدعة والسويب وأطلاقات المياه اللي تجينا من قلعة الصالح، كل هذه بالإضافة إلى المشاريع الحيوية والسيد المحافظ، وزعنا المهام وإن شاء الله نخرج من هذه الأزمة.
3: لكن على أرض الواقع يبقى المواطن هو من يتعامل يوميا مع نتائج هذه الأزمة. في بعض مناطق البصرة لا تصل المياه إلى المنازل إلا يوما بعد يوم، ما يدفع العائلات إلى تنظيم حياتها اليومية وفق جدول وصول الماء أو اللجوء إلى شرائه. أبو أحمد من سكان منطقة الجنينة، واحد من هؤلاء الذين اضطروا إلى تغيير نمط حياتهم بالكامل بسبب شح المياه.
6: رائد الشماني أبو أحمد، ساكن منطقة الجنينة حي الأندلس. قبل فترة كان ماي جدا ممتاز، يعني يجي تقريبا بين يوم ويوم، يوم حلو يوم لا مالح. فإحنا كعائلة أب وزوجة وأربع أطفال بدينا إن إحنا ننظم وضعنا عليه، مثلا فيما يخص الاستهلاك بدينا نزيد الاستهلاك باليوم اللي يكون بين ماي حلو، مثلا السبح غير الغسل نخليه بهاي الأيام. بالأيام العادية لا، إحنا نستخدم الماي، عندنا فلتر ونستخدم بطالة الماي أو الكاسات الماي هذا بالنسبة لماي الشرب والطبخ. فيما يخص الوضع الأمني والسياسي والأحداث اللي جارية بالمنطقة، أنا كأب عائلة بصراحة أخذت احتياطات، فبديت بصراحة أنه I haven't panicked، ما خفت كلش هواي وللأمانة أنا لا، مخلي لي فلسين أقول حتى لو يصعد السوق ممكن بعدين أجيب ماي بوقت أسرع، فما أكو داعي هسه أخاف، ما خايف. بأسوأ الأحوال راح يصعد السوق إذا صار أكو فتشي، مخلي لي فلسين هالموضوع. فلهالسبب بصراحة أنا ما خايف ومأمن، وإن شاء الله الأمور طيبة على الجميع إن شاء الله.
3: ومع استمرار الأزمة يتوسع النقاش داخل مجلس محافظة البصرة حول أسبابها وسبل معالجتها. فالمحافظة التي تنتج النسبة الأكبر من النفط العراقي تجد نفسها اليوم أمام تحد وجودي يتعلق بأبسط مقومات الحياة، الماء. رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس المحافظة أطياف التميمي ترى أن أزمة المياه لا تخص البصرة وحدها، بل تمس اقتصاد العراق بأكمله.
7: اليوم البصرة تتعرض إلى أزمة حقيقية، بوادرها بلشت من شهر الثاني، عادة نحن بعدنا ما داخلين شهر الصيف، لذلك كان من الضروري إلى وجود اجتماع مهم مثل الاجتماع اليوم انعقد بحضور السيد المحافظ والسادة مدراء الدوائر. طبعا طرحوا المشاكل اللي يعانون من عندها. اليوم أزمة المياه هي ممكن كل العراق تعرض لها، لكن بما أنه احنا البصرة هي المحافظة الأخيرة فيكون أكو تجاوزات من قبل المحافظات الأخرى، لذلك نحتاج إلى وجود رقابة حقيقية لمنع هذه التجاوزات. اليوم محافظة البصرة تغذي ممكن 95% من اقتصاد العراق، لذلك إذا توقف الماء على البصرة أكيد كل الشركات العاملة بها راح تتضرر، بالتالي راح يتضرر اقتصاد العراق. أنا العام كان أحد المقترحات اللي قدمتها إلى مجلس المحافظة أنه النفط مقابل الماء، لأنه اليوم كل مواطن بصري قاعد يتضرر تلوث الجو أو بكثير من الأمور، ومع هذا ما ماخذ استحقاقه. يعني إحنا ممكن هاي الأزمة جاي نتعرض لها بسبب عدم وجود موازنة مدة 5 سنوات، إحنا ما حصلنا إلا جزء بسيط من الموازنة، فبالتالي سبب بوجود هذا الضرر إلى محافظة البصرة من ناحية الماء. مثل ما جاي نرفد العراق بالنفط والموازنة، فيفترض أنه من الصر عندنا أزمة ماء أيضا كل العراقيين يوقفون ويانا.
3: لكن خلف أزمة المياه في البصرة تقف أيضا أزمة مالية معقدة، فالمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالمياه تحتاج إلى تمويل ضخم في وقت تتحدث فيه الحكومة المحلية عن تراكم مستحقات مالية كبيرة للمحافظة لدى الحكومة الاتحادية. رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة شكر العامري يوضح حجم هذه المستحقات وتأثيراتها على تنفيذ المشاريع الخدمية.
8: أزمة المالية في محافظة البصرة بسبب تراكم الديون على الحكومة الاتحادية تتكون من جزئين. الجزء الأول ديون المستمرة اللي تخص الأعمال والشركات المستمرة حاليا تقدر بتريليون و200 مليار. أما الحقوق الأخرى لمحافظة البصرة فهي ما متبقي من الموازنات السنوية. كل سنة مثلا المحافظة لها استحقاقات حسب الموازنة قد تكون مثلا 50 مليار، 70 مليار، 100 مليار، لكن لا يتم إطلاق التمويل الكامل لهذه الاستحقاقات. بعد ما تنتهي السنة تبقى حقوق على الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى استحقاقات البترو دولار. جمعنا إحنا هذه الاستحقاقات في اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، وجدناها من سنة 2010 لغاية سنة 2022 تقدر ب 43 تريليون دينار. صدر قرار بالمجلس المطالبة بهذه الحقوق، وتم إرسالها للسيد المحافظ. السيد المحافظ بدوره أرسلها إلى الحكومة الاتحادية.
3: بين مياه مالحة تصل إلى المنازل وأخرى تشترى بالصهاريج، يعيش البصريون مفارقة قاسية في مدينة تعد شريان الاقتصاد العراقي. ومع استمرار التغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية وتأخر المشاريع الاستراتيجية، يبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع البصرة استعادة حقها في الماء؟
9: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم. والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
13: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
14: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
15: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
14: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
16: بأكد كتير.
14: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
17: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
18: الآن
16: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
18: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
19: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم ماشي أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف، مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
18: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
20: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغراضة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها. نعم. تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده بيده تقف روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح مو صحيح؟
21: صحيح.
20: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيه نظف رتب.
18: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
22: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
18: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
20: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها، أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامة تلتزم رسمي يلتزم.
18: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
0: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فتش مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد فيه، هذا مكان نحترمه كمكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة.
18: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
20: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق، يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
18: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري، هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
2: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة به عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي به، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
1: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
3: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
1: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
4: لازم أولاً توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود. اثنيناتهم المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
5: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
6: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
9: تايمز سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
8: نبض من وحي الكلمات.
10: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
11: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية، في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية، والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبينما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف، مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرماته حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو الترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية، راح نتيجة لها الملايين من الضحايا ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تسبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر ومشاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

0: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
0: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد

0: ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي. إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع لين هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديده، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفه، لهجتنا خاصه بينا، حتى هذه اللهجه فقدناها يعني حاليا لين ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني اذا تقول له مفرده يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناه الانسانيه الناتجه عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث

0: والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
1: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني أيضا. الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعا حقيقيا لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
2: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل وليل أمانه الرائع. زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم مع حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم العالمي للإيموجي.

0: حقيقة في عصر باتت التكنولوجيا تسيطر فيه على الكثير من مناحي الحياة، حتى أصبحنا لا ندرك أن ما نراه من بعض الفيديوهات الريلزات هل هو حقيقة أم واقع. اختلط لدينا الـ AI بالواقع، وبصراحة أصبحت الأمور يعني أكثر إيغالاً بعدم الإيضاح. يعني بمعنى آخر أن الأمور أصبحت غير واضحة، حتى أن الكثير من الفيديوهات التي تصور الكثير من قضايا الحياة التي تخص الطبيعة، التي تخص الغناء، التي تخص الموسيقى، التي تصنع بالذكاء الاصطناعي. وعندما نأتي والكثير من الناس تصدقها بنسبة عالية، والقلة من الناس التي تفرزها، وحتى هؤلاء الذين يفرزون الواقع من الخيال، من الذكاء الاصطناعي عفوا، لأن الخيال إلى مفهوم أدبي يختلف عن هذا المفهوم، هم أيضا يقعون في شرك الذكاء الاصطناعي في مواضع أخرى. يعني أيضا ما يقدرون يميزون، ليست لديهم القابلية المطلقة على التمييز في الكثير من القضايا. فلذلك وهذه النقطة أساسية ومهمة، يجب هنا على كل شخص أن يتأكد حتى من مصادر المعلومات، المصادر المعلومات التي تأتي إليه، مصادر المعلومات التي يحاول أن يبحث عنها، لأنه الكثير من المعلومات قد تكون في عصر المعلومات هي معلومات مغلوطة مولدة بالذكاء الاصطناعي. اليوم العالمي للإيموجي هو واحد من هذه الأيام التي تحاول أن تحدث الوعي حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة. وعندما أقول حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة، أقصد بذلك أن التكنولوجيا الفائقة قد سادت على كل شيء، فأصبح الشخص بدلا من أن يعبر عن ضحكته بضحكة يعبر بوجه ضاحك، أو يعبر عن حزنه يعبر بوجه حزين، أو يعبر أنه الأمور تمام يعبر بإيموجي. أصبحت الحياة هي عبارة عن اختصارات، وعندما دخلنا في عصر الاختصارات التكنولوجية غابت الكثير من المشاعر الإنسانية، وهذه هي النقطة الأساس التي حقيقة ينمى إلينا أنها حقيقية، ولكنها في حقيقة الواقع هي ليست كذلك. لأن النقطة الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها هي نقطة تتعلق بالمشاعر الحقيقية. المشاعر الحقيقية لا يتم التعبير عنها فقط بالإيموجيات، لا يتم التعبير عنها بالوجوه الضاحكة الباكية المستغربة إلى آخره. المشاعر الحقيقية يجب أن تعاش. لذلك أحبتي، حتى في السياسة الدولية حتى في السياسة الدولية، وهذه نقطة أساسية، نجد أن الساسة ما زالوا يلتقون، على الرغم من أن التكنولوجيا توفر لك دائرة مغلقة وتستطيع من خلالها أن تتحاور مع السياسي البعيد عنك، ولكن ما زالت الأمور على ما هي عليه. يخرج رئيس وزراء أو رئيس دولة من دولة إلى أخرى فقط لكي يلتقي ويتفق على قضايا معينة. لماذا؟ لأن اللقاء وجها لوجه ما زال أكثر أهمية من اللقاءات عبر الفيديو وعبر المايك. يعني المشاعر الإنسانية التي من الممكن أن يعبر عنها رئيس تلك الدولة إلى الدولة الأخرى هي مشاعر كبيرة وأساسية ومهمة، ممكن يخلص شغلها من خلال زيارة نهار عمل واحدة ويرجع إلى دولته. فلذلك التكنولوجيا ما زالت قاصرة على أن تعبر عن المشاعر الإنسانية الحقيقية بدقة متعالية، أو بدقة عالية عفوا وليست متعالية. فلذلك تبقى هذه التعبيرات الرمزية، الإيموجيهات وغيرها، تبقى لا ترقى إلى المشاعر الإنسانية الحقيقية التي يعيشها المرء، وتبقى هذه الاتصالات وهذه التواصلات هي فقط للتعبير عن الاشتياق في لحظة معينة، عن الحزن في لحظة معينة، عن الضحك في لحظة معينة، ولكن تبقى اللحظات الأخرى هي لحظات أشد تأثيراً وأشد تأثراً أيضاً بالنسبة لك وبالنسبة للمقابل. إحداث الوعي حول اليوم العالمي لهذه الأشكال بصراحة هو ليس الأساس في القضايا الراهنة. قضايا الراهنة تعتمد على المشاعر الحقيقية، سواء كانت اجتماعية، سياسية، ثقافية، اقتصادية إلى آخره. ولكن هذه الفكرة البسيطة التي هي الإيموجي تحولت لظاهرة ثقافية عالمية، وازدادت تجذراً يوماً بعد يوم. تصوروا حتى أن الذكاء الاصطناعي عندما تتحدث معه أيضاً يغدق عليك بهذه الإيموجيات عندما تتحدث معه بمشاعر معينة مثلاً، أيضاً يريك هذه الإيموجيات. إذن هي جزء، أصبحت جزء من الأجيال الحالية وجزء من الأجيال القادمة، وقد تتطور هذه الإيموجيات لكي تصبح أكثر يعني تبياناً عن المشاعر، إلا أنها لا تجد المشاعر الحقيقية التي يعبر عنها الإنسان للإنسان الآخر. هذه نقطة أساسية ومهمة واستراتيجية في التحولات العالمية للتواصل. طبعا لكي نعرف، اليوم العالمي للإيموجي أطلق لأول مرة عام 2014، وهو من مبادرة من جيرمي بيرج، وهو مؤسس موقع إيموجي بيديا. سبب اختيار 17 من تموز هو أن هذا التاريخ يظهر على رمز التقويم في العديد من أنظمة التشغيل، وكان في الأصل يخلد يوم إعلان شركة أبل عن تطبيق آي كول عام 2002، ثم أصبح هذا التاريخ رمزاً للاحتفال بالإيموجي عالمياً. وفي هذا اليوم بالتحديد تعلن أحياناً رموز إيموجي جديدة أو تحديثات عليها، تقام فعاليات وجوائز خاصة بالإيموجي، ويشارك الناس على وسائل التواصل باستخدام أيضاً الوسم World Emoji Day. طبعاً من الطريف أن هنالك أكثر من 3000 إيموجي معتمد ضمن معيار UNI Code، وترسل مليارات الإيموجيات يومياً عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. بالمناسبة لكل واحد منا إيموجي خاص يستخدمه بكثرة، هذه نقطة أساسية ومهمة، إيموجي خاص يستخدمه بكثرة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في عصر أصبحت فيه الكلمات المكتوبة وحدها عاجزة عن نقل أحاسيس ومشاعر البشر عبر الفضاء الرقمي، يبرز اليوم العالمي للإيموجي الذي يوافق 17 يوليو تموز كحدث سنوي يحتفي بتحول الفكرة البسيطة إلى ظاهرة ثقافية عالمية تزداد تجذرا يوما بعد يوم. تحولت الرموز التعبيرية إلى لغة مرئية قائمة بذاتها، تتبادلها ملايين المنصات الرقمية والعلامات التجارية الكبرى والمستخدمين حول العالم برحلة بصرية مذهلة تختصر برحلة المليار، إذ يرسل مستخدمو الأنترنت ما يزيد عن 10 مليارات إيموجي يومياً، مستفيدين من مكتبة ضخمة تقترب من 4000 رمزاً معتمداً رسمياً. ورغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداماً، يلي القلب الأحمر ثم الإبهام لأعلى كرمز كوني للموافقة. يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 1999 في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيجيتاكا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزاً بسيطاً مخصصاً للهواتف المحمولة. وبعد 15 عاماً من هذا الابتكار، وتحديداً في عام 2014، قام جيرمي بيرج بإطلاق اليوم العالمي للإيموجي. ولم يكن اختيار يوم 17 يوليو مصادفة، بل جاء محاكاة للتاريخ المطبوع على إيموجي التقويم في أجهزة أبل، وهو اليوم الذي كشفت فيه الشركة عن تطبيق آيكال عام 2002. تتجاوز الرموز التعبيرية الجانب البصري البحت لتلعب دوراً سيكولوجياً محورياً في سد الفجوة العاطفية الناتجة عن غياب نبرة الصوت وتعبيرات الوجه في المحادثات النصية، ما يقلل من احتمالات سوء الفهم. وتؤكد أبحاث علم النفس العصبي أن الدماغ البشري يتعامل مع الإيموجي المبتسم بآلية شبيهة جداً بكيفية تفاعله مع الوجوه البشرية الحقيقية. ومن جانب آخر، قاد اتحاد يونيكود جهوداً حثيثة لجعل هذه اللغة أكثر شمولية وتنوعاً عبر إضافة خيارات متعددة لألوان البشرة ورموز تمثل ذوي الإعاقة ومختلف المهن والأنماط الحياتية، ومع ذلك يظل السياق الثقافي محدداً هاماً للمعنى. فالإيموجي الأيدي المتضامة قد يعكس التحية والامتنان في الثقافة اليابانية، في حين يرمز للدعاء والصلاة في مجتمعات أخرى. لم يعد الإيموجي حبيساً للدردشات الشخصية، بل اقتحم بقوة بيئات العمل المهنية. تشير تقارير منصات التواصل المهني مثل سلاك إلى أن هذه الرموز أصبحت أداة حيوية لفرق العمل، خاصة التي تعمل عن بعد، لإضفاء المرونة والود على الحوارات وتخفيف الجفاف النصي. علاوة على ذلك، تحولت المناسبة إلى أداة تسويقية مبتكرة للشركات العالمية، حيث تستغلها المطاعم والمتاجر لتقديم حملات تفاعلية، مثل توفير قوائم طعام سرية لا يمكن طلبها إلا باستخدام الإيموجي، أو إطلاق مسابقات تعتمد كلياً على فك الشفرات التعبيرية، ما يرسخ حضور الإيموجي كلغة مستقبلية تصوغ معالم الثقافة الرقمية الحديثة.
0: إذن أحبتي، يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 99 و900 ألف في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيكيتاغا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزا بسيطا مخصصا للهواتف المحمولة. رغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداما، ويليه القلب الأحمر والإبهام لأعلى كرمز للموافقة.

وفي محورنا الثاني، مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية يعلنون عن سبيكة ألمنيوم جديدة قابلة للطباعة وثلاثية الأبعاد.

0: أحبتي، السبائك دائما هي الأساس في الصناعات، والسبائك كلما كانت الرواسب فيها أصغر وأكثر تقاربا زادت صلابتها، والوصول إلى هذه البنيات الصلبة جدا يعد هو أساس الصناعات الحديثة والمتمكنة. طبعا الصناعات تعتمد على السبائك، الصناعات الدقيقة تعتمد على السبائك، السيارات، المحركات السيارات تعتمد على السبائك، لذلك نشوف كلما كانت السبيكة معالجة وبشكل جيد تتحمل الأجواء التي صنعت فيها السيارة. على سبيل المثال، سيارات مخصصة للشرق الأوسط معناها السبائك المكونة للماكينة، العجينة اللي تتكون منها الماكينة هي مخصصة لحرارة الشرق الأوسط، مو تجيبها وتفطر ورا فترة. هذا الفرق بين الوارد وبين يعني. فهذه قضايا علمية. السبائك المستخدمة في صناعة الساعات، في صناعة الأجهزة التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة الأدوات التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة بعض قدور المخصصة لأنواع الطعام هنالك سبائك خاصة فيها جرانيت، سبائك فيها حديد الزهر، سبائك فيها ستانلس ستيل 316L وأكو 309L، هذه رموز طبعا. كذلك الساعات، مثلا بعض السبائك المصنوعة من سبائك التيتانيوم، بعض الساعات المصنوعة من سبائك الستانلس ستيل اللي هو الفولاذ المقاوم للصدأ برمز 316L 316L يوميا، وكذلك سبائك الألمنيوم طبعا اللي تدخل في صناعة الأبواب والشبابيك ذات المواصفات العالية واختبارات القوة وقدور الطبخ وغيرها، ولكن وصناعة الطائرات أيضا والسيارات. ولكن الألمنيوم دائما هو أضعف من التيتانيوم وأضعف كذلك من الستانلس ستيل، ولكن أن تصنع سبيكة ألمنيوم أقوى من التيتانيوم أو تضاهي التيتانيوم، هنا نقع أمام يعني بصراحة تقدم صناعي كبير، تقدم صناعي كبير ومهول، كبير ومهول، لأننا إزاء قضايا أساسية ينبغي التنبه لها. وعندما نقول أن نتنبه لها، أي أن نتنبه إلى ضخامة وقوة هذه الصناعات التي نراها. كيف ممكن أن تصنع سبائك ألمنيوم بطرق غير تقليدية؟ لأن سبيكة الألمنيوم بالطرق التقليدية تكون يعني ليست بصلابة عالية، ولكن مع قدرة على الحفاظ على بنية الألمنيوم وخواصها عند درجات حرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية، ما يجعلها تتقدم خطوة ناحية صلابة التيتانيوم وتطور صناعات أكثر مهنية، أكثر قدرة، وأكثر إمكانية في صناعات أخرى. هذه نقاط أساسية. فلذلك أحبتي، القصة هي ليست مجرد خلطة عناصر جديدة، لأن السبائك كما هو معروف هي خليط من عنصرين أو أكثر، يكون أحدهما فلزا على الأقل، ويصنع هذا الخليط للحصول على خواص أفضل من الفلز النقي. طبعا الصلابة هي الأساس في استخدام السبائك، لذلك احنا عندما نقول ستانلس ستيل خصوصا اللي يستخدموه جماعة النفط يفهمون أيضا احنا شنو نقصد، لأن أغلب الأدوات المستخدمة في عمليات التوربينات وغيرها هي من الستانلس ستيل، يكون الفولاذ زيادة الصلابة والقوة وهي أقوى بكثير من الحديد النقي. أيضا تكون الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على الكروم فيكون مقاوم للتآكل والصدأ، يتحمل بعض درجات الحرارة العالية، لذلك يستخدم في محركات الطائرات والصواريخ، وكذلك يحسن التوصيل ويقلل الوزن، لأن سبائك الألمنيوم المستخدمة بالطائرات والسيارات هي موصلة رائعة وقليلة الوزن كذلك، ومقاومة الاحتكاك وتحسين المظهر واللمعان، وهذا دائما نحصله بالستانلس ستيل، وكذلك في بعض أنواع التيتانيوم المشطبة تشطيبا جيدا في مستخدمة في الساعات وغيرها. طبعا عندنا الفولاذ اللي هو حديد وكربون، البرونز نحاس وقصدير، النحاس الأصفر اللي نسميه براس نحاس وزنك، الستانلس ستيل هو حديد وكروم ونيكل وأحيانا عناصر أخرى. السبائك أكثر الأماكن اللي تستخدم بها كما قلت قبل قليل هي في الجسور، في البناء، في السيارات والطائرات، في الأدوات الطبية والجراحية، في العملات المعدنية، المطبخ، أجهزة إلكترونية وغيرها. لذلك نشوف أكو تفاوت في الأسعار، في أسعار مثلا الشبابيك على سبيل المثال، إذا كانت ألمنيوم بخواص معينة W50 WC70، هذا هو عبارة عن سبيكة، هذا مو مثل الألمنيوم العادي اللي موجود شباك ألمنيوم عبارة عن مقاطع يركبوها ويشدوه، سعره مثلا يوصل 250. نفس هذا الشباك ممكن يوصل سعره مليون، مليون وربع، مليونين. لماذا؟ لأنه يكون مقاوم للحرارة، مقاوم للحريق، مقاوم لكذا، مقاوم لكذا، يكون أكثر قدرة على التحمل وعمرا أطول وصلابة أكثر وغيرها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: الآن يعلن مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية عن سبيكة ألومنيوم جديدة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، يقولون إنها حققت في الاختبارات قوة تعادل 5 أضعاف الألومنيوم المصنوع.

مصنوع بالطرق التقليدية مع قدرة على الحفاظ على بنيتها. أن نموذج تعلم الآلة اختصر طريقاً كان سيتطلب تقليدياً فحص أكثر من 1,000,000 احتمال تركيبي، ليصبح البحث محصوراً في 40 تركيبة واحدة فقط قبل الوصول إلى التركيبة المثلى. الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فقط على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية داخل المعدن، وخاصة توزيع مكونات صغيرة جداً تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقارباً زادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطاً صعباً وهو تبريد سريع جداً يمنع الرواسب من النمو والتضخم. هنا تدخل الطباعة المعدنية بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة الطبقة التالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجا داخليا شديد الدقة، ويثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. كان هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد بل لصنع معدن بخصائص جديدة. وبحسب الدراسة، العينات المطبوعة كانت تساوي 5 أضعاف في صلابتها مقارنة بالنسخة المصبوبة من السبيكة نفسها، وأقوى بنحو 50% من سبائك صممت بالاعتماد على محاكاة تقليدية من دون تعلم الآلة. كما ظلت البنية الدقيقة مستقرة حتى 400 درجة مئوية. تطبيقات واعدة. هذا الرقم مهم صناعيا، لأن كثيرين في الصناعة ينظرون إلى التيتانيوم بوصفه الحل عندما تصبح الحرارة والقوة شرطين أساسيين، رغم أنه أثقل وأغلى. خذ مثلا شفرات مراوح محركات الطائرات تصنع غالباً من التيتانيوم، والذي يمكن أن يكون أغلى حتى 10 مرات من الألومنيوم. ولو أمكن استبدال جزء من هذه المكونات بسبائك ألومنيوم جديدة، فقد ينعكس ذلك على استهلاك الطاقة في قطاع النقل نفسه. ولا يقتصر الطموح على الطيران، فقوة المادة مع قابلية الطباعة قد تفتح استخدامها في مضخات تفريغ متقدمة وسيارات عالية الأداء وأجهزة تبريد لمراكز البيانات، وهي مجالات تستفيد من خفة الوزن ومن القدرة على طباعة أشكال معقدة تقلل الفاقد وتسمح بتصاميم لم تكن ممكنة بالتصنيع التقليدي.

أحبتي، الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فحسب على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية كما تسمى داخل المعدن، خاصة توزيع مكونات صغيرة تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقارباً ازدادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطاً صعباً، وهو تبريد سريع جداً يمنع الرواسب من النمو والتضخم، وهذه نقاط أساسية في هذا الموضوع. طبعاً الطباعة المعدنية اللي أشار إلها التقرير، اللي تدخل ضمن ما تسمى بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة طبقة تالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجاً داخلي شديد الدقة، يثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد، بل لصنع معدن بخصائص جديدة.

0: الأحبة الكرام، التخليق الضوئي لدى النباتات هو الأساس في العمليات التي يقوم عليها الوجود الإنساني ككل والحيوانات كذلك، لأنه لولا وجود النباتات يعني البديهية تقول أنه من غير الممكن أن تكون هنالك حياة على الأرض. هذه المتنفسات أو المتنفسات الكبرى كما تسمى، إذ تقضي على ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين وتعطينا الغذاء وتوفر غذاء لمليارات الحيوانات وتوفر غذاء لمليارات البشر وتوفر أغذية هي لنفسها كذلك. فالمعادلة الأساسية التي تشتغل هي الأساس في هذا الموضوع، هي الأساس في هذا الموضوع. يعني أقصد بمعنى آخر أنه النباتات هي التي تفتح أبواب الحياة للبشرية جمعاء وللأرض برمتها. اليوم نحن أمام إنجاز غير مسبوق. هذا الإنجاز، دائما البحث اليوم في العالم عن الطاقة، أساليب الطاقة، الطاقة أصبحت أسلوب بصراحة، يعني مو بس تستخرج نفط من باطن الأرض وتكرره وتستخدمه في البنزين وإلى آخره، لا، يعني اليوم الطاقة النظيفة أخذت بعدا آخر، الشمس، طاقة باطن الأرض، يعني يشتغلون عليها بعض الأساتذة العراقيين أيضا، وهكذا. فهي النقطة بهذه الطريقة. فالإنجاز الكبير يتمثل اليوم في هذا، أنه التمثيل الضوئي الاصطناعي، مو عندنا تمثيل ضوئي طبيعي، ولكن هنالك تمثيل ضوئي اصطناعي يخلو من البطاريات، يحول ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام، أسهل وأرخص بكثير. بصراحة هذه تقنيات جديدة، لنتعرف عليها أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: طور علماء من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان نظاما اصطناعيا للتخليق الضوئي ينظم نفسه تلقائيا، مما يغني عن استخدام البطاريات في العديد من التصاميم الحالية. ومن المتوقع أن يكون هذا الابتكار بمثابة إنجاز كبير ونقطة تحول في مجال التمثيل الضوئي الاصطناعي الخالي من البطاريات لتحويل ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام أسهل وأرخص بكثير، على غرار عملية التمثيل الضوئي الطبيعية في النباتات. تستخدم عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي ضوء الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى مركبات غنية بالطاقة، ومن هذه المنتجات حمض الفوروميك، وهو مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود ووسيلة لتخزين الطاقة. يقول البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان والمشارك الرئيسي في هذا الابتكار في تصريحاته للجزيرة نت: يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي، متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعداً ومهبطاً، ويضيف: وباستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون. من جانب آخر، يقول البيان الصادر من جامعة أوساكا متروبوليتان إن الحفاظ على كفاءة التشغيل عند تغير ضوء الشمس على مدار اليوم يعد تحدياً رئيسياً، حيث تستخدم العديد من أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي تقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى، وهي طريقة تعدل الجهد والتيار باستمرار لتمكين الخلايا الشمسية من إنتاج أعلى طاقة ممكنة. ولذلك قام الباحثون بابتكار جهاز تحليل خاص بهذه العملية، وهو محلل كهربائي ذاتي التنظيم يغني عن استخدام البطاريات. وبدلاً من الاعتماد على الألكترونيات الخارجية أو المحولات أو البطاريات، إذ يقوم المحلل الكهربائي بضبط خصائصه الكهربائية من خلال خصائصه الحرارية وخصائص المعوقة الخاصة به. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور يوتاكا: تعتمد الطاقة الكهربائية المستمدة عادة من أنظمة الخلايا الكهروضوئية بشكل كبير على شدة ضوء الشمس، لذلك من الضروري تنظيم الطاقة الكهربائية بتمريرها عبر بطارية. وفي المقابل في نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي، حيث توصل وحدة الخلايا الكهروضوئية مباشرة بخلية التحليل الكهربائي، يتفاوت إنتاج حمض الفورميك تبعاً لشدة ضوء الشمس. ويضيف: لذلك فقد نجحنا في التحكم تلقائياً بكميات ثاني أكسيد الكربون والماء المزودة لخلية التحليل الكهربائي بناء على مستوى ضوء الشمس، مما حقق إنتاج حمض الفورميك بتركيز ثابت بغض النظر عن ظروف ضوء الشمس.

إذن أحبتي، حسب التصريحات التي قالها البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان، يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعداً ومهبطاً، وأضاف باستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون.

وفي محورنا الأخير سعر البنزين يقترب من نحو 4 دولارات للجالون في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: أحبتي، دائما الأزمات والحروب التي تقع في العالم تدفع أو يدفع ثمنها اقتصاديا، سواء والأزمات التي تضرب في روسيا وأوكرانيا ضربت في الشرق الأوسط اقتصاديا. الأزمة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وإغلاق مضيق هرمز ضربت في أمريكا نفسها، لأن هذا الإغلاق له تداعيات سلبية على أسعار البنزين، على أسعار الأغذية، على أسعار الأسمدة، على كل شيء ارتفع عالميا بسبب هذه الحروب. فلذلك الأزمات لا تقتصر فقط على المشكلات التي نراها بأعيننا، إنما تضرب هنا أو هناك. حقيقة أزمة الوقود لمحطات الوقود، الجمعية الأمريكية للسيارات تسجل ارتفاع بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. سعر بنزين السيارات يقترب مجددا من نحو 4 دولارات للجالون. هذه هي النقطة التي نود الإشارة إليها. إذن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بصوت أحمد الرسام.
1: يقترب سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا من نحو 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة الذي يعاني من نقص الإمدادات. وذكرت وكالة بلومبرغ أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.9 دولار للجالون وفقا لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. وأضافت بلومبرغ أن أسعار بنزين السيارات في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ اندلاع حرب إيران التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز ونقص المعروض العالمي من النفط. وأوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات. ونقلت بلومبرغ إنه عادة ما يكون يوليو تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاما بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحة أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات وعدم استقرارها يزيد الضغوط على المستهلكين. يعزز ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للجالون المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وذلك بعد تباطؤ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود. وحسب تقرير بلومبرغ من المتوقع أن ترفع زيادة الأسعار الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز عليها الحزب الديمقراطي في انتقاده لسياسات ترامب وتأثيرها على مستويات المعيشة. وارتفعت أسعار النفط بنحو 2% بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتها في أنحاء الخليج، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجدداً. وأدى انهيار الاتفاق المؤقت لوقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد كبير في تدفقات النفط من المضيق. وطلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر أيضا، إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. وقالت إيران إنها شنت ضربات جديدة على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط، بما شمل أول هجوم مباشر على سوريا بعد تنفيذ الولايات المتحدة لضربات على منشآت عسكرية إيرانية لسادس ليلة على التوالي.
0: إذن أحبتي، أوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات. ونقلت بلومبرغ أنه عادة ما يكون يوليو تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاما بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحة أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات وعدم استقرارها يزيد الضغوط على المستهلكين ويعزز من ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للجالون. المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وهذه النقطة الأساسية، وذلك بعد أن تباطأ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود. بشكل عام كل هذه التفاصيل تخضع للحلول المستدامة التي من الممكن أن تقع في الشرق الأوسط أو في شرق أوروبا نتيجة الصراعات الدامية المتواجدة في هاتين المنطقتين.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
2: إذا انقطعت مدة هاي لين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلو علينا، غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
1: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
3: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سسرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
1: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
4: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل؟ ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
1: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
5: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله، ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
1: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
6: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
1: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقاً على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
7: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فظن فيهن نتيجة الحرب انتهن توقفن. فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديد

0: تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
1: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
5: كودو كودو،
4: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
5: كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلية. البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداولة لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
3: العيش في فوهة التنور العالمي. البصرة مدينة بلا ظلال. القطع والتجريف للمساحات الخضراء يجرى في وقت يدعو العالم كله إلى حملات التجير وحماية الغطاء النباتي وسط تغييرات مناخية حادة. يعد العراق واحدا من أكثر 5 دول تأثرا بتقلبات المناخ بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمي في حزيران 2022. لا يصدق أحفاد البصرة اليوم أن أجدادهم وحتى زمن قريب كانوا يصدرون الموز والعنب والبامية والتفاح والخوخ والمشمش والبقول والحبوب إلى الخليج وباقي مدن العراق وضواحي إيران الجنوبية الغربية، وأن مقاطعات البصرة الجنوبية مثلاً كانت غنية بفواكهها وخضرواتها أيام الوالي منيب باشا الذي أعاد نظام الجريب عام 1869، فانتعش المزارعون وارتاحوا من فيض غلالهم وباعوها بأسعار رخيصة. كان قفص الطماطم الذي يحتوي على 30 حبة يباع بربع مجيدي أي 50 فلسا، وكيس البامية 5000 أصبع بنصف مجيدي أي 100 فلس. أما الفواكه فلم تتجاوز 10 بارات فحسب، حتى أن المجاعة الشهيرة التي ضربت العراق عام 1787 وعرفت بقحط خصباك أيام الحاكم ثويني بن عبد الله السعدون لم تؤثر في مدينتهم كما أثرت بسائر البلاد، فبيع عثق الموز الذي يحتوي على معدل 300 موزة بمجيد واحد أي 100 فلس. يورد حامد البازي أبياتا في مديح موز البصرة تغنى بها العباس بن علي المكي صاحب نزهة الجليس في النصف الأول من القرن 12: للموز إحسان بلا ذنوب، ليس بمعدود ولا محسوب، يكاد من موقعه المحبوب يدفعه البلع إلى القلوب. أما جزيرة الصالحية شرقي المدينة التي استحالت بساتينها اليوم إلى بيوتات عشوائية بفعل الحروب وسوء التخطيط الحكومي وتجاوزات الناس، بعدما كانت مصدراً لأجود أنواع الحنطة والأرز الذي تعددت أنواعه، فمنه الصالحي ومنه الحسابي ومنه المحلي. فيما يتحدث صبغة الله الحيدري عن جزر شط العرب التي يكثر فيها إنتاج الأرز، حتى أن الشيخ جابر المرداو كان يصدر سنوياً 1000 كيس من الأرز زيادة على ما يبيعه محلياً من حقول جزيرة واحدة فقط هي جزيرة المحلة. الجذور تخرب الأساسات. البصريون اليوم لا يزرعون أشجاراً أمام بيوتهم ولا على الأرصفة أو نواصي الطرقات. ثمة شائعة سائدة بينهم بأن جذور تلك الأشجار تخرب أساس البيوت أو المحال التجارية. إنهم يقيضون حياتهم بحياة الحجر، كما أن الأشجار تتطلب عناية شبه يومية وماء عذبا على مدار السنة ودوريات حراسة من المواشي السائبة في الطرقات أو قطعان الرعي عن التي تداهم الأحياء السكنية فتقضي على مزروعاتها. الإنفاق على سقي الأشجار يضاعف التزاماتنا المالية والدنيا صعبة. الأشجار تحتاج أموالاً إذن، والأموال توزع بشكل غير عادل في العراق. محلات مثل الساعي وبريها والجزائر وجانبي نهر الخورة ومناوي الأجم في مركز المدينة كانت كلها بساتين نخيل وأشجار بمبر وحمضيات كثيفة ومتشابكة. كان الجيل القديم يعبر هذه البساتين أثناء ذهابه إلى سوق العشارة أو حنا الشيخ أو إلى الدراسة في الإعدادية المركزية، وهو من آخر الأجيال التي انتشت بالنسيم البارد المتسرب من غضون تلك الجنائن الصغيرة. أما طريق أبي الخصيب أو المناطق الشمالية من البصرة فكانت غابات أشجار لا تعد ولا تحصى، حتى يمكنك أن تعد 30 شجرة أو شجيرة في مساحة لا تتجاوز الأمتار. استحالت تلك البساتين وسط المدينة إلى أحياء سكنية جراء التوسع السكاني إبان السبعينات، وجاءت الحرب العراقية الإيرانية لتشكل حفلة إعدام واسعة لملايين الأشجار في البصرة بحجة تهيئة فضاء قتالي لقطاعات الجيش ومنع المخربين من اللجوء إلى البساتين التي تمثل ملاذاً آمناً لهم.

نفذ عبد الغني عبد الغفور القيادي البحثي عملية تجريف واسعة لبساتين في التنومة محاذاة شط العرب أعقاب محاولة اغتيال صدام حسين الفاشلة عام 1982 في الدجيل، فيما تولى القصف المدفعي اليومي القضاء على أكبر غابة نخيل في العالم أنذاك الممتدة من قرمة علي شمالاً إلى حدود قضاء الفاو المطل على الخليج جنوباً. فقام الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن المنصرم مشكلة تراجع الظلال في البصرة وسطوة الأشعة الشمسية، فمعظم الدور السكنية التي كانت تملك حديقة تزينها عدد من الأشجار استغنى عنها مالكوها لتحويلها إلى مجتملات سكنية تضم أبناء الأسرة الذين كبروا وتزوجوا واحتاجوا مأوى لعائلاتهم الجديدة. كذلك هجرة الفلاحين طلبا للعمل في المدن وتجفيف الأهوار أسهما بموت مئات الهكتارات الزراعية واختلال التوازن المائي في الفرات الأوسط وجنوب البلاد على التوالي. لكن الخراب الأعظم جاء بعد عام 2003 وانهيار مؤسسات الدولة التي كانت تمنع البناء في الأراضي الزراعية. أدت زيادة الكثافة السكانية وضعف الدولة إلى زحف المواطنين على البساتين جنوب البصرة وتجريفها لتتحول إلى مناطق سكنية ابتلعت مساحات خضراء واسعة كانت تمد المدينة بتوازن بيئي ملموس. هكذا تحولت مناطق زراعية بالكامل في مناوي الأجم وعوسيان والسراجي والبهدرية ويوسفان والسبيليات وحمدان وغيرها جنوبا إلى أرض جرداء تعصف فيها حرارة خانقة على مدار 9 أشهر في السنة ويتصاعد منها دخان المولدات الكهربائية وحرائق النفايات، إذ لا تدخل المناطق العشوائية ضمن خطة الحكومة المحلية في التجهيز بالكهرباء أو تقديم الخدمات البلدية. لم يكن مناخ العراق أساساً بحاجة لتلك الضربات، يقول المتنبئ الجوي صادق عطية إن العراق يقع ضمن المناخ شبه الصحراوي الجاف، يغلب على أمطاره التطرف بين الشدة والشحة بين موسم وآخر، والأمر يشمل درجات الحرارة التي تتطرف بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء. بعض مناطق الوسط تعاني من درجات دون الصفر شتاء في بعض المواسم، ولكنها تتقلب في الصيف إلى درجات حرارية قياسية تتجاوز 55 درجة مئوية في الظل أحياناً. وقد تصدرت مدن عراقية قائمة أعلى مناطق العالم حرارة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. أشار عطية إلى أن المنطقة الجنوبية في العراق إضافة إلى الكويت ومناطق إيران المحاذية لجنوب العراق تم تصنيفها بفوهة التنور العالمية منذ عام 2016، حيث يأتي الهواء إليها من الهضبة الغربية مكبوساً ساخناً ليسير في واد شاسع مجرد من المناطق الخضراء، إضافة إلى خسارة مساحة الأهوار التي كانت تلطف من حرارة الهواء المحمول عبر الرياح الشمالية الغربية. من الجهة الشرقية ترسل جبال إيران وهضبتها رياحاً هابطة لا تجد في طريقها ما يلطف من حرارتها بعد تقلص مساحة أهوار الحوازة، لذلك فإن الفترة بين آيار وأيلول من كل عام تتسم بأجواء لاهبة لا تطاق، يزيد من قسوتها الرعي الجائر والتجاوز على البساتين والمراعي وشحة الأمطار وملوحة الماء. يختم عطية كلامه بنبوءة مفجعة أطلقتها تقارير مختصة تحذر من بقاء الوضع على ما هو عليه، ما يجعل وسط وجنوب العراق مناطق غير صالحة للعيش بحلول عام 2100. شكلت البصرة سابقاً خط الدفاع الأول ضد التغيرات المناخية، لكن انخفاض منسوبي مياه دجلة والفرات أدى إلى زيادة مستوى الملوحة وتدهور جودة المياه، خاصة في ظل وجود تبخر سنوي بمعدل 3 أمتار،
ما أدى إلى تدمير حوالي 60,000 فدان زراعي وقتل 30,000 شجرة، وجعل 4 ملايين شخص يسكنون المنطقة هم الأكثر تضرراً بندرة المياه. قال الدكتور غياث عبد الله اختصاص الأمراض الباطنية إن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من خطر الوفاة وإن لم يكن سبباً مباشراً فيها، ويشير إلى دراسات تحدثت عن موجة حر قصيرة يومان فقط في لوس أنجلوس أسهمت برفع الوفيات بنسبة 8% عن المعدل الطبيعي، خاصة في أوساط المسنين ممن يعانون من أمراض مزمنة، وتضاعف الرقم مرتين في حال استمرت الموجة لخمسة أيام. يمكن لأشعة الشمس أن تزيد نبض الإنسان بشكل خطير وتتلاعب بمستويات ضغط الدم، وهما عاملان مؤثران في تعرض الإنسان إلى مشكلة جادة في القلب قد تهدد حياته. أوضح عبد الله للمساحات الخضراء تأثير إيجابي على الصحة النفسية بمقابل الشد العصبي والبصري والإحساس بالانقباض لمنظر أحياء مدينة كاملة بلا شجرة أو حديقة أو مساحات من العشب الأخضر، ما يرفع معدلات الجريمة والانتحار والعنف الأسري والاكتئاب. كان صيف 2022 إنذاراً أولياً لجحيم التغير المناخي. تعرض العراق إلى موجات غبارية كثيفة ومتكررة وغير مسبوقة، أدخل على إثرها الآلاف من مرضى الجهاز التنفسي المستشفيات، فيما أعلنت بعض المحافظات عن حالات وفاة. ورغم ارتفاع المطالبات بإنشاء أحزمة خضراء حول المدن وتشريع قوانين لحماية البيئة والمحاسبة الجادة على قطع الأشجار، إلا أن كل شيء ذهب إلى النسيان بعد انتهاء فصل الصيف العاصف.

يتندر البصريون بنشرهم مواد ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إصرار الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحتية في المدينة على استعمال أشجار نخيل الزينة الواشنطونية ذات المساحة الظلية شبه المعدومة في تشجير وتزيين أرصفة مشاريع تأهيل الأحياء السكنية الجديدة، بدلاً من اختيار أشجار مقاومة للجفاف وارفة الظلال مثل أشجار كف مريم والياسمين الهندية والبوناسيانا. إن حرب الإنسان ضد الاحتباس الحراري والتغير المناخي بتطوير وسائل الزراعة والانتصار للظلال هي حرب ثقافة بالدرجة الأساس، ثقافة حكومة ومجتمع وأفراد عليهم أن يدركوا بأن الطبيعة قاتلة شأنها شأن أي سلاح حربي أو جائحة فيروسية، وأن شجرة واحدة تقطع في دقائق بقرار اعتباطي من مسؤول جاهل تستغرق عشرات السنين لكي تصل إلى مستواها الأقصى من الفائدة الظلية، وبالتالي فإن التجريف والقطع العشوائي هو خسارة في المال والزمن في الآن نفسه.

في تقرير مصور لمجلة ناشونال جيوغرافيك نشر في العدد 130 المجلد 33 تموز 2021، ذكرت الكاتبة الخندرة بوروندا أنه يمكن عد ظل الأشجار في مدينة من المدن بنية تحتية مثلها مثل نظام الصرف الصحي أو شبكة الطرق، إن ظلاً متطوراً كفيل بتخفيف أثر جزيرة حرارية حضرية، حيث تحبس الأرصفة والأبنية الحرارة وترفعها إلى درجات أعلى بكثير مما هي عليه خارج المدينة. وفي إشارة لافتة لقيمة الظلال قالت بوروندا: قد يؤدي تظليل الأجسام من أشعة الشمس إلى خفض درجة حرارة أسطحها بما يصل إلى 25 درجة مئوية في يوم حار. يمكن أن نسحب تأثير ذلك على تظليل الشوارع والطرقات بشبكة تشجير فعالة تصنعها أوراق الأشجار الكثيفة، حيث يؤدي المطر أو تبخر المياه من الأشجار إلى خفض حرارة الهواء بما يصل إلى 5 درجات مئوية بحسب مختبر المنحة الرقمية التابع لجامعة ريتشموند وكالة حماية البيئة. مثل هذه الدراسات التي تشير لأهمية الظلال في جودة حياة المواطن لا تحظى بأي تقدير من المسؤولين، هذا إذا افترضنا بأنهم اطلعوا عليها، كما أن طبيعة عيش المواطن العراقي وظروفه تجعله يدور في فلك لقمة العيش وتوفير الخبز والبنزين والمتطلبات الحياتية. ويزداد الأمر سوءاً في مدينة تعاني تبعات الصناعة النفطية وتشتعل في محيطها أكثر من 300 شعلة نفطية تبث النار والسموم إلى سماء المدينة على مدار 24 ساعة، ويقتل الماء المالح النبات والحيوان على ضفاف شط

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: البايسيكل بساط ريحي أهل البصرة. البصرة ذاك اليوم تصدرت قائمة أعلى مدن العالم حرارة، وقد تجاوزت 52 مئوية في الظل. الأسبوع الثاني من أيلول البصرة مزدحمة بشكل لا يطاق. بضعة أيام وتبدأ السنة الدراسية، مئات العائلات تتبضع من أسواق حنا الشيخ والمغايز والجنينة القرطاسية والزي المدرسي والحقائب، كما أن ربيع الأول مقبل، وبعض الأهالي اعتادوا أن يربطوا أعراسهم بفرحة الزهرة، فهم يجهزون في هذه الأسابيع لوازم الفرح. يبدأ الازدحام بمدخل سوق البنات في العشار ومقترباته، وينتهي بحدائق العباسية قرب شارع الفراهيدي. لم نعهد للمدينة زحاما كهذا من قبل. نظن أن قيادة السيارة في البصرة بعد سنوات 5 من الآن ستكون مستحيلة. كانت البصرة قبل 50 عاما فضاء رحبا للعيش والتنقل بلا معاناة تذكر. تظهر الصور والأفلام القليلة الشوارع شبه فارغة ونظامية ونظيفة. المشهد اليوم مختلف، حيث السيارات أكثر من البشر. حشود من الصناديق المعدنية تتراصف في تقاطعاتها على مدار ساعات اليوم، تنفخ دخانها وحرارتها إلى الجو الملتهب. تجاوزات على ضوابط السياقة، رونغ سايد وصخب المنبهات المحموم، الدراجات النارية والستوتات ضاعفت المشهد جنوناً.

أمر آخر يلاحظه بسهولة ويسر سائقو المحافظات الأخرى عند قيادتهم سياراتهم في شوارع البصرة، وهو سوء قيادة السيارة عند المواطن البصري، وهذا أمر له أكثر من سبب. في مقدمة الأسباب أن الكثير من السائقين لا يمتلكون إجازة السياقة، والبعض الآخر منهم قصر دون السن القانوني. أضف إلى ذلك شوارع المدينة الضيقة التي تقتحم المدن، غير أن ضيفا ثقيلا حل في السنوات الأخيرة قضى وبشكل نهائي على أمل تنظيم الشارع وتقليل مدد القيادة وتقنين التلوث. إنه التوك توك، مئات منها وربما الآلاف تنتشر حولك مثل الزنابير الحديدية، تجعل مهمة القيادة محفوفة بالمخاطر المفاجئة في كل لحظة. فلا ضوابط لشراء تلك العجلة، ولا أعمار محددة، ولا اختبارات سوق. التوك توك اختصار لحالة الشارع العراقية الفادحة والمزمنة. كل تلك المركبات الضخمة التي تحكم الشارع بقوة البنزين وجبروت المحرك الآلي جعلت الفضاء مستحيلاً لصديق البصريين القديم وبساطهم السحري الحالم البايسيكل.

ظلت الدراجة الهوائية وسيلة التنقل الأقرب والأوسع انتشاراً في المدينة خلال خمسينات وستينات القرن الماضي. استعملها بكثرة عمال الموانئ وشغيلة مصانع التمور وصناع ورش تصليح السفن في الدكير وصيادو الفاو والخور، ولطالما ناءت بحمل أجساد الطلبة والكوادر التدريسية وسعاة البريد والحرفيين والأهالي من كل صوب وناحية على سواء. الدراجة الهوائية إذن كانت هي خيار البصريين طوال نصف قرن. للسيارة الغالية وقتها والمحافظة بغرفتها المغلقة، وللدراجة النارية الشحيحة آنها والمزمجرة العجولة، بل الدراجة ذات العجلتين التي تندفع خفيفة بقوة الجسد لتحلق في اتزان بين الهواء والأرض، بسيطة مثلهم ووادعة كوجوههم ومتهادية كصوت الموج على ضفاف شط العرب. الحصان الحديدي الذي تسيد شوارع المدينة لنصف قرن بات مضطهداً، وراكبوه أقلية. لا يستطيع حاوي الدراجة الهوائية أن يجد موضع عجل لمركبته في ظل الفوضى والصراخ وحمى السرعة التي تحكم قبضتها على شوارع البلاد. غاب البايسكل فغاب الهدوء والاسترخاء من الشارع، وحلت بدلا عنهما متلازمة السباق العراقي، حيث الجميع يسابق الجميع ويتغالب معه، الجميع في سباق غير معلن من يصل أولا إلى التقاطع المقبل. تغلبني لو أغلبك، والموت بيد الله، عبارة تقرأها على صندوق سيارة يستقطر صاحبها في تجاوزك لتتوقفان معا في أول إشارة مرور تالية. شارع محكوم بعقل تغالبي.

قيادة الدراجة الهوائية نمط حياة ومزاج شخصي وسياق ذهني حركي متسق يتسم بحالة من التوحد بين راكب الدراجة وجسده من جهة والإثنان ككتلة واحدة والمحيط من جهة أخرى. يضمن قيادة الدراجة هامشا من الحرية أكبر مما تمنحه السيارة، تستطيع المناورة والتخلص من الزحام، بل أن تعود أدراجك بشكل معاكس تماما وفي لحظة واحدة، على العكس من السيارة التي تحبسك في شارع محكوم بظروف لا تستطيع السيطرة عليها. كما أنك تستطيع بدراجتك الوصول إلى مناطق لا تبلغها السيارة بسهولة. تمنح الدراجة الهوائية ذلك التواصل الفيزيائي المباشر والحميم بين الإنسان والطبيعة، الهواء والضوء والأرض، لكنه ليس كأي تواصل، إنه حالة من الطيران الخاص الذي يغمرك بشعور غامض من السعادة، سعادة آتية من حرية الانفلات من قبضتي الزمان والمكان. مع الدراجة أنت أسرع وأخف، وحسابات الوقت عندك مختلفة، ومع الدراجة لا مكان واحدا لك، تستطيع في ظرف 10 دقائق أن تصير في أماكن متعددة أو تكاد.

شوهدت الدراجة الهوائية لأول مرة في بغداد أيام الوالي العثماني مجيد بيك، والذي حكم بغداد بين 1905 إلى 1906، وقد أطلقت الصحف البغدادية عليها وصف الحصان الحديدي، فيما سميت شعبيا بالبايسيكل. والاسم أجنبي من مقطعين بمعنى ذات العجلتين. يذكر الروائي ستانتون هوب في كتاب الهارب إلى الله رحلات المغامر العربي الذي دون فيه مغامرات الرحالة ويليام ريتشارد ويليامسون وهو الحاج عبدالله ويليامسون إلى البلاد العربية، إن ويليامسون كان أول من ركب دراجة هوائية في العراق، وصلته هدية من أحمد النقيب، وقد ذكر دهشة العراقيين ورعبهم وهم يراقبونه يركبها، حتى ظنه بعضهم شيطانا يركب جنية. لم يتقبل الناس الذين اعتمدوا الدواب وسيلة نقل أي يركبوا الحديد، تخوف العراقيون منه، وسرت الشائعات في المقاهي والدواوين، وعرف البايسيكل المسكين باسم حصين إبليس، واقتصر استعماله على الرعايا الأجانب والأسر الغنية التي كان سافر أولادها إلى بلاد الإفرنجة وحصلوا على بعض التعليم.

لم يكن القنصل الأمريكي في العراق عام 1908 مقتنعاً باستخدام العراقيين للدراجات الهوائية، فقد كتب لبلاده أن الشوارع في بغداد سيئة والمناطق المحيطة بمركزها طينية. بغداد لاهبة في الصيف وشوارعها وحل في الشتاء. لم يكن توقع القنصل دقيقاً، فما أن انقضت 5 سنوات حتى تصالح البغداديون مع الاختراع الجديد، نابذين خوفهم، وشهدت شوارع المدينة تصاعداً ملحوظاً في أعداد راكبي الدراجات الهوائية. وبعد 1 سنة ومع دخول العالم حربه العالمية الأولى، كسبت الدراجات الهوائية الجولة وصارت مألوفة لدى العامة الذين أقبلوا على شرائها بكثافة. تجارياً، كان أول دخول للدراجات الهوائية إلى العراق عبر موانئ البصرة قادمة من الهند، لتستقر في شركات رئيسة بشارع الرشيد مركز العاصمة، شركات إسحاق بناني خوان وعزر أمير حكاك وأولاده والفيحاء التجارية وما بين النهرين ومير حسقيل مراد وطقولة كفوري ويوسف راينو، هي المسيطرة على تجارة الدراجات الهوائية بالجملة، بينما تجارة المفرد منتشرة في جميع أرجاء محلات العاصمة، فيما عرف شارع الرشيد بورش تسطيح الدراجات، وكانت 8.

قلت أعداد راكبي الدراجات الهوائية في المدينة إلى حد بعيد لتغير طبيعة العصر العراقي في أيامنا، بينما يدفع العالم لتقليل استخدام الوقود الأحفوري والرحمة بالغلاف الجوي من الغازات القاتلة، تتضاعف أعداد السيارات في البصرة جراء تسهيلات القروض المصرفية وبرامج البنوك الخاصة بتمويل شراء السيارات، صفقة رابحة للطرفين، فوائد بنكية عالية للمصرف وسيارة زيرو للمواطن أو المواطنة. الجميع فرحان، لكن صحة الناس ومستقبل مدنهم وأطفالهم خسارات. مع قدوم الموسم الدراسي الجديد تكون القيادة اختبارا للأعصاب، وبحسب تصريح صحفي من إعلام تربية البصرة فإن حوالي 1,000,000 طالب وطالب في المدينة يباشرون دوامهم في تشرين الأول من مجموع 9 ملايين طالب في العراق. ملأت خطوط نقل الطلبة الخاصة المدينة وبدأت تفيض الشوارع بالسيارات، خطوط لرياض الأطفال، خطوط لمدارس الابتدائية والثانوية، خطوط لطلبة الجامعات، خطوط للكوادر التدريسية، خطوط خطوط خطوط. يحدث ذلك كله ونسب مشاريع الشوارع الجديدة والمجسرات والشوارع الحولية لا تزال محدودة. سيكون البايسيكل حلا سحريا يعالج جزءا من المشكل. إنه حل خيالي للوهلة الأولى وبطران للوهلة الثانية، لكنه ممكن ويستحق المحاولة للوهلة الثالثة. ونحن هنا لا نتحدث عن المشاوير البعيدة، بل عن المسافات المعقولة والممكن قطعها لإنسان يتمتع بمؤهلات صحية جيدة.

يمكن للدراجة الهوائية في المعدل قطع مسافة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة الواحدة. بالطبع توجد عوامل عدة تتحكم بالرقم، لكنه في المجمل يدور حول تلك الحدود. ولو أخذنا أقل تقدير وكنت تسكن فرضا منطقة عويسيان، فبإمكانك الوصول إلى النادي الآثوري أو كوت الحجاج أو مركز التنومة أو الأصمعي في ظرف 30 دقيقة فقط. هذه الأحياء وأمثالها على مدار قطر 5 كيلومترات تضم بعض أهم المؤسسات الحكومية في المدينة ومئات الشركات ومحال العمل الخاصة. غير أن تحقيق فرضية كهذه تحتاج ثورة تخطيط وتنفيذ حكوميا وبرامج تثقيف طويلة، والأهم من ذلك الثقة في الشارع. تحتاج الشوارع إلى تصميم جديد يضمن مسارات قيادة خاصة وآمنة للدراجات الهوائية ونظام مروري قادر على حمايتها. يمكن لإعادة الاعتبار إلى استخدام الدراجة الهوائية الإسهام بتحفيز المجتمع على تحسين البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات. نحتاج

إلى النظر بجدية لتجهيز الشوارع الرئيسة والجزرات الوسطية بأشجار ظلية عملاقة يوفر تقابلها على جانبي الطريق هامشا مريحا من الظلال التي تسهل مشاق القيادة في جو جاف وأشعة شمسية قاسية على مدار 8 أشهر في السنة.

هكذا سنكون قد اختزلنا شيئا من وحش الازدحام، وعززنا البيئة، وقللنا تكاليف النقل بالسيارات والتي ترهق جيوب العائلات، إذ يكلف نقل طالب ابتدائي واحد إلى مدرسة متوسطة البعد من 60 إلى 75 ألف دينار لسيارات الكيا، و 100 ألف دينار لسيارات الصالون الصغيرة. لن يحتاج رب العائلة سوى 25 ألف دينار كحد أدنى لشراء الدراجة، لكننا بحاجة لإجابته على السؤال: هل سأكون مطمئنا على ابني وأنا أرسله إلى مدرسته على دراجة هوائية؟ هل هذا كل شيء؟ لا، دعونا لا ننسى عوائد التواصل الاجتماعي التي توفرها قيادة الدراجات الهوائية، والتفاعل الإيجابي بين المستخدمين والمناطق المحلية التي يكتشفونها في رحلاتهم. ومعلوم أن قيادة الدراجة رياضة، وإنها بالتالي تحسن الصحة العامة والصحة النفسية على وجه خاص بتخفيف التوتر وإراحة العقل. ولا نعرف إن كنتم ستصدقون لو قلنا إن العراق كان يملك دورياً عاماً لمسابقة الدراجات الهوائية تشارك فيه 10 أندية ومئات اللاعبين المحترفين. نلاحظ بالنتيجة إمكانية قياس جودة حياة مجتمع كامل من منظور وجود وعدم وجود دراجة هوائية في الشارع. ويمكن قول الجملة السابقة بطريقة مختلفة: يمكن للدراجة الهوائية أن تصير جزءاً من إصلاح شامل لنمط الحياة العراقية، مع حساب الظروف العامة الأخرى وتداخلها بالتأكيد.

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن

0: هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني. قالت: بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
4: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
4: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

أمس كان نهائي كأس العالم، و تعرفون يعني كأس العالم كان يعني ماخذ الجو في العالم كله، حتى الرياضي وغير الرياضي أيضا مهتم بكأس العالم. ويعني أنتم شفتوا شلون كأس العالم خرج من مضمار الرياضة، راح لمضمار السياسة، وراح لمضمار الاحتلال والاستعمار، وخصوصا لعبة الأرجنتين وإنجلترا، وكيف ينظر إلى كرة القدم بشكل جديد، وكيف أنه العالم الآن مستعد أن يفسر كل تفاصيل الرياضة بشكل سياسي. وهناك من يقول أصلا هي الأمور مترابطة، يعني لا تحاولون أنه أنتم تفصلون هكذا إلى آخره. هناك تعاطف مثلا عند العرب مع إسبانيا بسبب موقفهم مع فلسطين مثلا، وهناك تعصب ضد إسبانيا في بسبب هذا الموقف أيضا لدى دول أخرى، وهكذا جرى الحال أيضا مع الأرجنتين التي واجهت الكثير بسبب مباراة مصر مثلا، وبسبب بعض الحالات التحكيمية واللعب الخشن وكذا إلى آخره. وكل هذا أيضا رونالدو وميسي وهاي يعني هاي المعركة الأبدية بيناتهم والتنافس القوي أيضا انعكس على المنتخبات بشكل عام. يعني هواي ناس يشجعون البرتغال على مود رونالدو، ويشجعون الأرجنتين على مود ميسي، ما أدري هسه ما راح يعتزلون مثلا، هاي هم مشكلة، وين يروحون؟ لازم يلقوهم فرق جديدة. في فترة من الفترات كانت يعني الناس المقبلين على الرياضة الشباب المراهقين يشجعون البرازيل، تذكرون؟ يعني كانوا يشجعون البرازيل في البدء بهذه الطريقة، يعني يبدي يشجع البرازيل ليش؟ للنجوم، أو يبدي وهاي الآن تغيرت لأسباب كثيرة، خصوصا أنه أكو بعض الفرق ما تعتمد أصلا على النجوم، يعني تعتمد على المنظومة مثل إسبانيا، يعني ما بيها نجم أوحد يسيطر على مقاليد الأمور مثل الأرجنتين اللي يعني بيه نزعة فردية، والمنظومة هي تغلبت على الأرجنتين وتغلبت على فرنسا وكذا إلى آخره. وهذا كلام تركه للمحللين الرياضيين المختصين، مو موضوعنا، يعني موضوعنا آخر. موضوعنا يخص أنه في هذا كأس العالم، يعني فقرة سريعة، من الملفت للانتباه أنه اكتشفنا أنه إحنا عندنا وقت إحنا عندنا وقت، يعني نستطيع أن نسهر ونستطيع أن نداوم على المشاهدة، وأن نبالغ في المشاهدة، ونبالغ في مشاهدة البرامج التي تتحدث عن المباراة، ما قبل وما بعد، يعني نشوف التحليل قبل المباراة والتحليل بعد المباراة، ونشوف صناع المحتوى كلهم، ونشوف الريلزات اللي تتحدث عن المباراة، ونشوف إذن احنا عندنا وقت للكثير من الأمور اللي احنا ما مكملينها في حياتنا، يعني سواء شخصية، سواء تتعلق بحقوق العائلة، أو سواء يعني أمور كثيرة. عندنا وقت مو بس، ما عندنا شغف بالأشياء اللي نريد نسويها، ما عندنا حب كافي بالأشياء اللي احنا يفترض أن نسويها أو نداوم عليها. من أجل الطوبة، من أجل كرة القدم، من أجل المنافسات، لا، الوضع مختلف، يعني بدأ أن لنا وقتا شنو كثيرا فائضا أصلا نسهر وهاي براحتنا. هذا واحد. اثنين، كشف أيضا بصورة أو بأخرى أنه مو بس احنا عندنا وقت، أنه احنا ما عندنا شغل، يعني حتى دوامنا وحتى وظائفنا هي وظائف في الأعم الأغلب هي وظائف ما بيها عمل كثير، لدرجة أنه احنا نسهر براحتنا ونروح للدوام الصبح، نسهر للأربعة وعادي ننام ساعتين ونروح، بينما إذا دوام حقيقي أنت ما ممكن تكون بهذه القوة شهر كامل، ما ممكن، صعب جدا. مو هذا همنا، هذه علامة استفهام، انه احنا يعني طبيعة العمل مالتنا بيه مشكلة، مو طبيعة وظائفنا بيها مشكلة، عندنا بطالة مقنعة، عندنا كذا الى اخره. الشغلة الثالثة، التعصب. هسه مرات طبيعي اكو درجة من الخصام الرياضي او المناكفة، هسه ما اريد اقول التعصب، ها، مناكفة بين مشجعي الريال ومشجعي برشلونة في كل دول العالم، طبيعية لمرحلة مالك كذا الى اخره. بس احنا عابرين هاي المرحلة بالكثير،
يعني الموضوع صار مو رياضي، الموضوع وصل لي يعني لمديات ربما مزعجة في بعض الأحيان، احنا وصلت للقتل يعني، وصلت للموت، وصلت للكذا إلى آخره، وصلت عندنا للأسف يعني، وصلت بشكل مخيف ومريب. هذا جانب، وهو جانب يعني يترك في الانطباعات عن طبيعة مجتمعاتنا، عن طبيعة أخلاقياتنا، عن طبيعة أخلاقيات بعض الناس يعني في هذا المجتمع، عن طبيعة تعصب في هذا المجتمع إلى آخره. أيضا يترك انطباع آخر، أنه كيف أنه هناك جهات أحيانا تحرك الرياضة بطريقة فيها نوع من المرض أحيانا، وأحيانا لا فيها نوع من المبالغة، وأحيانا فيها نوع من الأهداف السياسية. يعني أنا شخصيا كنت أسمع برنامج مصري بالإذاعة، إذاعة مصرية، وبرنامج عن يحكي عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا، ما تتخيلون الكم الهائل اللي حكى بيه على الأرجنتين شلون بطريقة يعني تعرفون تخص هي يعني سببها يخص مباراة الأرجنتين ومصر، متفقين يعني ها المصريين عندهم رد فعل، عندهم رد فعل من الناس اللي يفترض شنو طبيعيين عاديين مجتمع كذا إلى آخره. بس هو الغريب شنو، إنه أكو توجيه إعلامي يعني القنوات الإذاعات الكذا إلى آخره بطريقة يعني هذا خصام أبدي بين الأرجنتين وبين مصر بهذه الطريقة. وهذا شنو، هذا شنو أسبابه تعرفون يعني أكو فوائد من هذا، من أي خصام أكو فوائد للسلطة الموجودة، تترك نوع من الانسجام الجماعي ضد شيء آخر، يعني شيء من التكتل الجماعي والتوافق الجماعي والانسجام الجماعي الشعبي ضد شيء آخر خارجي. هذا من شأنه أن يسد الثغرات اللي خاصة بالخدمات، اللي خاصة بالسياسة، اللي خاصة. ولذلك من يطلع مثلا مسؤول أو رئيس وزراء يقابل المنتخب دائما وكذا، ترى مو حبا بالرياضة، حبا بالسياسة، مو حبا بالعراق، حبا بالسياسة يعني، حبا بالطريقة التي يتم التحكم بها بالناس، لأن الرياضة يعني مشاعر، وهذا يسمونه عصر المشاعر اللي احنا نعيشه الآن. يعني عندما تسيطر على مشاعر مجموعة من الناس أنت تسيطر على عقولهم، لأن العقل نادرا الإنسان المعاصر صار يستخدمه، إذا كل الشغلة بها تفكير يستخدم تشات جي بي تي، يعني هو ما يستخدم عقله إلا نادرا. فلذلك هو عصر المشاعر، فهم يهتمون بمشاعر السياسيين، فلذلك كأس العالم صار بشكل آخر. حتى ترامب نفسه عندما ظل يتحدث بأمثلة رياضية وكذا ويقول أنا تعجبت يعني هاري كين مخليني دفاع، تعجبت من توخل مو شلون مسوي الخطة يعني بهذه الطريقة يعني كأنما محلل. ليش؟ لأن هو يدري أنه الرياضة لها تأثير يخص المشاعر ويخص الأثر ويخص السياسة في كثير من الأحيان.

تناقشنا في الحلقة الماضية في جزء من الحلقة عن البرمجة المجتمعية أو البرمجة العقلية عفوا، وكيف أنه الإنسان في كثير من الأحيان بسبب التلقين، بسبب بيئات اللي يعيش بيها، بسبب المجتمعات اللي يعيش بيها، أو بسبب المجتمعات الصغيرة داخل المجتمع الكبير اللي يعيش بيها. يعني مثلا مرات في مدينة واحدة بس واحد مثلا بالريف وواحد بالمركز، واحد في منطقة فقيرة وواحد في منطقة غنية، واحد في الطرف واحد في المركز. هاي عندنا حتى بالبصرة مو؟ يعني البيئات تخلق نوع من الشخصيات، يعني الشخصية تشعر أنها شنو مختلفة. ليس بمعنى أنه هذه الشخصية التي تعيش في المركز بالضرورة هي أفضل من الشخصية التي تعيش في الطرف، يعني أبدا، وإنما الاستجابات والطريقة التي يفكر بها هذا مختلفة عن طريقة التي يفكر بها ذاك بحدود معينة طبعا. يعني مو بمعنى أنه التفكير مختلف وكذا إلى آخره، لا لا، أنا أقصد عن الممارسات الاجتماعية، شغلة يعني الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات تختلف بطبيعة الناس، بمعنى الحرية. مو دائما المركز شنو يعني معنى الحرية به مختلف وأكثر انفتاحا من المناطق اللي تصير بالأطراف. مثلا في بغداد مثلا الحرية وضعها يختلف مركز، وهنا مركز أيضا هو مو بس مركز جغرافي يعني، وإنما مرات المركز شنو مركز اقتصادي مثلا بنوع أو مركز سياحي، حتى لو يكون بالطرف. يعني مدينة بها تلاقح ثقافي، بها ناس يجون وناس يسافرون وناس يطلعون، وبها استثمارات وبها كذا وبها سفر يعني ها، وبها جنسيات مختلفة. فأكيد هذه المدينة شنو تصير بطابع آخر مختلف وبشكل يعني مغاير طبيعة الحياة بها. ليش؟ لأن يعني أكو نوع من الامتثال أحيانا، احنا نمتثل احيانا للبيئات بشكل او باخر بدرجات معينه اكيد، بس نمتثل نستجيب، عندنا نوع من الاستجابه. مرات حتى سلوكنا يتغير عندما نسافر الى مدينه اخرى، مرات سلوكنا يتغير، نظل نحرص على مثلا ان يعني نرمي مثلا الاشياء يعني في مكانها الصحيح، ما في سله المهملات في كذا الى اخره احيانا، مو ونظل نراعي أيضا الكلمات من فضلك وكذا إلى آخره. مو هنا أنا أبو شباب تشوف صوت عالي مثلا في مناطقنا الشعبية، بس من تروح مثلا تروح دبي أو تروح مثلا بيروت وكذا، من فضلك تسلم شكرا كذا، صير كيوت تتحول. مهم، فالموضوع مختلف. ليش؟ لأن أكو نوع من الاستجابة، هذا طبيعي طبيعي، لأن الإنسان هو عايش على فكرة. هاي فكرة الاستجابة هي من أقدم الأفكار الموجودة في تاريخ الإنسان، في التاريخ العقلي أو في التاريخ اللي يخص الذاكرة الموجودة في الإنسان، باعتبار أنه الإنسان تطور، يعني طريقة التفكير ما تطورت. يعني الإنسان الأول مو هذا نفسه الإنسان اللي بيناتنا الآن، عايش مختلف استجابة. ولذلك احنا بعض الاستجابات أو بعض الأمراض الموجودة عندنا أو بعض الاضطرابات الموجودة عندنا ربما ناجمة من تلك الاستجابات القديمة بسبب الوراثة، يعني استجابة الخوف كذا، تفعيل فكرة الكورتيزول وهرمون التوتر، ويعني هاي الأشياء، لأن الإنسان كان يعيش في مناطق ويخاف من الحيوانات ودائما هو أصلا صياد، وفكرة يعني ها إنسان ذكر يعني أصلا صياد ويجيب للعائلة وكذا. فهاي أشياء مرتبطة جينيا بالإنسان، هي نوع أيضا يعني هذه الاستجابات مستمرة بشكل أو بآخر للآن بحسب العلماء. يعني رغم أنه مرات الوظائف تغيرت، يعني الإنسان تلقاه سوين مثلا يشتغل بمكتب ومكيف وكذا، واستجابات الخوف ينبغي أن تتغير عنده مو، لكن هذه الاستجابات لها جذور موجودة لحد الآن في عقل هذا الإنسان أو ذلك. المهم، فنحن نستجيب للبيئات، نستجيب إلمن للبيئات، هذا يعني مربط الفرس. وأحيانا استجابتنا يعني لا تنسجم مع شنو مع المفاهيم الموجودة. استجاباتنا مرات بيها شنو بيها إرار، بيها خطأ. فالبرمجة الذهنية هنا شنو يعني بيها مشكلة تحتاج نوع من العلاج. ولذلك احنا بحاجة دائما الى المراجعة. من خذينا موضوع البرمجة العقلية وتكلمنا عن مراجعة كثير من الامور، لكن اكو مقال ما حكينا عنه، مقال يخص الكاتبة مريم علي، تقول فيه انه احنا بحاجة الى ان نفكك احيانا اللغة، وهذا لطيف يعني بصراحة.
يعني فكرة، هي فكرة جميلة. ليش؟ لأن جوهرية، لأن تخص اللغة. اللغة إحنا نستخدمها نحكي بها ويا الآخر، صح ولا لا؟ ونحكي بها ويامن ويا نفسنا. تب داخلك من تحكي ويا روحك، أنا والله غلطان، أنا كذا، أنا كان مفروض ما أسوي. أنت جاي تحكي شنو؟ صحيح ماكو صوت، بس أنت جاي تحكي بلغة ولا لا؟ جاي تحكي بلغة، خلنا نتفق. اثنين، ثلاثة، أنت تفكر في اللغة أو باللغة، تفكر باستخدام اللغة. عندما تفكر بما من تريد تفكر بشيء، تسوي شيء، تستخدم لغة أو ما تستخدم؟ تستخدم لغة، تضع خطة، تضع كذا إلى آخره، تصل إلى نتيجة. فأنت تفكر من خلال شنو؟ اللغة. زين، إذا كانت المصطلحات المؤثرة في حياتك هي كلها مصطلحات سلبية، أنت شلون راح تفكر؟ راح تفكر بالسلب. إذا كانت المصطلحات المؤثرة في داخلك وفي بيئتك واللي صنعتها العائلة، يعني مثلا عائلة تصنع روح الانتقام عند إنسان، الطفل تعلم شنو؟ على انتقام، تعلم عن عنف. هذا من يتعرض لموقف بما يفكر بمصطلحات العنف، ليش؟ لأن هي مغروسة بداخله يعني بهذه الطريقة. وآخر العكس، يعني يتعلم على التفاهم أو يتعلم على تنفيذ الأشياء أو فعل الأشياء بمكانها الصحيح، بشكلها الصحيح إلى آخره. المهم، أكو لغة مغلفة هي تتحدث عنها. زين، شنو اللغة المغلفة؟ تقول يصعب على الإنسان، مريم علي، يصعب على الإنسان مراجعة أفكاره ما دام يستخدم المعجم نفسه الذي تشكلت من خلاله استجاباته القديمة. ولتحرير العقل ينبغي فحص المصطلحات الملطفة التي تتداولها بعض العائلات والمجتمعات والمدارس، والكشف عن آثارها العملية مع تحديد الممارسات المعنية بوضوح ومن دون تعميم. احنا هنا شوية مشكلة، لان ليش؟ لان هي جاي تحكي عميق بهاي المنطقة. تقول اكو مصطلحات حاطين عليها غلاف. شنو يا بغلاف؟ يعني حكاية بس بها كارتونة، اريد نعرف هاي الحكاية شنو معناها؟ ها، ما حد يعرف. ودائما يستخدمونها هاي الحكاية شنو؟ ضدك. يستخدمونها بشكل يعني مرضي، ويستخدمونها حتى شلون السلاح، يعني يخلونها على رقبتك هاي الحكاية مثلا. روح يابا، هاي ما تنسجم ويا الأعراف والتقاليد. هاي الحكاية ايش بيها؟ الأعراف والتقاليد تحكي عنها مريم علي، تقول انها مصطلحات ماذا؟ مغلفة. ليش؟ تقول مصطلح حماية العادة والتقليد هو مصطلح أحيانا يتحول إلى مبرر يمنع التفكير النقدي. يعني أنت كل ما تعترض أو كل ما تقول يابا هذا شيء مألوف، بس خلنا نناقشه. صحيح مألوف، بس يعني ما يعني المألوف نعبده غير نناقشه، نفكر به كذا إلى آخره. صحيح مألوف وهو يسوونه وهو يفكرون به، بس خلنا نوقف، خلنا نوصف أثر هذه الممارسة اللي هي مألوفة وصار لها هواي يسوونها. بس خلنا، صحيح هي عادة وصحيح هو تقليد، بس خلنا نشوف نتائجه صحيحة أو لا. هنا أنا شنو قلت؟ لا، أنت ضد العادات والتقاليد. مو المصطلح الثاني اللي هو مصطلح خلي نضحي، يعني واحد مثلا يقول لك انا ضحيت من اجل العائله، على مود العائله، على مود الجهال، على مود الكذا الى اخره. هنا تقول هذا المصطلح او هذه الجمله او هذه العباره غالبا الشريك من يقولها هو ماذا يقصد؟ يقصد انها ماذا؟ فضيله، انه هو مسوي فضيله، انه بقى في العلاقه على مود الجهال، على مود الكذا الى اخره. بينما هذا التصرف هو بشكل من الأشكال هو استنزاف للطاقة، المن لطاقة الشريك نفسه، هو نفسه هذا الشخص إذا فعلا باقي على مود العائلة وعلى مود استنزاف لطاقته في الحياة ومصادرة لحق الشخصي في عيش حياة كريمة. يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مو يعني هو جاي يظلم نفسه، ها؟
واستنزاف أيضا لطاقة الأفراد الموجودين بالعائلة، لأنهم راح يحسون وضع مو طبيعي. يعني مثلا أنتم عندكم مشكلة استمرت مثلا 12 سنة، 12 سنة أنتم ما مرتاحين بالبيت، 12 سنة مشاكل، أنت باقي على مود كذا، هذول شنو ذنبهم؟ أنت تعتقدين هذا وضع طبيعي؟ مثلا هي تتحدث بهذه الطريقة مريم علي. ها حسنا، مو في طور الموافقة ولا في طور المعارضة الآن. ليش؟ لأن أعرف أنه إحنا مرات عندنا ظروفنا الخاصة، وإحنا نعرف شلون نتصرف في كثير من الأحيان حيال علاقاتنا العائلية، لكن هي جاي تتكلم بعمومية هنا. المهم تقول إحنا لازم نفحص، وهو هذا اللطيف ليش أنا خذيته، يعني إحنا لازم نفحص الكلمات، نفحص شحنتها العاطفية. كل كلمة بها شنو؟ بها شحنة عاطفية. هسه مرات أكو كلمة بها شحنة مثلا دينية، كلمة هيك تقولها بسيطة، ما اسم محافظة مثلا، بس هي هذا الاسم مرتبط بمن؟ بالوازع الديني، فإلها قداسة، مو إلها شحنة عاطفية. أكو كلمة إلها شحنة كراهية، مو أكو كلمة تدل على شنو؟ تدل على أنه أنت شنو مستواك الثقافي. كلمة هسه مو بالضرورة صحيح، بس هي إشارة، إشارة. أكو كلمة تدل على يعني طريقة معينة في الحوار مثلا، يعني ما تناسب المكان، يعني مثلا أنت رايح مثلا في شركة وعندك اجتماع وكذا إلى آخره، وبنص الاجتماع بوعد على صاحبك اللي بالاجتماع قلت له هذا ضلعي، يعني احتمال تنطرد من الشركة، يعني إذا الشركة جدية وكذا، لأن ليش؟ لأن أنت جاي تستخدم لغة ما تناسب المكان. فالكلمة بها شحنة تدل بها حتى مرات شحنة ثقافية مو بس عاطفية، وتدل على الجذور، وتدل على اللكنة، تدل على الجذور مو بس الكلمة، اللكنة، اللكنة يعني الطريقة اللي تلفظ بها الأشياء. وكل كلمة بها حدود، حدود ثقافية يعني. ولذلك أحيانا نحن بحاجة إلى مراجعة الكلمات، لأن ليش؟ لأن اللغة يعني تتحكم بالطريقة التي نفكر بها وبالطريقة التي نتصرف بها، وأحيانا تعبر عنا بشكل أو بآخر.

0: خلونا الآن نلجأ معا إلى سماع هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: يعتقد كثيرون أن الوصول إلى هدف جديد يبدأ بقرارات كبيرة وخطوات حاسمة، فيندفعون إلى تغيير عاداتهم دفعة واحدة، ثم يفاجئون بأن الحماس يخفت سريعا ويعودون إلى نقطة البداية. لهذا يزداد الاهتمام اليوم بفكرة مختلفة ترى أن نقطة الانطلاق الحقيقية تكمن في تغيير الهوية الذهنية قبل محاولة تغيير السلوك. فعندما يرى الإنسان نفسه شخصا منظما أو قارئا أو رياضيا أو صاحب مشروع، تصبح أفعاله اليومية امتدادا طبيعيا لهذه الصورة الداخلية، ويغدو الالتزام أقل إرهاقا وأكثر استقرارا. يظهر هذا المبدأ بوضوح في الحياة الاجتماعية، فالطالب الذي يقتنع بأنه باحث عن المعرفة يتعامل مع الدراسة بطريقة تختلف عن الطالب يذاكر فقط من أجل اجتياز الامتحان، والموظف الذي يرى نفسه شخصا يعتمد عليه زملائه يحرص على الانضباط حتى في الأيام التي تنخفض فيها رغبته بالعمل، وكذلك الفرد الذي يعتبر نفسه عنصرا إيجابيا داخل أسرته يشارك في المسؤوليات دون أن ينتظر تذكيرا أو مكافأة. تتكون الهوية عبر التكرار والخبرات الصغيرة، ثم تبدأ بدورها في توجيه القرارات اليومية. كل تصرف منسجم مع الصورة التي يحملها الإنسان عن نفسه يعززها أكثر، فتتشكل دائرة إيجابية تجعل التغيير أكثر رسوخا مع مرور الوقت. أما القفز إلى أفعال ضخمة دون بناء قناعة داخلية فيؤدي غالبا إلى صراع بين الرغبة المؤقتة والصورة القديمة التي ما زالت تتحكم في السلوك. المجتمعات أيضا تتأثر بهذه الفكرة، فعندما يترسخ في ثقافة المجتمع أن أفراد قادرون على التعلم والإبداع والمبادرة، تنتشر الممارسات التي تدعم هذه القيم بصورة تلقائية. لذلك يبدأ التغيير الاجتماعي من الطريقة التي يعرف بها الناس أنفسهم قبل أن يظهر في الشوارع أو المؤسسات أو المدارس. إن تغيير الهوية الفكرية لا يعني انتظار لحظة مثالية، وإنما يبدأ بسؤال بسيط: من أريد أن أكون؟ وعندما تصبح الإجابة واضحة، تتحول الأفعال اليومية إلى دليل متكرر يؤكد تلك الهوية، وعندها يصبح تحقيق الأهداف نتيجة طبيعية لمسار طويل من الالتصاق بين الفكر والسلوك.

طبعا فكرة البرمجة وفكرة الأفعال الصغيرة والخطوات الصغيرة والتغيير الداخلي قبل أن نشرع أو أن نبدأ بالأفعال هي فكرة يعني عكس الأشياء اللي نسويها احنا غالبا في الحياة. يعني احنا غالبا مثلا نريد أن نقطع التدخين مثلا، أو نريد أن نسجل في الجيم، أو نريد نبدي بتعلم الإنجليزية، أو نريد نسافر، أو نريد ندخل كلية ثانية، أو نريد نبحث عن عمل جديد، ندخل دورات، أو نريد كذا إلى آخره. وغالبا احنا شنو يعني نغصب أنفسنا أحيانا على اتخاذ بعض الأشياء اللي نعتقد هي ضرورية، وهذا غالبا حتى الطلاب يسوونه. يعني طالب بالسادس يسوي شنو؟ يدرس قوة عليه، وما حاب دراسة يدرس قوة عليه بهذه الطريقة حتى شنو، حتى يطلع معدل، حتى كذا إلى آخره. بس هو كهوية داخلية موجودة في داخله، كأفكار داخلية، كقناعات داخلية ما موجودة. يعني يكون انفصام بين فعله وبين عمله، هو يفكر بشيء هو مختلف عنه تماما ويفعل شيء آخر. زين، شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أحيانا من تري يسوي شيء هو ما يشبهك، هو أشبه بأن شنو؟ بأن تصبغ سيارة محركها عاطل. تدري تسوي تغيير، شو تسوي؟ تصبغ السيارة، صحيح شكلها راح يصير شنو؟ حلو، بس هي شنو؟ هي عطلانة بهذه الطريقة. وهذا يسمونه في علم النفس يعني تأثير الشد المطاطي بهذه الطريقة. ولذلك مرات الإنسان يلجأ إلى أفعال معينة في سبيل إرضاء الآخرين، أو في سبيل يعني في سبيل إثبات العجز مثلا، يشعر أنه هو إرادته قليلة، أنه هو شخص فاشل، أنه كذا. فشي يسوي؟ باكر من الصبح روح للقاحة، والله باكر، وفعلا يروح ويأخذ أسبوع يروح أنه يبطل. لأن القناعة الداخلية مو موجودة، القناعة الداخلية مو موجودة. السلوك هو ابن الهوية يسمونه، السلوك ابن الهوية. ليش؟ لأن احنا نفعل الأشياء اللي تشبهنا، مو الأشياء اللي نريدها، اللي هو عندنا أماني، بس في الغالب هي لا تتحقق. ليش؟ لأن ما تشبهنا. فأنت حتى تتغير مو بس فعلك يتغير، إن تروح على النتيجة الجبر، روح على المسبب للفعل. يعني حتى تتغير حياتك يفترض أنه تتغير قناعاتك، مو حتى بالأخير يجي الفعل طبيعي. هاي مرات يوصلتها حتى الرياضي أو كذا إلى آخره، يوصل لمرحلة هو ما يأكل أكل مو صحي، يعني هو يقتنع تماما أنه هذا يعني خلص. يعني حتى هذا الاستثناء مرات يجي لك، مرة أخذ لك فد يعني أكل خبز أبيض، فد مرة ما يسويه، يوصل لقناعة يظل ما يستلذ به، يقلل الشكر، يقطع البيبسي كذا إلى كيف يعني هيك بهذا يقتنع تماما. يعني وصل لقناعة انه هذا ما يناسبه خلاص. يعني هنا السلوك هو ابن من الهوية، الهوية قصدنا بها هو منه، يعني بهذه البساطة ما نريد نعقده. انت منه، شلون تفكر داخليا، يعني افعالك بالاخير حتى لو غصبت نفسك انه تغير هذه الافعال، بدون تغيير الهوية الداخلية ما راح يصير تغيير. زين، هنا انا شوف مرات اكو واحد مثلا دائما يشكي، مو دائما هو ضحية للظروف، هو لين يعتقد بنفسه ضحية للظروف، هاي هي هويته. هو شنو؟ ضحية. هو منو؟ هو ضحية، فدائما راح يشكي، يعني سلوكه راح يتأثر بهذه الهوية. ولذلك ما راح تتغير أفعالك الحقيقية إلا أنت إلا إذا تغيرت هويتك الداخلية، قناعاتك الداخلية، إلا إذا تغير التعريف الخاص بشخصيتك، لأن بالنهاية أنت المسؤول عن خياراتك. أما كيف نغير الهوية الفكرية بعمق القناعات الداخلية، بعمق نفكك الأشياء الباطنية أو الأفكار الباطنية الموجودة في هذه الذات، فأكيد هذا الشيء ما يصير بيوم وليلة. يعني مو أشياء تسويها
يعني تتخذها صباحا وتنجز مساء. ليش؟ لأن هذا إعادة بناء. إعادة وأحيانا أكو إعادة بناء تحتاج نوع من الهدم يعني قبل أن تبني. ولذلك إحنا مرة حكينا في حلقة كاملة عن عن عن القصة الشخصية، مفهوم القصة الشخصية. ناس يعيشون عمرهم عندهم قصة شخصية، عمرهم كله، ومرات القصة الشخصية شبيهة مغلوطة. يعني واحد مثلا يعيش طول عمره هو يعتقد نفسه كريم، بس هو ما يدري هو مغفل، ما يدري. أكو ناس نايمة براسه مثلا، ما يدري انه مثلا هاي العزائم اللي يسويها اطفاله احق بها من شم واحد ما يسوى، ما يدري. هو عايش شنو؟ عايش الدور طول عمره انه شنو؟ انه كريم مثلا. يعني حاشينها هنا أنا، هاي شنو القصة الشخصية؟ كل واحد عنده رواية عن نفسه، هو يرويها مرات لنفسه ومرات يرويها للآخرين. فمحتاج احنا مرات شنو؟ مرات هاي الرواية تصير مقدسة، يعني هو ما منفكر بها، بس هو مثبتها على نفسه، مثبتها على نفسه. أكو ناس توصل لدرجة أنه يقول أنا والله عندي مشكلة باللغة، بعد ما أقدر، بعد مستحيل شنو يتعلم اللغة، مستحيل يتعلم اللغة. ليش؟ لأن هو عنده رواية شخصية عن نفسه ببعض الأشياء، ببعض الأمور. وكل واحد عنده قصة مثل ما قلنا. واحد مثلا يقول أنا ما أفهم بالمشاريع، ما أفهم بالفلوس، ما أفهم بالكذا، خلاص يعني. واحد يقول لا أنا فاشل بالعلاقات، وراح أظل طول عمره فاشل. هاي استنتاجات تبرمجت، مو تبرمجت عليها أو بسببها أفعال، وأنت خلاص ثبتت هذه الأفعال. لكن أنت دائما عندك مجال أن تكتب قصتك الحالية ومن ستكون في المستقبل. يعني احنا حتى في حلقة قديمة جدا حكينا على موضوع الهوية، وكيف انه الهوية احيانا جزء منها مستقبلي، جزء منها يتعلق بالمستقبل، خصوصا الهوية الشخصية الفردية. جزء من الهوية يتعلق بمن؟ بالحاضر. جزء كبير يتعلق بمن؟ بالماضي. جزء كبير من الهوية مالتك نفسها يتعلق بالبيئة أو, أو, أو, أو بالجماعة اللي تنتمي إليها. خلاص يعني انت جزء منهم، مو؟ لكن المستقبل حاضر. ولذلك أكو مجال دائما أنه نكتب قصتنا الحالية، ويفضل أنه نكتبها بدون تجميل، يعني لا نسوي نفسنا أجمل ما يكون. وأنا أقول نكتب مو بمعنى نكتب ورقة ونكتب، وإنما نقرر يعني قصتنا شنو، نقرر إحنا منه، ونقرر شنو نتصرف، ونقرر الطريقة اللي نفكر بها حيال نفسنا وحيال الآخرين بهذه الطريقة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
4: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
2: لراديو التايمز سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: عندما اجتمعت العزة الأموية بالجمال الأندلسي، كيف أشعلت ولادة بنت المستكفي حرباً بين الوزراء؟

0: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتي هتيها، وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها.
1: بهذين البيتين الجريئين زينت ولادة بنت المستكفي ثوبها عندما كانت تحاول إذرام نار الغيرة في قلب ابن زيدون الذي منى نفسه بقوله: أعذب الشعر أكذبه.

وتغلبهم في كثير من الأحيان، كما كان منزلها مفتوحاً دائماً للنساء من مختلف الطبقات، اللواتي يردن تعلم القراءة والكتابة والموسيقى. وإلى جانب الشاعر الأندلسي الملقب بذي الوزارتين ابن زيدون، كان ابن حازم صاحب كتاب طوق الحمامة أيضاً من رواد مجلسها الأدبي، إذ تتلمذ على يديها وجمعته معها صداقة قوية.

0: عشق بن زيدون وولاده أشهر من أن تروى، فجميعنا قد سمع بأشعار العاشقين التي تصف حبهما ولوعتهما من الهجر والفراق. لكن ربما لا يعلم كثير منا أن الغيرة والكبرياء قد وقفا حائلين دون نهاية سعيدة لهذه القصة. فعلى الرغم من عشق ولادة لابن زيدون، فإنها كانت تقربه أحياناً وتصده أحياناً أخرى، وكانت تتعمد إثارة غيرته، خصوصاً عندما يشاهد الوزير ابن عبدوس يقترب منها. فقرر ابن زيدون أن يردها إليها، فتعمد أن يبالغ في إحدى الليالي بالتعبير عن إعجابه بصوت جارية ولادة وهي تغني، وطلب منها أن تكرر على مسامعه ما كانت تغنيه متغنياً بعذوبة صوتها، مما أشعل الغيرة في صدر ولادة التي قالت:
1: لو كنت تنصف

لم تنسى ولادة ذلك الموقف الذي جرح كبرياءها، فراحت هي الأخرى تفسح المجال للوزير ابن عبدوس بالتقرب إليها بالمال والهدايا لإثارة غيرة ابن زيدون، ما أشعل حرباً بين الوزيرين.

0: اشتدت غيرة ابن زيدون من الوزير ابن عبدوس، مع أن الفرق بينهما كالثرى والثريا، فابن زيدون يملك الشجاعة والوسامة والبلاغة والبديهة الحذرة التي لا يملك منها ابن عبدوس شيئاً. مع ذلك تعاظم في نفس ابن زيدون أن يرى ابن عبدوس يجاهر بعشقه وهواه لولادة، وأن يقول الناس إنه منافس ابن زيدون وغريمه، فقد كان له هو الآخر اعتداد بالنفس يصل إلى مستوى الغرور أحياناً. كل ذلك دفعه إلى كتابة رسالة مهينة بعثها لابن عبدوس على لسان ولادة، يقول في مطلعها:
1: أما بعد، أيها المصاب بعقله، المورط بجهله، البين سقطه، الفاحش غلطه، العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره، الساقط سقوط الذباب على الشراب، المتهافت تهافت الفراش في الشهاب، فإن العجب أكبر ومعرفة المرء نفسه أصوب.
0: واجتماع غيرة ابن زيدون مع غروره جعله يذهب إلى أبعد من ذلك، فنظم أبياتاً

0: فيها ابن عبدوس بالفأر الذي يأكل فضل طعامه عندما قال:
1: أكرم بولادة دخرا لمدخري، لو فرقت بين بيطار وعطاري. قالوا: أبو عامر أضحى يلم بها، قلت: الفراشة قد تدنو من النار. عيرتمونا بأن قصار يخلفنا فيما نحب، وما في ذاك من عاري. أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضا، وبعضا صفحنا عنه للفأر.

إلا أن ابن زيدون جعل ولادة بتلك الأبيات بغياً أخذ حاجته منها ثم تركها لمن هم دونه في المقام، فدفعت تلك الأبيات ولادة إلى قرار هجره للأبد. خيلاء ولادة وكبرياؤها منعها من الصف عن ابن زيدون، رغم أنها كانت تهواه مثلما كان يهواها، وبالرغم من مئات قصائد الحب والشوق والندم التي كتبها لها، منعها كبرياؤها من التراجع عن قرارها، رغم أن شوقها كان يعادل شوقه. لكن ابن عبدوس كان يعشق ولادة لدرجة خشى معها أن ترجع لابن زيدون بعد كل تلك القصائد، وليضمن أن يبتعد عنها إلى الأبد كاد له عند أبي الحزم فلقى أذنا مصغية، وسجن ابن زيدون فترة من الزمن. بعض المؤرخين ذكروا أن ابن زيدون هرب من السجن وبقى متخفياً في أحواز قرطبة حتى أصدر أمر بالعفو عنه، والبعض الآخر يقولون أنه بقي بالحبس حتى تولى أبو الوليد ابن أبو الحزم مكان والده، فعفى عن ابن زيدون وقربه منه. لكن المؤرخين أجمعوا على أن ابن زيدون ما لبث أن غادر قرطبة ولجأ إلى المعتضد بن عباد صاحب أشبيليا بسبب استمرار ابن عبدوس بالكيد له، ويجمعون أيضاً أنه لم ينسى حبه لولادة طوال تلك الفترة، وبقى يكتب لها الأشعار والقصائد علها تصفح عنه.

بالرغم من أن نيران الأشواق كانت تفطرن في صدر ولادة وابن زيدون، فأن اللقاء لم يكتب لهما، بينما لم ييأس ابن عبدوس من معشوقته وظل يزورها ويبذل لها المال والهدايا إلى أن توفيت عن عمر يناهز 80 عاماً في بعض الروايات، ويصل إلى قرابة 100 في روايات أخرى ذكرت أن موتها كان في العام 1091، وهو العام الذي غزا فيه الموحدون قرطبة.

لم تتزوج ولادة طيلة حياتها، وفاء لابن زيدون. وقيل إن ابن زيدون قد عاد إلى قرطبة كهلاً بعد فترة طويلة قضاها في إشبيلية، وذهب يطلب لقاء ولادة التي كانت هي أيضاً متلهفة للقائه، لكنها أبت لأنها أرادت أن يحتفظ بذاكرته بصورتها وهي ولادة الشابة الجميلة، وأن لا يراها وهي كهلة وقد مرت عليها كل تلك السنين.

0: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: خرافات نفرت العرب من القراءة. القراءة فيها سم قاتل، هذا ما حاول البعض ترويجه في مجتمعاتنا العربية عبر ترديد عدد من الخرافات أصابت القراءة في مقتل، وجعلت منها ممارسة غير محببة، وفعلا مضيعا للوقت تارة، ومؤد للانحراف تارة أخرى، وغير مجد تارة ثالثة. هنا سنذكر لكم مستمعينا عدداً من الخرافات التي لجمت الرغبة في القراءة ونموها على المستويين الشخصي والجمعي في الدول العربية، وسنحاول تنفيذها بشيء من الإيجاز. واصلوا الاستماع. أولاً، القراءة موضة قديمة. يظن كثير من الناس أن القراءة أصبحت اليوم موضة قديمة، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي وظهور كثير من وسائل المعرفة والتثقيف الحديثة، التي منها مثلاً مواقع الإنترنت التفاعلية والمعتمدة على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو. في هذا أظن جانباً كبيراً من الصواب، لكن هناك فوائد كثيرة لا تقدمها إلا القراءة. أثبتت الدراسات والتجارب أن لا شيء يعادل الكتاب في قدرته على تقديم جرعة معرفية ثقافية مركزة للقارئ الجاد مقارنة بمواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقراءة تحفز نشاط المخ، خصوصاً مراكز الخيال، الأمر الذي لا تقدمه أي من الوسائل الأخرى التي تعفي الإنسان من التخيل إلى حد كبير بمزاوجتها للنصوص بالصور والأصوات والألوان والفيديو. وتحفيز القدرة على التخيل يجعل المخ أكثر صحة، ويبطئ من الإصابة بمرضي خرف الشيخوخة والزهايمر. وعدا أن القراءة تساعد على التقليل من شعور الإنسان بالتوتر والضغط العصبي، وذلك على عكس الوسائل التقنية الحديثة التي تزيد من ذاك الشعور. تساهم أيضاً في تطوير الثروة اللغوية للقراءة، خصوصاً تلك الكتب الأدبية الراقية التي يحرص كتابها على تجويدها لغوياً، في حين أن مواقع الإنترنت غالباً ما تكون مكتوبة بلغة مبسطة جداً بل ضعيفة أحياناً.

ثانياً، الكتب تقود إلى الانحراف الفكري. يزعم بعض الناس أن قراءة كتب معينة تقود إلى الانحراف الفكري والتشوه العقائدي، ويدعون لذلك إما للامتناع بالكلية عن قراءة الكتب، وإما إلى فرض رقابة مسبقة على ما يقرأه الناس من كتب ومطبوعات. وهذا زعم خطير أدى إلى نتائج كارثية. قد يرى البعض أن هناك كتباً تحوي أفكاراً منحرفة، ولكن علاج الأمر لا يكون بمنع القراءة ولا بفرض الرقابة المسبقة على الكتب. بالعكس، إن القراءة الحرة وتداول الكتب هما اللذان ينيران العقول ويسددان الأفكار ويحميان عموم الناس والمجتمعات من الانحرافات. وأساساً فإن الناس عرضة للانحراف عبر ألف وسيلة غير الكتاب، كما أن الرقابة لن تمنع الراغبين بالحصول على أي كتاب من الوصول إليه في زمن الإنترنت. ثالثاً، لا يوجد وقت للقراءة. كثيرون يتذرعون بأنهم لا يملكون الوقت، وهذه خرافة. خطوات كثيرة يمكن أن تساعد في إيجاد وقت للقراءة، مثل استبدال بعض الأوقات الخاصة بكرة القدم أو المقهى أو أي شيء من الهوايات المفضلة بالقراءة، وتحديد وقت معين للقراءة يومياً والالتزام به، وتحديد عدد معين من الكتب لقراءتها في الشهر أو في السنة، إضافة إلى اصطياد الأوقات للقراءة سواء في وسائل المواصلات أو في بعض الدوائر الحكومية، حيث يكون الانتظار هناك طويلاً، والقراءة في المجال المفضل، والقراءة قبل النوم ولو 10 دقائق فقط.

رابعاً، تصفح مواقع التواصل تغنيك عن قراءة الكتب. هناك شريحة كبيرة لا تقرأ الكتب وتكتفي بتصفح مواقع التواصل، عدا أن لغة هذه المواقع لا تساعد كثيراً في إثراء معجم القارئ، فإن طبيعة النشر الدوري السريع للمواقع وموادها تؤدي إلى عدم نيل غالبية المقالات المنشورة حظها الواسع عند الإعداد من البحث، وهذا ما يترتب عليه ركاكة كثير من المواد الصحفية أو المعرفية من الناحية العلمية والتثقيفية ووقوع كثير منها في الأخطاء. وتسعى معظم المواقع والحسابات الإلكترونية إلى إبراز المواد المثيرة على حساب المواد المفيدة، ولا تعطي إلا المساحات الصغيرة للمواد العلمية والثقافية المتعمقة، والتي إن جاءت تأتي بطريقة الإثارة والرشقات السريعة التي لا تسمن الباحث عن العلم والثقافة ولا تغنيه من جوع. القارئ الذي لا يقرأ إلا في هذه المواقع يخرج بأفكار مفككة ومعلومات غير مترابطة، يختلط فيها الغث بالسمين فيخلص إلى استنتاجات سطحية واستنباطات غير صحيحة في الغالب، وكثيراً ما تلاحظ تغيير مواقفه وميولاته وقناعاته مع كل ترند أو موجة.

خامساً، الأفلام تغني عن القراءة. كثير من الأفلام الجيدة كانت روايات وكتب، ولكن قراءة الرواية فيها متعة مختلفة عن الفيلم. فالقراءة تنمي الخيال أكثر من الأفلام، لأنك في الفيلم مجرد متلقٍ، على عكس الرواية التي تسمح فيها لخيالك بصنع الحدث والصور. كما أن الفيلم لا يسمح وقته ولا إمكانياته بتصوير كل التفاصيل التي في الرواية، وبالتالي تخسر جزءاً كبيراً ممتعاً من القصة. فالمخرج أو المنتج يختار حسب هواه أو إمكاناته الإنتاجية ما الذي يعرض من القصة، إضافة إلى أن قراءة الكتاب تطور القدرة على التركيز من خلال تمرين عضلات الذاكرة عبر تذكر الأحداث والشخصيات بشكل مستمر. سادساً، يجب أن أقرأ كل كلمة من الكتاب من الغلاف إلى الغلاف. قد ينتاب القارئ شعوراً بالذنب إذا لم يقرأ الكتاب كاملاً، وهذه ليست مشكلة إذا فرض الكتاب ذلك، لكنها تكون نقمة أحياناً عندما تصبح مجرد وسواس من دون هدف ووعي وفائدة لإنهاء الكتاب. القراءة حرية، وكل قارئ يتمتع بهذه السلطة التي تجعله يحكم بالفناء على نصوص ويبعث الحياة في أخرى، وبالتالي ليست هناك قوانين في القراءة، فهي فن يتأثر بكيان القارئ وتجربته الخاصة. ومن الناحية النفسية، فإن أكبر عدو للاستمرار في القراءة هو الإحساس بالتقيد والجبر، فتخسر التجربة خصوصيتها ورونقها، ثم على الشخص أن يقرأ ما يحتاج إليه وما يشعر بأن نفسه تشتهيه. ومن الناحية الفكرية، لا يستطيع القارئ أن يهضم مادة إذا لم يكن مهتماً بموضوعها، لأن الاهتمام يولد التركيز الذي هو أكبر محفز للتفكير. وليس من المفيد أيضاً أن تقرأ ما ستتكلم به في اليوم التالي مع أصدقائك أو المجموعة التي تخالطها. أنت تقرأ لتنمي معرفتك ولترتقي، وليس للآخرين.

سابعاً، القراءة ليس لها مردود على الجسد. الكتاب له تأثير يماثل تأثير النادي الرياضي أو المستشفى، هذا ما أكدته دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية على عينة مكونة من 1800 شخص يقرأ نصفهم القصص والروايات والمراجع المتخصصة بصفة منتظمة، بينما لا يهتم النصف الآخر بالقراءة. وأجري فحص طبي شامل لهؤلاء الأشخاص، فتبين أن الذين لا يقتربون من الكلمة المطبوعة يعانون من أمراض مثل ضغط الدم والسكر والسمنة والقولون العصبية وقرحة المعدة والقلب، بالإضافة إلى المتاعب النفسية المختلفة مثل القلق والتوتر وفصام الشخصية وغيرها. أما الذين يقرؤون فكانوا أكثر صحة، وتقل بينهم نسبة الإصابة بهذه الأمراض بصورة واضحة. الموضوع وصل إلى أكثر من ذلك، فقد تم تدشين علم العلاج بالقراءة، وأصبح علماً معترفاً به لدى كل الأوساط العلمية، إذ يستطيع الطبيب عن طريقه أن يعطي للمريض روشة قراءة. كثير من الأمراض العضوية هو نتيجة الاضطراب النفسي للمريض، كما أن الأفكار السلبية لها تأثير سلبي على النفس، وهنا يأتي دور القراءة التي توفر العزلة، فتبعد الفرد عن ضغوط الحياة، وتجعله يرى الحياة بمنظور جديد، ويكتشف من خلالها المعلومات التي يمكن أن تحل مشاكله، وهذا يخفف من الضغط العصبي ويمنح السعادة والراحة النفسية.

ثامناً، التجربة والممارسة العملية أهم من القراءة. يردد البعض هذه الجملة للتقليل من شأن القراءة، وهي من الحق الذي يراد به باطل، ففائدة الممارسة العملية والتجربة الحياتية جليلة في وضعها الأفكار النظرية التي يستقيها القارئ من الكتب محل التطبيق العملي لتثبت في عقله. ولكن لا يمكن مطلقاً لطالب المعرفة أن يتجاوز المرور على جسر القراءة والكتب مكتفياً بالقول أن التجربة والممارسة العملية أهم، حتى لو استطاع البعض أن يبلغ مبلغاً جيداً في مجال من المجالات المعرفية دون الاطلاع على الكتب، فإنه في الحقيقة أهدر كثيراً من الجهد والوقت في التجربة والخطأ بحثاً عن الإجابات، في حين أنه كان من الممكن أن يجد تلك الإجابات في كتب من سبقوه في هذا المجال المعرفي.

تاسعاً، قراءة الروايات غير مفيدة للعقل ومضيعة للوقت. تنتشر هذه الخرافة في المجتمعات العربية مثل غاز يعبث بالعقول ويجعل القراء يبنون حاجزاً بينهم وبين أعظم قناة للتواصل بين البشر وهي القصة. فهناك شريحة في المجتمع تنظر إلى قارئي الروايات بدونية وتنكر عليهم تضييع أوقاتهم، رغم أن أكثر الكتب قراءة في العالم هي الروايات. فالروايات ليست إلا قصصاً مطولة ومفصلة تحتوي على بشر مثلنا، نرى أنفسنا فيهم ونجرب نتائج أفعالنا معهم، وهي أفضل عيادة صحية للعلاج النفسي، لأن الإنسان يستطيع عبر الشعور بما يشعر به الآخرون دون أن يكون قد مر فعلاً بما مروا به أن يفهم أفعال الآخرين والإحساس بها. قراءة الروايات تعزز الفكر التحليلي أيضاً، وتمكننا من أن ندرك الأشياء بمنظور أفضل، كما تعزز قدرة الناس على تفهم وقراءة مشاعر الآخرين وعواطفهم.

عاشراً، هناك كتاب صالح لجميع القراء. لا يوجد اثنان يقرآن الكتاب نفسه، هكذا يقول الكاتب إدموند ويلسون. فعندما نقرأ نسقط هذه الكينونة على مادة الكتاب ونخرج بمنتج جديد من المعنى الذي لا يمكن أن يتطابق مع أي قارئ آخر. لذلك عندما يعبر شخص عن تجربته مع كتاب معين فهذا لا يعني أن الكتاب صالح لك. أحياناً يكون السعي نحو الكتاب الذي يفضله الجميع مضيعة للوقت، لأنك تكتشف بعد مدة أنه لا يخدم أهدافك الشخصية أو حاجتك في هذا الوقت. لذلك اقرأ ما تحب وما تحتاج، وهذا هو الهدف السامي للقراءة. ولا تتأثر بآراء الآخرين حول قراءتك لكتاب معين الآن، فأنت الوحيد الذي تعرف احتياجاتك وأولوياتك. ليس هناك كتاب صالح للجميع، ولكن هناك كتاب مناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب.

بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: تاريخ التهميش والتسييس للعراق القديم.

تهيمن على رؤية التاريخ القديم ثلاثة توجهات ينفي بعضها وجوده أو يتخذه هوية أصلية للمجتمع أو يستغله لتحقيق مصالحه في التحفيز والتحشيد وبناء هويات جامعة. ينظر الاتجاه الأول إلى التاريخ كمرحلة سحيقة لأقوام ميتة انقطع صلتها بالشعوب الراهنة وطواها النسيان قبل أن يعاد اكتشاف آثارها في أواخر القرن التاسع عشر على يد المنقبين الأجانب المدفوعين بالبحث عن تاريخ الكتاب المقدس في بلاد النهرين على وجه الخصوص والشرق الأدنى في العموم. وتفضل هذه المجموعة في العراق التركيز على التاريخ المعاصر والحقب العربية الإسلامية بصفتها أشد اتصالاً بثقافة المجتمع الحالي. أما الاتجاه الثاني فيرى أن التاريخ القديم يمثل الهوية الأصلية للأرض والشعب ويصر على وجوب التركيز عليه، ومنهم من يتطرف في الأمر ويسعى إلى إحيائه ونبذ الحقب الأحدث واعتبارها غزواً أجنبياً، مع أن التاريخ ما هو إلا سلسلة متوالية من غزوات وهجرات، وهناك من يستخدمه ليشن حرباً على الهويات الحية السائدة. ينتشر هذا الخطاب غالباً في أوساط الشرائح العلمانية من المجتمع والأقليات القومية والدينية التي يرى بعض أفرادها أن تلك الشعوب القديمة هي سلفهم المباشر. أما الاتجاه الثالث فتمثله طبقة الساسة وبناة الأمم الذين يوظفون الحقب التاريخية المختلفة لمصلحتهم، وبل ورد خطاب سياسي أو قومي يتلائم مع الظروف السائدة محلياً وأقليمياً ودولياً. وغالباً ما يتضمن هذا التوظيف التاريخي الكثير من التزييف والعرض المجتزأ والسطحي والانتقائي لبعض الحقب وإهمال ما سواها. وغالبا ما يكون التوظيف خطيرا ويستخدم كسلاح في الخصومات، يستحضر المعارك التاريخية ويجد لها نظائر موازية في الواقع الراهن، أو أن يستخدم لنفي أصالة الخصوم وتجريدهم من حقوقهم ومواطنتهم.

عراق صدام. منذ نشأة الدول الوطنية وتعميم التعليم الحكومي والإلزامي في العراق، أصبحت المناهج الدراسية أساساً في أدلجة المجتمع الوليد على أفكار الدولة وتعزيز هويتها الجامعة وتمرير الخطاب التأسيسي لها. ومع وصول الأحزاب القومية للحكم في العراق بعد عامي 1963 و68، امتلأت المناهج بخطابات القومية العربية ومفاهيم حزب البعث الحاكم والاشتراكية ومناكفة الاستعمار.

تضاعف التركيز على التاريخ العربي الإسلامي بعد الحملة الإيمانية في تسعينيات القرن الماضي، حيث وجد النظام الحاكم نفسه معزولاً إقليمياً ودولياً، وبعد أن نجا بأعجوبة من انتفاضة رفعت شعارات دينية ومذهبية في عام 1991، فضل على إثرها التركيز على الخطاب الديني مع خطاباته. من جانبها روجت مناهج اللغة الإنجليزية للاشتراكية من خلال رواية كيبس لرواية هربرت جورج ويلز، وساهمت في تصدير تمثيل سيء لليهود من خلال رواية أوليفر تويست لتشارلز ديكنز، ومسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير. مع أن هذه الأعمال مهمة في الأدب الإنجليزي، لكن اختيارها كان يهدف لإيصال رسائل تتماشى مع خطاب الدولة والحزب الحاكم حينذاك، بالإضافة إلى ترميم المواقع الأثرية بطريقة أضرت بالقيمة الأثرية لبعضها، كما حدث في بابل في الثمانينيات عندما أضيف اسم صدام حسين على الجدران التاريخية. ركز خطاب الدولة على إحياء التاريخ من خلال إقامة مهرجان الربيع في الموصل لمحاكاة أعياد الأكيتو أو رأس السنة البابلية الأشورية، ومهرجان المربد الشعري في البصرة على غرار سوق عكاظ قبل الإسلام، ومهرجان بابل الدولي. استغلت الحكومات قبل 2003 التاريخ في خطابها لبناء دولة وطنية، ولهذا السبب أعيدت كتابة التاريخ بما يتلائم مع منطلقاتهم من خلال إطلاق موسوعة حضارة العراق في 13 جزءاً عام 1985، مع كل ما يحمله مفهوم إعادة قراءة التاريخ من مخاطر.

في عراق ما بعد 2003 فرضت المحاصصة المذهبية والعرقية نفسها على الفضائين العام والإعلامي والخطاب السياسي، ولم يعد في الإمكان طرح رؤية موحدة للتاريخ ولا سيما المعاصر والإسلامي، ففضلت المناهج تجاهل المختلف عليه قدر الإمكان وتجنب الخوض فيه. يتضمن هذا الهروب من النقاش إيجابيات عدم فرض رؤية الحاكم على مكونات الشعب المختلفة وتجنب إثارة الخلافات العرقية والدينية، لكن مساوئه تعني خلق جيل لا يقرأ عن التاريخ المعاصر ويكتفي بما يسمعه من محيطه الضيق، فتتعزز روايات مختلفة للتاريخ تتبناها كل فئة من فئات المجتمع. في المناهج العراقية الجديدة تفرض مساحة أكبر للعراق القديم مقارنة بمناهج ما قبل عام 2003، وتقدم الحقب الحضارية القديمة للطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائي، بينما كان الصف الأول المتوسط أول موعد للطلاب مع الحضارات القديمة. مع ذلك هناك خلل في منهجية تناول الحقب السياسية للتاريخ القديم في المناهج الراهنة والكثير من الأخطاء، مع توسيع النطاق عالمياً ليشمل نبذة عن حضارات الفرس والإغريق والرومان. ولأسباب دينية ومذهبية تتجنب المناهج الجديدة الجانب السياسي من الحضارة العربية الإسلامية وتتوقف عند وفاة النبي محمد. ولأسباب سياسية تهمش هذه المناهج تاريخ العراق الحديث والمعاصر، وتستفيض في حقبة تأسيس الدولة العراقية انتهاء بقيام الجمهورية في عام 1958، فلا شيء عن الانقلابات العسكرية اللاحقة ولا الحرب مع إيران والكويت ولا الحصار الاقتصادي ولا تأسيس العراق الجديد بعد عام 2003.

المراحل الابتدائية الفوضى. تخلو مناهج الصف الأول الابتدائي من أي إشارة للعراق القديم من ناحية الموضوعات والصور. في مادة اللغة العربية يشجع التلاميذ على قراءة القرآن والتعبير عن القيم الأسرية والوطنية من خلال مواضيع مثل العلم والوطن والمدرسة، والاهتمام بالبيئة من خلال التركيز على الزراعة والنخيل. ومع إدخال اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي، بعد أن كانت تقدم للطلاب أول مرة في الصف الخامس الابتدائي قبل 2003، لم يتضمن المنهج الذي وضعه أجانب ونقحه عراقيون في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية، لم يتضمن محتوى يعكس تراث العراق القديم. في مادة الرياضيات هناك توظيف لعناصر محلية من خلال الصور والأمثلة، منها ساعة بغداد وملوية سامراء والمتحف البغدادي لجذب اهتمام الطلاب وتحفيزهم. وفي مادة العلوم يستخدم المنهج بعض العناصر الطبيعية المميزة لبيئة العراق مثل الأهوار ونهري دجلة والفرات وبحيرتي ساوة والحبانية وشلال قلي علي بيك. بصفة عامة يظهر المحتوى جهداً لتضمين عناصر تربوية متنوعة وتعريف الطلاب بالثقافة والبيئة المحلية، ولحداثة سن التلاميذ قد يكون تضمين عناصر التاريخ القديم صعباً، ولكن ذلك ليس مستحيلاً من خلال دمج المزيد من الصور والرسوم المستوحاة من أساطير بلاد الرافدين.

في الصف الثاني الابتدائي يقتصر تمثيل العراق القديم على صور بوابة أشتار وتمثال من الحضر وأسد بابل في مادة القراءة. في مادة اللغة العربية يطلع التلاميذ على نصوص تتحدث عن حفظ القرآن والصلاة وأحاديث نبوية عن الرحمة والإحسان ونفع الناس والتعبير عن القيم الأسرية والوطنية من خلال مواضيع وأناشيد عن الوطن والتعرف على المدن العراقية وخصائص البيئة العراقية مثل التمر والبلبل وصور بعض المعالم الأثرية. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى أسماء عراقية وإشارة للتمور، وكذلك حال منهج الرياضيات حيث تقدم أمثلة عن سارية العلم والنخيل، ويتعرف الطلاب على أسماء الشهور الميلادية السريانية، والكثير منها يستخدم منذ العصر البابلي القديم. وفي مادة العلوم يتحدث المنهج عن المحميات الطبيعية في الأهوار وضمها لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2016. في الصف الثالث الابتدائي تعد صورة بوابة المتحف العراقي التمثيل الوحيد للعراق القديم في كافة المناهج، في حين تركز مادة اللغة العربية على نصوص تتحدث عن القرآن والدعاء والنبي محمد وأحاديث نبوية عن الجار والأعياد وقصة عن حقوق الحيوان على لسان الإمام علي بن أبي طالب، وأخرى عن العدل تتضمن الخليفة عمر بن الخطاب، فضلاً عن قصص مثل ليلى والذئب وافتح يا سمسم. يذكر المنهج أيضاً أعياد الميلاد المسيحية ومقولة الحق يحرر الإنسان للسيد المسيح، وهي المقولة المسيحية الوحيدة في جميع المناهج العراقية. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية أي شيء عن العراق القديم، فيما ضم منهج الرياضيات صورة لبوابة المتحف العراقي. وفي مادة العلوم ليس هناك سوى صورة للخطوط الجوية العراقية وحقل عكاشات للفوسفات في الأنبار.

تمثل مناهج الصف الرابع الابتدائي البداية الحقيقية لتعريف التلاميذ بالعراق القديم، وهذا تطور ملحوظ مقارنة بمناهج ما قبل 2003 التي يبدأ التعريف الحقيقي فيها ببلاد النهرين في الصف الأول المتوسط. لكن المناهج الجديدة تتضمن العديد من الأخطاء. لا تتضمن مادة القراءة في اللغة العربية إشارات إلى بلاد الرافدين، فيما تركز على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية عن العمل ومحبة الوالدين والضيف، وحكايات عن الوحدة الوطنية وأخرى عن الحج والإمام الحسن والمهلب بن أبي صفرة وحاتم الطائي والخليفة عمر بن عبد العزيز وخولة بنت الأزور، وجميعها من التراث العربي الإسلامي. لم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات وصور للمتحف العراقي والكتابة المسمارية وأساور من الحضارة الأشورية، إلى جانب التمثيل المتكرر للنفط والتمر. كما ضم منهج الرياضيات مسائل رياضية عديدة عن زيارات لمدينة أور ومهرجان بابل الأثري والمتحف العراقي وحصن الأخيضر. أما مواد الاجتماعيات فتسخر بصور عن بوابة عشتار ومدينة أور والحضر، ونصوص عن كون العراق بلد الحضارات، وصور للقيثارة السومرية والألواح الطينية، ونشاط يطالب الطلاب بجمع صور لبعض الآثار. مع ذلك يستخدم الكتاب صورة الكتابة الصورية ويقدمها خطأ على أنها الكتابة المسمارية، ويخلط ما بين بابل القديمة الأمورية والحديثة الكلدية.

تزخر مناهج الصف الخامس الابتدائي بإشارات للتعريف بحضارة العراق القديم والتنوع الثقافي والديني في البلاد، مع تركيز مادة القراءة في اللغة العربية على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية وقصص دينية عن النبي نوح والعملاق ونوم الإمام علي في مكان النبي ليلة الهجرة وعمر بن عبد العزيز والمصباح وعمر بن الخطاب والأعرابي. يضم الكتاب نصوصاً عن مسلة حمورابي ومكتبة أشور بانيبال، وزيارة إلى مدينة تتطرق للحديث عن آثار السومريين والبابليين، فضلاً عن قصة السندباد البحري وقصة من كليلة ودمنة، ونص عن العالم العربي الكندي بما يعزز تنوع المنهج. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات إلى بابل ضمن معالم الدول، فيما تضمن منهج الرياضيات مسألة وحيدة عن قياس الزوايا للقيثارة السومرية، وتنطوي مواد الاجتماعيات على صور أسد بابل وتعريف بالحضارات الأكادية والسومرية والآشورية والقوانين والحضر، والحديث عن مهد الأديان وإشارات للصابئة المندائيين، وتتضمن تعريفاً بأعلام ومبدعي البلد من مختلف الطوائف، وقد تكون الإشارات لانتماءاتهم بهدف الشمولية، ولكنها قد تعد إشارات لتعزيز المحاصصة والانقسام. ويضم الكتاب نصوصاً عن مكونات المجتمع العراقي وشعارات الدولة العراقية. من جانب آخر، غاب العراق القديم تماماً عن منهج العلوم. في الصف السادس الابتدائي تركز مواد الاجتماعيات على تاريخ وجغرافيا العراق القديم، لكنها تتضمن العديد من الأخطاء والعرض غير المنهجي لبعض التفاصيل في مادة اللغة العربية. لا يتضمن كتاب القراءة سوى ذكر لبلاد الرافدين وصورة لبوابة بابل وتمثال من الحضر، وهي الصور الأكثر شيوعاً في جميع المناهج، فيما يركز الكتاب على الثقافة العربية والشخصيات الإسلامية مثل الإمام علي بن أبي طالب والإمام جعفر الصادق والخليفة عمر بن الخطاب وأبي بكر والإمام الحسن، فضلاً عن علماء من الحضارة العربية مثل ابن سينا والفراهيدي، فيما يغيب العراق القديم تماماً عن مناهج اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

في المراحل المتوسطة والثانوية تهميش التاريخ الحديث، وكما هو حال مناهج ما قبل 2003 يبدأ التعريف المنهجي بالتاريخ القديم في الصف الأول المتوسط، إذ يتناول الكتاب بالكامل التاريخ القديم في العراق والدول العربية، بالإضافة إلى لمحة عالمية على الحضارات القديمة في بلاد فارس واليونان والرومان. فيبدو المنهج وكأنه عرض سريع وغير منظم، أما منهج اللغة العربية فيضم بعض الصور لبوابة أشتار والقاعة الآشورية في متحف اللوفر، وصورة للأميرة السومرية بوآبي عند الحديث عن منزلة المرأة. بخلاف ذلك يركز المنهج على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية وقصيدة للرصافي عن المولد النبوي ومفاهيم التسامح والوحدة الوطنية ونصوص عن الرحالة ابن فضلان والجاحظ والفارابي، ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات وصور لمدينتي أور والحضر. تكاد مناهج الصف الثاني المتوسط تخلو من أي إشارة للعراق القديم من ناحية الموضوعات والصور، فلا شيء عن العراق القديم في مادة اللغة العربية، ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية شيئا عن التاريخ القديم فيما عدا غلاف الكتاب وتمثال آشوري لبطل يحمل أسدا، يرجح إنه يمثل جلجامش. وفي مادة الاجتماعيات هناك عرض للتاريخ العربي قبل الإسلام وفي صدر الإسلام حتى وفاة النبي محمد، ويتحاشى التطرق للحقب الإسلامية التالية مع تضمين إشارات للأديان الأخرى الصابئية واليهودية والمسيحية.

في الصف الرابع العلمي والأدبي يغيب العراق القديم عن مادة اللغة العربية التي تركز على الأدب الجاهلي، بينما يوظف منهج اللغة الإنجليزية صور بوابة أشتار في مطلع كل فصل وصوراً عن جنائن بابل وبوابة نركال في الموصل، ونصاً عن الأهوار بوصفها جنة عدن، وآخر عن المتحف العراقي مع صور لرأس سرجون الأكدي وأور والنمرود. في الفرع الأدبي يدرس الطلاب مجدداً نبذ عن حضارات بلاد النهرين ومصر وبلاد الشام وفارس والروم والعرب قبل الإسلام، مع تركيز على الحضارة العربية الإسلامية من ناحية الإنجازات للحروب. والجانب السياسي فيما تذكر مادة الجغرافيا نبذ عن المعارف الجغرافية في بلاد النهرين، ولا سيما الفلك ورسم الخرائط. في الصف الخامس العلمي والأدبي يقتصر حضور العراق القديم على نص عن مهرجان بابل وآخر عن المتحف، مع صور لرأس سرجون الأكدي وكنوز النمرود الآشورية ومدينة الحضر في منهج اللغة الإنجليزية. ويغيب العراق القديم عن منهج اللغة العربية الذي يركز على الأدب الأموي والعباسي والأندلسي، فيما يدرس طلاب الفرع الأدبي تاريخ أوروبا وأمريكا الحديث والمعاصر إلى جانب الجغرافيا الطبيعية. بالمثل يقتصر حضور العراق القديم في مناهج الصف السادس بفرعيه على صور للحضر وبابل ونص عن أجنبي يمتلك شركة سفريات سياحية للعراق في منهج اللغة الإنجليزية، ولا يسجل منهج اللغة العربية ذكراً عن العراق القديم، بينما يركز على الأدب الحديث والمعاصر وشعر القضية الفلسطينية، فيما يدرس طلاب الفرع الأدبي تاريخ البلاد العربية المعاصر وحركات التحرر.

السينما والرسوم المتحركة. كثيراً ما يشكو العراقيون من قلة تمثيل حضارة بلاد النهرين في أعمال هوليود، لكن العراق نفسه وعلى الرغم من ضعف إنتاجه السينمائي لم يكترث كثيراً لتمثيل تاريخه في الفن السابع. ومن أوائل تلك الأعمال المستلهمة من التاريخ القديم فيلم نبوخذنصر إنتاج وتأليف كامل العزاوي عام 1962، والذي يتحدث عن الملك الكلدي نبوخذنصر الثاني وحروبه ضد آشور في فترة حكم والده نبوبو لاصر، وحملاته في بلاد الشام واليهودية، وبنائه الجنائن المعلقة لزوجته الميدية. كان ذلك أول فيلم عراقي ملون، ولم تعقبه أي أفلام تتحدث عن تاريخ العراق القديم، فيما عدا فيلم الرأس عام 1976 الذي يتحدث عن سرقة رأس ملك الحضر سنطروق الثاني واسترجاع الرأس بعد مطاردة المهربين إلى سوريا ولبنان. وفي ثمانينيات القرن الماضي أنتجت أفلام عن الحرب العراقية الإيرانية وفيلم القادسية بتعاون المصري في عام 1981، وفيلم المسألة الكبرى عن أحداث ثورة العشرين عام 1983، وفيلم باب الحبيبة في تعاون عراقي مصري في عام 1987، والذي يتحدث عن زيارة وفد مصري يضم علماء آثار وفنانين لحضور مهرجان بابل في العراق.

بينما لم ينتج العراق مسلسلات تلفزيونية عن العراق القديم، ركزت المسلسلات التاريخية على التاريخ العربي والفترة العباسية وبعض الشخصيات من العهد العثماني الأخير، منها مسلسل المتنبي والنعمان الأخير وحرب البسوس ومسلسل عثمان الموصلي ومسلسل أوائل العرب ومسلسل أبو جعفر المنصور ومسلسل القلم والمحنة ومسلسل شخصيات لم ينصفها التاريخ عام 2001. في عام 1982 أنتج التلفزيون العراقي والمركز العربي للأفلام المتحركة فيلم الأميرة والنهر، أول فيلم كرتوني عراقي مستوحى من قصص بلاد النهرين، مع تصميم الرسوم في جمهورية ألمانيا الشرقية. ركز الفيلم على مملكة لجش السومرية عن الملك وبناته الثلاث ووصية الأب الأخيرة بتوحيد بلاد النهرين. بالطبع كان ذلك الفيلم الكرتوني الأول والأخير الذي ينتجه العراق. بعد عام 2003 ومع تراجع الدور الحكومي في الإنتاج السينمائي في العراق وبقية دول العالم، وتصدر القطاع الخاص للمشهد، غاب تمثيل العراق القديم كلياً فيما عدا أفلام منتجة بميزانيات منخفضة وذاتية أو مشاريع تخرج لطلاب كليات السينما والمسرح.

التاريخ القديم في الصناعة. قبل 2003 كان توظيف التاريخ حاضراً في أسماء المنتجات الصناعية في العراق، مثل شركة الصناعات الخفيفة عشتار التي أسست في عام 1959، والمنشأة العامة للدخان العراقية التي أسست إثر دمج معامل أهلية للسجائر في الخمسينيات وأممت في عام 1963، وكانت تنتج أنواعاً من السجائر منها سومر وبغداد والرشيد وأريدو، فضلاً عن مصنع شخاط الأمين في عام 1975 وشركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية ومعامل اسمنت بابل والرافدين في نينوى وشركة آشور للمقاولات العامة. وهكذا نشاهد توظيف التاريخ العراقي القديم والعباسي في أسماء منتجات تلك الحقب. لكن في عراق ما بعد الغزو غاب دور الدولة في تأسيس معامل جديدة، وأغلقت الكثير من المصانع القديمة، وبرزت الأسماء الدينية بشكل واضح في المنتجات الاستهلاكية الحالية بهدف استقطاب المستهلك.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة تاريخية تراثية فلكلورية في مأثور بلادنا الحبيبة. أرحب وأسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. أحبتنا اللي يسمعونا من خارج البصرة، يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة جديدة إذن من القصة خون ورحلة، أتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة. اليوم راح أتكلم عن واحدة من أهم المهن الإنسانية البشرية منذ فجر التاريخ، ألا وهي مهنة الطب. هذا الطب حقيقة النعمة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على البشر، بأن إذا ابتلي بمرض أو صارت عنده حالة معينة صحية في جسده وصار عليلا، فهناك من يسعفه ويساعده في حل هذه المشكلة. الطب مهنة عظيمة وإنسانية وشيء حساس جدا حقيقة، ولهذا احنا دائما الأطباء يتحملون مسؤولية كبرى، وهي قد تكون واحدة من أخطر المسؤوليات، مسؤولية حياة الإنسان وموت الإنسان. من يرفع عن الإنسان الألم، أن يرفع عن الإنسان المعاناة، هذا حقيقة بلا شك الله سبحانه وتعالى من وفق لهذه المهمة، هو هذا تكريم له أنا أعتقد، لأنه هو يحمل رسالة ويحمل قدرة، هي منحة، هي موهبة إلهية. مثل ما اليوم النجار يصنع لك قطعة فريدة، اليوم الكاتب يؤلف لك كتاب جيد مفيد، اليوم القاضي يستخرج لك حكم قضائي منصف يعيد الحقوق لأهلها، وهكذا وهكذا. اليوم راح نتكلم عن الطب، لكن وين؟ بالعراق القديم تحديدا، الطب والأطباء في بابل. بحث رائع جدا لواحد من أهم المؤرخين في تاريخ العالم في العراق القديم، جي دبليو أف ساكس، هذا حقيقة مؤرخ عنده كتاب مميز جدا اسمه عظمة بابل. أتمنى كل عراقي يسمع يعني يقرأ حاول يحصل على كتاب عظمة بابل، ما أدري إذا كان الكتاب هذا يعني متاح الآن في مكتبات البصرة أو لا. فحقيقة الكتاب يضم أيضا معلومات قيمة عن مسألة الطب والطبابة والأطباء في بابل القديم، ولهذا اليوم إحنا نريد أن نطل على هذه المعلومات النادرة والتي ربما تقال لأول مرة حقيقة، لأن مهنة الطب هي قديمة قدم البشرية، واحدة من أقدم المهن وأهمها. فاصل أصدقائي وتبدأ رحلة القصة خون، حياكم الله ويا مرحبا وأهلا وسهلا بكم.

أحبتي قدم مهنة الطب في بابل وأصولها القديمة قد عرفت بمصطلح يرمز إلى كلمة الأطباء، وتعنى أو نعني بها الكلمة الكلدانية آسو. آسو هي الكلمة التي أو الرمز الذي يرمز إلى الطب ومهنة الأطباء في بابل في العراق القديم. وبطبيعة الحال الكلمة مشتقة من الجذر السومري أو الكلمة السومرية آزو أو آيارزو، أي الرجل الذي له معرفة بالماء أو الزيت. ويعني هذا الاصطلاح بأن آسو كان في الأصل الرجل الذي تم تقديسه بالماء. ومن الممكن الافتراض بأن هذا التقديس قد تم وفق اعتقادات العراق القديم بمساعدة إله الماء آيا. كان الطب يتمتع بحماية خاصة بوفق معتقدات العراق القديم من الإله كولا، وثم طبعا إله آخر يدعى في الواقع نينازو أي الطبيب الإله، وكان ولده يدعى نين يزدا. كل هذه الرموز حقيقة طبعا بمناسبة هذا الإله كان الرمز ما تعصى التفت عليه حيتان، ولا يزال هذا الرمز حتى الآن متفق عليه للتدليل على المهنة الطبية. إذن هذا هو رمز للإله نين جيزدا اللي هو ابن الإله الإله الطبيب عند الحضارة السومرية القديمة أو البابلية. حقيقة لقد تضمنت المدونات القانونية والرسائل والنصوص الأخرى الإشارة إلى ممارسي الطب ومجالات المهنة الطبية، في حين أن النصوص السحرية وقراءة الفال كانت مليئة بذكر الأمراض. احنا استقينا حقيقة من ناحية أخرى معلوماتنا الرئيسية عن الطب البابلي من العدد الكبير من النصوص الطبية المتبقية، ومعظمها من مكتبة آشورباني بال في نينوى، واللي يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد طبعا. لكن هناك ما هو أقدم من هذه النصوص الآشورية اللي نعني بها خزائن كتب بوغاز كوي اللي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، المترجمة إلى اللغة الحيثية. حقيقة أيضا لا ننسى تلك التي تعود إلى العصور الكاشية، إضافة إلى نماذج سومرية لوصفات طبية عرفت من عصر السلالة الثالثة في أور. كان هناك في العراق القديم في الحضارة البابلية صنفان رئيسان من النصوص التي يمكن تسميتها بالنصوص الطبية، واللي تضمن أحد هذين النصين بيان الأعراض، وتضمن الثاني قائمة بالوصفات لمختلف الأمراض. على كل حال أحبتي، فإن هذين الصنفين لا ينفصل أحدهما عن الآخر انفصال تام، لأن قد يجد المرء وصفات موجودة في نصوص تشخيصية أو تشخيصات موجودة ضمن الوصفات.

0: الألواح اللي تتضمن التشخيصات والتحذيرات والإنذارات تتسم بأهمية خاصة.
1: ليش؟
0: لأنها تسلط ضوء على المفاهيم الأساسية التي تكمن خلف النظريات الطبية في بابل القديمة. يعني هي تؤكد كما يمكن للمرء أن يستنتج من النصوص السحرية والدينية، تؤكد على أن المرض كما يعتقد على وجه العموم، أما أن يكون سببه سيطرة أحد الآلهة أو استحواذ أحد الشياطين. يعني كانوا يعتقدون أن المرض يجي من خلال التلبس. استنادا إلى هذا الرأي، فإن المريض كان يتطلب علاجا بالطرائق العقلية، ومن المحتمل أيضا بالطرائق الجراحية حتى يخففون من الأعراض، فضلا عن الإجراءات السحرية والتي كانت فعالة آنذاك، كما هو الأمر في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض الأمراض الهستيرية، أو مثلا ما يسمى بتلبس الجن وغيرها. النصوص اللي تعنى بالأعراض والأمراض والتي رتبت أصدقائي بشكل منسق نشرت ببراعة من قبل الأستاذ الفرنسي آر لابات في كتاب ضمن هذه الأعراض أو هذه النصوص النادرة. وبطبيعة الحال لم تقتصر معرفة هذه النصوص على عدد من المدن في بلاد بابل وآشور، لكنها عرفت أيضا كذلك في المنطقة الحيثية. ومعظم هذه النسخ المتبقية واللي تعود إلى مصدر تقليدي واحد يمكن أن نعرفها على أنها قواعد مقررة يتراوح زمنها بين عام 721 و 453 قبل الميلاد، على الرغم من وجود ثلاثة نصوص لا تعود إلى عصر التقاليد الرئيسة وإنما هي أقدم في تاريخها من تلك الحقبة. احنا نقدر نفترض بالقياس إلى المجموعات الفنية الأخرى بأن أصل القواعد المقررة في هذه النصوص يرجع إلى العصر الكاشي، بس طبعا هذا القول ما تمت البرهنة على صحته حتى الآن. خلينا نتكلم عن المؤلفات موضوع البحث. حقيقة هي تحتوي في الأصل على 40 فصل، وكانت مقسمة إلى 5 أقسام. ونوعية محتويات هذا القسم أو هذه الأقسام على وجه العموم قد أدرجت فيما يلي مع بعض المقتبسات لكل منهما. القسم الأول يتألف من لوحين أو فصلين لا يمكن اعتباره موضوعا طبيا بحال من الأحوال، رغم أحبتي أنه بعض الكتاب القدامى اعتبروه على أنه جزء من هذه السلسلة. ليش؟ لأنها تحتوي فعلا تحتوي على نصوص تكهنية تتصل بتفسير العلامات التي قد تظهر على المريض في الوقت الذي قد يكون فيه قارئ التعويذات أو غيره متجهين في طريقهم إلى دار المريض.

وهاي المعتقدات أو النصوص التي ذكرت في هذه الألواح البابلية اللي تخص مسائل الطب الحقيقة بها معتقدات هواي ظريفة ومثيرة وغريبة، راح نقراها إحنا بشكل إجمالي. أولاً يقول لك إذا كان باب دار أحد الأشخاص اللي يصطجع بها المريض، الباب اللي الغرفة اللي قاعد بها المريض بلا صرير طلع صوت أشبه بصوت الأسد. أسد شل الباب شلون يطلع صوت الأسد؟ الصرير ماته. إذا كان هذا الباب يطلع صوت الأسد فإن المريض قد أكل ما حرمته الآلهة وسوف يخرج ما أكله عنوة ومن ثم يموت. هذا واحد. إذا رأى المعوذ أو المعوذ كلبا أو خنزيرا أسود فإن الشخص المريض سيموت. إذا رأى المعوذ خنزيرا أبيض فإن ذلك المريض سيعيش. إذا رأى المعوذ خنازير ترفع أذنابها باستمرار إلى الأعلى فبالنسبة إلى ذلك المريض لن يكون القلق شديدا، القلق الشديد قريبا منه. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين خلف شخص ما فإنه سوف يعاني مرارة البكاء. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين وإذا سقطت أفعى على فراش شخص مريض فإن ذلك المريض سيشفى. ويعني حقيقة كلها معتقدات تفتقر إلى الإثبات أو الدليل العلمي، كلام معتقد. فشي غريب حقيقة أنه يكون يتم هذا هاي الاعتقادات، بس بالنسبة لتلك الفترة البدائية ممكن يكون معقول. بالقسم الثاني، القسم الثاني يتألف من 12 لوحة تتناول مبحث الأعراض الظاهرة في الجسم وقد صنفت لمختلف أجهزة وأقسام الجسم. طبعا هاي الألواح تعنى بالأعراض لذاتها، يعني مو ما نقدر نعتبرها حالات مرضية. مثل إيش؟ شنو هاي الأعراض؟ يقول لك يابا والله إذا استمر الرجل المريض في الصراخ قائلا جمجمتي جمجمتي فإن أمره بيد أحد الآلهة. هنا العبارة وكأنه يعني تشير إلى أنه أحد الآلهة مسيطر عليه أو ملبوس. إذا كان قد أصيب برأسه ومن المحتمل أن رأسه ينبض فإن الجانب الأيمن أمره بيد الإله أدد. إذا أصيب برأسه وأخذ يسعى الدم فمصيره بيد التوأمين وإنه سيموت. حقيقة الربط بين المرض وبين الآلهة السومرية والبابلية حقيقة يعطي تصور عن طبيعة الفكر السائد آنذاك بين الحضارة البابلية. زين، إذا أصيب برأسه وكانت عضلات الحاجب مصابة أيضا وكذلك أصيب بيديه وقدميه وأصبحت حمراء اللون ملتهبة فإن ذلك بيد أحد الآلهة وإنه سوف يعيش. كلام حقيقة يعني تحسه، يعني حتى ما ذاكرين أكو فد براهين عليه، ما أدري منين شون إجي شون اعتقدوا بيه.

نستمر أصدقائي بقراءة الألواح والنصوص البابلية الخاصة بالطب والأطباء، ويقول هذا النص: إذا امتلأ جسم المريض من رأسه إلى قدميه ببثور سوداء وأصبح جسمه أحمر فإن الأمر بيد الإله شمش أيضا. إذا امتلأ جسم المريض ببثور حمراء، ذيش سوداء كانت هسه حمراء، من رأسه إلى قدميه وكان جسمه أبيض اللون، فقد فوجئ هذا الرجل وهو في الفراش مع إحدى النساء، وذلك يعني يكون أمره بيد الإله سين. يعني حقيقة فتشي يعني فتشي تصوره عجيب. أنا أصور إنه هذا ربما يكون إشارة إلى إصابته بالسفلس، يعني ولا شنو علاقة يعني؟ لأن أنت تلاحظ بثور حمراء وحرارة، ووجد وفوجئ هذا الرجل في الفراش مع امرأة، فبالتالي ممكن نفرض أنه هو أحد الأمراض التناسلية أو الجنسية. تكمل النصوص: إذا انتفخ صدغاء المريض وأذناه وكانت الأذنين لا تسمعان فإن يد الله قد وضعت فوقه إنه سوف يموت. وأنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى خراج الأذن الوسطى. إذا يتسرب الالتهاب إلى داخل الجمجمة ممكن، نعم ممكن يسبب حالات وفاة. من النصوص أيضا البابلية: إذا كان جبين المريض أبيض ولسانه أبيض فإن مرضه سوف يطول ولكنه سيعيش. هو اللسان الأبيض يدل على الفطريات حقيقة، يعني ربما يريد يقول لنا أنه المرض ماته مو خطير، هذا اللسان أبيض تكون أعراضه أنه لسان أبيض. تستمر النصوص بالأعراض، يقول لك: إذا كان المريض وجهه أبيض مشوبا بصفرة وامتلأ فمه وشفتاه بالقروح وجحظت عيناه خاصة اليسرى فإنه سيموت. وإذا كان المريض يصر بأسنانه، يعني يصر يجز بسنونه، وارتجفت يداه وقدماه فإن مرضه خطير ولكنه سيعيش. فإذا نبضت أذنه اليسرى سببت له عصابا حصريا، وإذا نبضت كلتا الأذنين فإنه سيموت. أنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى الإصابة بأحد أمراض الكبد. الوصف أو الأعراض قريبة على أمراض الكبد بالنسبة لإخواننا العاملين في القطاع الطبي، ربما من المستمعين يعرفون هذا الكلام. طيب، النص الأخير اللي نناقشه في هذا المحور إنه إذا كان وجه المريض أبيض فإنه سيعيش، وإذا بقي عنقه متدليا إلى الجهة اليسرى وطالت يداه وقدماه، يعني شلون طالت اليد إلى الطول، واتسعت عيناه وحدقتا نحو السماء وخرج من فمه لعاب وصدر منه صوت أجش فإنه مصاب بهجمة صرع. طبعا الأصل الحرفي إنه لا يعرف نفسه، وبعد انتهاء نوبة مرضه فإنه حقيقة النص مثلوم، فبالتالي معنى الكلمات اللي تليها ليست مؤكدة، يعني فإنه مصاب بالصرع، فإن أمره بيد الإله سين، يعني

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. وحلقتنا لهذا اليوم هي عن الطب والأطباء في بابل. نستمر بقراءة النصوص، وهذا نص يقول إنه إذا نبض عنق المريض، يعني ينقد ركبة المريض تنقد بالنبض والركبة متدلية، واستمر تورم يديه وقدميه وأخذ يحكمها بالأرض، فقد استحوذ عليه العفريت صنيعة يد ليلو. وهذه يد ليلو ربما يشير إلى أمراض الكلية والقدم المتقدمة. يستمر أصدقائي البحث على هذا المنوال حول الإصابات التي تحدث خلال الأعراض التي تظهر على الحنجرة والمريء والذراعين والأصابع والصدر والثدي والخاصرة والظهر والبطن، يعني مختلف الأجزاء الصغرى، وينتقل بعدين للورك، وينتقل للإدرار، وينتقل للفخذين والأقدام وأجزاء الجسم كلها الدقيقة حتى الحساسة. بالقسم الثالث اللي يضم 10 ألواح جمعوا الإنذارات المرضية طبقاً لتقدم المرض من يوم إلى آخر، وسجلت في نهاية هذا القسم مجموعات الأعراض في قائمة للتدليل على أمراض معينة. حقيقة نصوص هذا القسم تضم نمط نموذجي شبه موحد، مثل يذكر يقول إنه إذا مرض رجل خلال كذا من الأيام وظهرت عليه كذا وكذا من الأعراض الظاهرة أو غير الظاهرة فإن مصيره سيكون كذا وكذا، والمدة اللي أشير إليها تزداد من يوم إلى شهر أو نحو ذلك حقيقة. وفيما يلي راح أستعرض أمثلة من هذه الأعراض. مثلا إذا كان المريض استمر المرض مات لمدة 5 أيام وكان جسمه مشوب بالصفرة ويشفى النص الحر، يعني النص الحرفي للكلام هو يتحرر من المرض. إذا كان المريض لمدة 4 أيام ويبقى واضعا يده على بطنه وتعلو وجهه صفرة فإنه سيموت. إذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام ويغمره العرق، يعني مسخن باستمرار، فإنه يشفى من المرض. وإذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام فإن ذلك بيد أحازو. أحازو اسم جني وحرفيا اسم المستحوذ. إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في اليوم السادس فإن مرضه سيزول، إنه حمى تسمى ستو. يعني حقيقة هي افتراضات. يكمل إن إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في عيناه مليئتان بالدم فإنه سيموت، وهكذا يستمر لمدة، يعني يستعرض الأعراض إلى أن يصل. مثلا إذا مرض في الصباح وتركه المرض عصرا ثم عاوده بسرعة وخفت وطأة مرضه فإنه سينهض من فراشه ويصبح معافى. وفي اليوم الثاني في وقت ما قبيل منتصف النهار، وفي اليوم الثالث في وقت ما قبل العصر قبيل الفجر الكاذب. جميلة هاي الفجر الكاذب. وهكذا أصدقائي يستمر إلى أن يقول كمثال على نوعية النص اللي ورد في نهاية القسم الثالث والمتضمن وصف أعراض نوعية متزامنة، راح نقرأ قسم من يمها بعد الفاصل.

يستمر بسرد هذه الأعراض في هذا اللوح فيقول: إذا كان جسم الإنسان أصفر ووجهه أصفر وعيناه صفراوان وكان جسمه مترهلا فإنه مصاب باليرقان. اليرقان إذن معروف منذ أيام العصر البابلي. في نص آخر يقول: إذا أصابه هم وكان بلعومه مغلقا فإذا أكل الطعام أو شرب الماء لا يلائمه ذلك ويتأوه وينادي ويستمر في حسراته فإنه مريض بمرض الحب. هذا من أظرف الألواح التي وجدناها حقيقة. إنه نفس التشخيص بالنسبة للرجل أو الإمرأة. يقول هاي يظل تلوب يا قلبي يا روحي وتتحسر. هذا معناه هنا الحب مرض كان عند البابليين. القسم الرابع، طبعا هناك وصف حتى للأمراض، يعني الأمراض الزهرية وغيرها. القسم الرابع من هذا المؤلف يحتوي في الأصل على 10 ألواح أصيبت بكسور بليغة ولم يبق منها إلا القليل. ومن ضمن الأشياء الأخرى المتبقية كسرات تضمنت الإشارة إلى حالات طبية نوعية بالإضافة إلى أوصاف لمختلف الأعراض المتزامنة. مثلا إذا ما غشي المريض ما يشبه النعاس يستمر في معاودته وكانت أطرافه غير مستقرة وفي أذنيه طنين وفي فمه انسداد فلا يستطيع الكلام فإن ذلك بيد الشيطان الحاقد آلو. وإذا جاء قادما من النهر بعد اغتساله بالماء وأصيب بالتشنج ثم وقع فإن شيطان النهر الجاثم قد ضربه فإذا انتابه حزن ومضى يستجدي للحصول على كل شيء يراه. وإذا شعر بحرقة وتصبب منه العرق يوميا وإذا شعر برغبة عنيفة في الأشياء ويسعل من معدته يقح من معدته حتى يجلب له هذا الشيء وبعد أن يجلب له شيء فإنه يراها ولكنه لا يفهمها. أسوى شنو ما يفهمها ما تعرف. فالأمر بيد الروح الشريرة التي ضربته بالماء. شوف العراقيين منذ أيام البابليين يخشون السباحة ويعتقدون أنها ترتبط بكثير من المشاكل، يعني مو بس مشاكل الغرق حتى مشاكل الأرواح الشريرة وغيرها. يكمل في نص آخر يقول: إذا رمت هذا الشخص المريض يد عشتار بالصرع فإن ذلك يشير إلى يد الإله سين، وهو تشخيص بديل أحبتي ليد عشتار ولإنقاذه. يستحضر ما يلي: فاكهة البحر، مني بشري، فأر الموجود في غابة القصب والمكسوب بشعر خفيف، قطعة صغيرة من أذن كلب أسود، شعر حمار أسود معد للركوب، ذنب كلب أسود، شعر أسود وأبيض من معزة عذراء. طبعا يظهر بالقياس أحبتي إلى الفقرات السابقة بأن كلمة كذلك هنا تشير إلى أنه نضع المستحضر على عنقه وإنه سيشفى. يعني منذ ذلك الوقت هناك هذه الوصفات التي لا تزال حتى اليوم في بعض المناطق في العراق تستخدم ولو على نطاق ضيق، يعني هناك استنكار لها بين الأوساط العلمية، لكن يبدو أن هذه الأعمال أو هذه الأفعال أو هذا الطب البديل أو هذه المعتقدات لها جذور ضاربة بعمق التاريخ. يعني نحن نتكلم مثلا عن 4000-5000 سنة.

حبتي يتألف القسم النهائي في الكتاب من 6 ألواح. حلقتنا اليوم احنا عن ذكر الطب والأطباء في الحضارة البابلية. هذه الألواح 6 تهتم بشؤون النساء والأطفال الرضع. راح نحاول أنه نأخذكم مقتبسات هي نماذج من الجزء الذي يتعلق بالمرأة الحامل. يقول الكتاب أو اللوحات أو الألواح: إذا كان القسم الأعلى من جبين المرأة الحامل يتوهج بلون أبيض، فإن الجنين الذي في رحمها هو بنت وستكون غنية حتى تقدرها. وإذا كان التوهج أحمر فإنه ولد وإنه سيموت. النص الثاني: إذا كانت حلمة ثدي الامرأة الحامل صفراء اللون، فإن ذلك الذي في رحمها ستجهضه. وإذا كان رحم الامرأة الحامل فوق معدتها، شؤن الرحم فوق المعدة، فإنها ستلد طفلا أصم ما يسمع. وإذا كان رحم المرأة الحامل واقعا إلى الأسفل على الجزء الأيمن من المعدة، فإنها ستلد طفلا ذكرا. حقيقة طبيعة النصوص هذه ومضامينها تعطينا تصور عن الوضع العلمي الذي كان هناك. ولهذا أنا أشير، تذكرون قبل سنوات لما طلعت كلام أنه والله السومريين كانت لهم مركبات فضائية وكان يطيرون بين الكواكب، تذكرون هذا الحكي؟ يعني اللي يسمع هذا الكلام وهذه النصوص أنه الرحم فوق المعدة وأنه يتساءل عن صحة وعن طريقة التي وصل بها الأخوان إلى هذه الاكتشافات، أنه والله السومريين أو البابليين كان عندهم مركبات فضائية. عموما نكمل معاكم أحبتي. إذا استمرت المرأة الحامل في التقيؤ فإنها لا تستمر بالحمل، الحمل يجهض. يا أخي جوز وحامها قوي ستتفاول عليها مشكلة. إذا أفرزت المرأة الحامل مادة من فمها فإنها ستموت مع ذلك الذي في رحمها. طبعا أخوان خلي يسمعنا هسه، خاف واحد يدخل على الحلقة هسه. هذه حلقة تتكلم عن معتقدات العراقيين في الحضارة البابلية عن الطب والأطباء والتداوي، فنحن لا نتبنى شيء ولا نروج لشيء، نحن نستعرض التاريخ ونستعرض الألواح السومرية لنتعلم ونعرف عن حضارة بلادنا وعن ماذا كان يعتقد الناس قبل آلاف السنين وكيف كانوا يواجهون أمراضهم ومشكلاتهم الصحية. نعم يستمر يقول: إذا خرج دم من فم المرأة الحامل فإنها لن تتمكن من الولادة. ثمة تنبؤات أخرى حول ولادة التوأم وتفاصيل مختلفة أخرى تتصل براحة الأم والطفل. الجزء الآخر أصدقائي من هذا القسم يخص الأطفال الرضع.

مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في حلقتنا اليوم عن الطب والمعتقدات الطبية في بابل. يقول فيما يخص القسم المتعلق بالأطفال الرضع، تقول المخطوطات إنه إذا تناول الطفل الرضيع ثدي أمه ولكنه لم يشبع فينصرف عنه بشدة فإنه مصاب من الداخل، يعني يقصد مصاب من الداخل مصاب بكسر، مصاب بمشكلة عظمية. وإذا أصيب الرضيع بالتهاب في معدته ولا يتناول الثدي الذي يقدم له فإن ساحرا قد اختار هذا الطفل الرضيع. مخش إذا استمرت إصابة الرضيع بالبرد وأخذ يصر بأسنانه، يعني يجز على سنونه، يعض على سنونه، فإن مرضه سيطول وإنها نوبة مرض كوبو، يسميه كوبو، يعني ماكو على يعني في ملاحظات إن نعرف هذا كوبو شو يقصدون به. يتضح أحبتي من هاي النصوص التشخيصية والإنذارية بأنه في الوقت اللي يمكن اعتبار بعض الأقسام على أنها تشخيصات عقلانية محضة والأخرى حقيقة خرافات خرافية محضة، فإنه المفهوم العام لهذه النصوص بالنسبة للأمراض يعتبر خرافات متشابكة فجة. لكن نعم هناك ملاحظات، يعني ملاحظات الأعراض هي ملاحظات ذكية جدا، بس العلاجات يعني العلاجات المقترحة علاجات سحرية اللي كان يستطيع المرء أن يستخلصها من الفصل المختص حول الدين، وكانت هذه العلاجات شائعة في بلاد بابل وكانت تتسم بالفوضى في أغلب الأحوال. وكمثال على ذلك فإن الطقوس الدينية كانت تتطلب من الكاهن أن ينتزع قلب شات ويخليه بيد المريض في الوقت اللي لا يزال هذا العضو هنا قلب الشات ينبض بالحياة، ثم تتلى في ذلك الحين إحدى التعويذات. طبعا الطرق العقلانية اللي كانت مستعملة لاستخدام العقاقير لا تقل حقيقة من حيث اتسامها بالفوضى عن هذه الطقوس اللي جاي نتكلم بها. حقيقة هاي الطرق بالدرجة الأولى من نصوص الوصفات اللي تؤلف أغلبيتها مجموعات مهمة من النصوص الطبية، من النصوص المعروفة الآن وصفات تعود إلى عصر السلالة الثالثة في أور تقريبا 2000 قبل الميلاد على أقل تقدير، وهي نصوص حقيقة عقلانية محضة ولا تحتوي كما هو الأمر في بعض النماذج القديمة أي إشارات إلى تعويذات تصاحب تحضير العقيقير الموصوفة. وتتألف نصوص الوصفات هذه المدونة باللغة الأكدية على وجه العموم من 3 أقسام: رسالة في الأعراض عن الأعراض المرض، وقائمة بالمواد الصيدلانية، وتعليمات لتحضير واستعمال العلاج.

0: القسم الأول من هذه النصوص لا وجود له أحبتي في النصوص السومرية، والخمس عشر وصفة 15 وصفة طبية مدونة على اللوح صنفت حسب طريقة استعمال العلاج. طرق العلاج المتبقية حقيقة تضمنت كمادات وجرعات والاستحمام بالمنقوعات الحارة، وهناك 12 وصفة من مجموع 15 وصفة تضمنت كيفية الاستعمال الخارجي للعلاج. وكمثال لكل نوع من الوصفات نورد أحبتي لكم فيما يلي. أولا، تسحق عروق نبات، يذكر اسم النبات، نبات كذا نبات كذا، نباتين ثلاثة يجمعوها ويسحقوها سوية مع القير النهري الجاف، وتسكب فوقه الجعة وتدلك به للجزء المصاب من الجسم، ويامن مع الزيت، ويمكنك استخدام هذا المستحضر على شكل كمادات. الوصفة الثانية، عندما تسخن بذور نبات كذا وكذا وتمزج الخليط بالجعة فإن المريض سيشربه. وهكذا تستمر أحبتي الوصفات وتطول وتعرض، ويشرح لك شلون تفور الخلطة وشلون تنقعها وشلون تشربها وكم مرة باليوم، يعني تماما مثل شغل العطارين في هذا الزمن. وما عندنا حقيقة اطلاع أو مقارنة أو دلائل وبراهين تثبت مدى كانت صلاحية هذه الوصفات وهذه الأعراض وهذه العقاقير والعلاجات والطرق التي يعالجون فيها في العراق القديم، ما كنا نقدر نعرف. لكن بطبيعة الحال ما دام أنها دونت فإنها يعني كانت تتسم بشيء من الفائدة للناس، وإلا لم يكن يتناقلوها أو يدونوها، يعني هذا رأيي على الأقل. إذن أحبتي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم أخذنا الطب والأطباء في الحضارة البابلية. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: في عصر يدعى عصر السرعة، في عالم تمضي فيه الثواني بلا رحمة، يعاني المراجعون مرارة الانتظار متراصين في طابور مقيت. الناس في طابور ليسوا كالناس العاديين، لهم حضور فيزيائي خاص بهم، تدافع، احتكاك، أعصاب موتورة. والموظفون في عالم موازن منهمكون في دوامة تحضير الريوك، يتحلقون المكاتب ويفترشونها بمشتقات الحليب والمربيات، وأحياناً بالمقليات إذا أسعف إحدى الموظفات الوقت لتحضيرها في المنزل. يطيب لهم أن يكون الخبز أو الصمون طازجاً وحاراً، ينتظرونه بفارغ الصبر بينما يجهز الشاي. يتساءل المراجعون أهل الطابور خارجاً بمرارة، لماذا لا تتم هذه الممارسة في المنزل؟ هل الإفطار هو الشغف الحقيقي للموظف العراقي؟ أم مجرد وقت ضائع كأعمارنا التي ضاعت؟ بلا عناء لإجابتهم وبعيداً عن الطابور، يعلن المواطنون بطل قصتنا لهذا اليوم امتعاضهم بالقول.
2: جاي نشوف أكو تأخير الصبح، يعني بداية الدوام هم الموظفين يتريقون، روتين يومي يجون الصبح يتريقون وكل واحد جايب الأكل مالته، وهاي إحنا بالتالي ما حنظل ننتظر أما يخلصوا يوقع أو نروح نكمل شم شغلة معينة ونرجع. أول والتالي إحنا يعني ننتظر لحد ما يخلصون ويوقعون ويكملون، يروح يغسل ويطق لجقارة وسالفة، يعني صاير تقريبا ساعة الأربع، فهذا مو مصالح المواطن ولا بصالح الموظف، يعني هذا راح يعكس الصورة عدى أو على الشركة، وبالتالي هو المواطن يعني هو المتأخر وهو الطايح بيه.
3: هذا الموقف أنا ما راح أسكت بصراحة، غير ما ألزم لساني، زين هم أضل أحكي وأعاتب وش اعتيادي هسه من راح أحكي ويا الموظف، هم راح يأكلني أكل بلسانه، زين هم يقول لنا والله جاي نتريق وجاي ما أدري شلون وتعبانين ومالين ومن هالحاجات، بس يحكي وياش شغلته ما يمشيها إلي، هاي مليون بالمية.
4: مو نظامي إنه الموظف يعني ياخذ من حق المواطن، يعني هو عنده حق، عنده استراحه يستمتع بالاستراحه، بس مو بوقت اللي يعني ساعه 8 هو او بدايه الدوام، من يعني ياخذ حق يعني خاص المواطنين جايين من كل مكان، اللي تارك اشغاله واللي تارك ايش اسمه، فهي بالنسبه لها يعني حاله موجوده. يعني المفروض الموظفين يعني هم يعني ما جاي من المريخ، جاي من نفس الشعب، يعني لازم يعني اول مره يحل اللي قمته، هذا راتب ياخذه حتى ديك الساعه يكون يعني حلال. شيء ثاني انه الناس تدعي له، يعني من تخلص معاملته بسرعه تدعي له، مو تدعي عليه، يعني ترى بالدنيا هذه يعني اللي يدعي لك احسن من اللي يدعي عليك.
5: انا ما صار وياي هذا الموقف، بس في حال انه صار وياي راح احكي. صار الموقف ويا اخوي بقى ساكت ومتحمل، اما اذا صار وياي فاني ما راح اسكت.
1: تكون الحاجه ملحه لتدخين السجائر واحتساء القهوه بعد هذه الوليمة، والشعور بالامتلاء والشبع يخلف خمولاً وراحة لا يفرط الموظفون بها، وكأنما المعاملات والمراجعون ليس سوى شؤون ثانوية تؤجل حتى تنتهي المتعة الصباحية. أما المراجعون فيختبرون صبراً لا قبل لهم به، يتذكرون بحسرة كم كان بالإمكان أن تنجز معاملاتهم في تلك الساعة الثمينة. هكذا هو الحال، تتساوى حصة الموظف من الوجبة مع حصة المواطن من الوقت، في مشهد يجسد التناقض بين الواجب والرفاهية، وب17 دقيقة عمل فعلية يبين لنا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي حال الأداء الوظيفي في العراق بقوله.
6: في العراق عدد ساعات العمل الموظف العراقي نقصد به 6 ساعات يومية، وهو يتمتع بعطلتي أسبوعية. طبعا كل دول العالم ساعات العمل الرسمي هي 8 ساعات وليس 6 ساعات. المشكلة بالعراق أول إنتاجية الموظف العراقي خاصة متدنية، يعني لا يوجد لدينا سوى رقم واحد من البنك الدولي يقول إنتاجية الموظف العراقي يومية 17 دقيقة، وهذا يعني وجود بطالة مقنعة كبيرة.
1: يرى مراقبون أن إنتاجية الموظف العراقي ضعيفة جداً، ولا تشكل سوى 8% من الإنتاجية القياسية، أي أن إنتاج 100 موظف عراقي يستطيع 8 موظفين في دول العالم إنتاجه. هذا الوضع لا يعزز فقط من الإحباط بين المراجعين، بل يؤثر أيضا بشكل مباشر على كفاءة العمل، فكل دقيقة تهدر في الانتظار تعني تأخير إنجاز المعاملات، ما يعقد حياة المواطن ويؤخر مصالحه. هذه الظاهرة تساهم في تراجع مستوى الخدمة وتفشي الشعور بعدم الرضا بين المواطنين. وبإجرائه حسبة افتراضية قريبة من الواقع، كشف الكاتب والخبير الاقتصادي روحي عزيز في حديث لإذاعتنا أرقاما لا يستهان بها بقوله:
7: لو نفترض أنه الموظف الشخص الواحد يداوم 8 ساعات ينجز يوميا فد 100 معاملة. أنا راح أعطي نسب افتراضية، 100 تقسيم 8 ساعات تطلع تقريبا 12 معاملة بالساعة الواحدة. لو نضربها هاي الساعة اللي أهدرت في 22 يوم باعتبار أنه جمعة وسبت، في 22 يوم بالشهر تصير 264 معاملة بالشهر. في 12 شهر تقريبا تطلع 3168 معاملة بالسنة. لو الاستقطاع أو مثلا الرسم اللي يأخذ الموظف 10,000 مثلا، راح يخسرني 31,600,000. الساعة الوحدة الإفطار الصباحي للموظف راح يهدرها عدي سنويا يطلع 31,680,000. لو نفترض أنه فد 2000 موظف بالدولة العراقية كلها خلال سنة، أنه شقد راح يهدر لي؟ راح يهدر لي 63 مليار.
1: ما يزيد الطين بلة أن الضائع من وقت الدوام الرسمي والمخصصة لتقديم الخدمات للمراجعين لا ينحصر في ساعة الريوق الأثيرة، إنما يتجاوزها إلى ساعة صلاة الظهر الضائعة بين الوضوء وأداء الصلاة على اختلاف توقيتها عند السنة والشيعة، وما تشمله من تسبيحات وأوراد ومستحبات. ومؤخراً تم منح وقت مخصص لأداء الصلاة بحسب ما يقرره أرباب العمل وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أضف إلى ذلك الساعات المهدورة لأداء طقس جماعي يتأرجح بين الاستنكار والتأييد لقضية ما يجتمع فيها موظفو الدائرة لإيصال إحدى المسجات، والمراجعون ينتظرون وينتظرون وينتظرون.
8: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أن سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء وحدها.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو، يا هلا ويا مرحبا بيكم.
11: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
10: تعبتوا من السوق والازدحام؟

0: زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
0: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
5: روح القصة حكاية،
4: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
5: وروح الحكاية تجربة.
4: ولأن قيمة التجربة عبرة،
5: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
4: برنامج حكايتي،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
4: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
5: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم لم تحدث في العراق، حكاية اليوم حدثت في السودان. طبعا قبل قليل أتحدث مع المخرج في هذا الموضوع، يعني أكو حكايات والله لو أكو إنتاجية جيدة لصنعنا أفلام مهمة. حكاية اليوم بها الكثير من الغرابة بأحداثها، بشخصية البطل اللي هو طلال. طلال حمدي هو شاب سوداني متزوج، عنده أربعة أبناء. الرجل هو ابن الزوجة الأولى وهو البكر. والده كبير في السن، هو من يقوم بمهمة إدارة الحياة المالية والمعيشية. شنو يشتغل طلال؟ يشتغل راعي. رجل عنده زريبة بيها أبقار قليلة وأيضا أغنام ومعز، يعتاش من حليبهن، يعتاش من بيعهن. في عام 1900 ونهايات 1983، طبعا في هذه السنة كانت درجة الحرارة، وهو يعيش في ما يسمى بوت سودان، يعني أعتقد هو من أطراف السودان. فالرجل قروي بسيط عيشته على الغنم وما ينتج عنها حليب وغيره. في هذه الفترة قلت لكم أنه في عام 1903 نهايات الثلاثة داخلين على 84، درجة الحرارة ارتفعت، جفاف شديد. المكان اللي يرعى به أيضا أصبح مكان غير صالح للرعي. بدت إجا مرض أصيبت به الحيوانات، أجلكم الله، بأمراض ما أدت إلى أن تنفق هذه تموت. فماتت. الرجل وصل إلى مرحلة، يعني فاتح والده بالموضوع، قال لا يعني إحنا إذا نبقى، نعم رحمة الله واسعة، لكن إحنا جاي نفقد يومية دابة دابتين، يعني هذه خسارة. الحل؟ قال لا الحل نبيعها، نبيع. وش نشتغل؟ قال لا أنا في بالي عمل. وهو شنو اللي في بالك؟ اللي ببالي أنه أنا أترك السودان وأذهب إلى نجد، يعني إلى السعودية. الجواز ما عندك، رجل قروي بسيط. قال لا أنا ما راح أطلع بطريقة رسمية، أطلع عن طريق لنج تهريب.

طبعا هذا المقترح الوحيد اللي من الممكن أن ينقذ وضع الاقتصادي في عام 1000. طبعا مصيبة هذه الدول العربية، السودان، العراق، مصر، أو انصح التعبير مصر، يعني مرت بها ظروف عجيبة. احنا مرات إذا نتذكر ظروفنا العراقية، الحرب العراقية وبراها الحصار الاقتصادي، نعم أزمات متكررة ومؤلمة ومجحفة بحق الحياة، بحق وجودك. لكن يبدو عندما طلعت على في هذا العام، يعني للنهايات ال 83 في السودان، لا لا عايشين حياة. وطبعا شنو سببها؟ سببها الوضع السياسي في هذه الفترة هو الانتقال الحكم إلى ما يسمى بإسوار الذهب. طبعا الشيء بالشيء يذكر، هذا الرجل من الشخصيات العجيبة أيضا، هذا يذكرني بمن سوار الذهب، حتى بعدين نتطرق إلى حكاية طلال حمدي الشاب السوداني. طبعا انتبهوا لها، قصة غريبة عجيبة والله العظيم. يعني أنا إمكانية كتابتها والله أكتبها سيناريو، لكن من اللي يشتغلها؟ أوروبا تحتفي بثيمة بسيطة حتى تصنع منعتها. اليوم السينما أصبحت مصدر من مصادر الدخل، وأيضا مصدر من الشهرة السياسية. بالمناسبة ترى أمريكا صارت أمريكا من خلال، نعم، فعلها العسكري وضعها الاقتصادي، لكن أيضا صنعت في ذاكرة العدو أو الآخر أن أمريكا قادرة على كل شيء من خلال فانتازيا، من خلال الأكاذيب. مو موضوعنا سوار الذهب. طبعا ذكرني بمن؟ ذكرني بعبد الكريم قاسم، أكو كتاب لعبد الكريم قاسم مذكرات، طبعا مو هو الرجل اللي كتبها، كتبوا هذول الآخرين، يعني هو المنتصر اللي يكتب التاريخ. على كل حال يقولون أنه طبعا سوار الذهب شنو هذه الشخصية اللي درست في الأكاديمية الأمريكية، هذا من الطلاب كل ما يجي أو تجي مجموعة من الطلاب السودانيين اللي يدرسون في الأكاديمية العسكرية البريطانية يسألونهم أنتم عندكم معرفة بسوار الذهب؟ لا يا هذا حكمنا الرجل، هاي بعد حين يعني حكمنا وكذا وقائد عسكري. شنو الميزة اللي يمتلك هذا الرجل؟ نفس الموضوع اللي انذكر في مذكرات عبد الكريم قاسم. شنو؟ إنه هذا الرجل، طبعا دائما نسمع هذا الكلام، إنه من تخرج قالوا له ارسم لنا خريطة لدخولنا إلى الخرطوم، فسوى لهم خريطة لدخول إلى بريطانيا. كذلك الموضوع عندما تحريت، أنا متشوق أن أروي الحكاية بصراحة، بس هذه مداخلة آسف إلها، لكن للمعلومة. عندما قرأت اكتشفت أنه أغلب الضباط اللي دارسين في الأكاديمية العسكرية يضعونهم في هذا الاختبار، تحديدا الشخصيات أو الطلاب المميزين في ذكائهم العسكري ورسم الخطط. فلقيت الكثير، اتصلت بأحد الأصدقاء، يعني ضابط متقاعد ودارس برا، فقال لي نعم خضعنا إلى هذا الأمر، لكن مو أي واحد، أكو نوع من الفراسة. هذا طبعا عندما تطلع أو تقرأ ترجع تلقاها هاي جزء من الماسونية وغيرها، يعني مو نظرية مؤامرة، إنما هذا موضوع طويل للحديث. وأتمنى قريبا أن أستعيد برنامج أو أعيد تقديم برنامج حقائق متقاطعة لمناقشة الكثير من المواضيع. على كل حال شنو اللي صار بطلال؟ والده قال له ما تروح، ما تسافر يا ابني، بعدين أنت تروح تسافر لي عن طريق لنج، هي الطريقة السليمة والرسمية، طبعا مكلفة، والطريقة الرسمية هي أيضا هي بها مخاوف، تسافر وتلقى عمل أو ما تلقى، مو تروح لبلنج هكذا مسافة والبحر لعوب، يعني من الممكن أن تموت ما ترجع. بالتالي أنت الهدف وين؟ الهدف أنه أنت رعاية هذه العائلة وتحسين وضعهم الاقتصادي، زين أنت تروح تخلينا في قلق، ما جدوى ذلك، شنو راح يصير؟ راح نتأذى. الوالد رافض، يعني حمدي الأب، طلال مصر. طبعا الرجل الولد الشاب إصراره مبني على أساس تطلعات أخرى، يقول لك يعني أنا إذا أبقى، يعني من المؤلم أنه أشوف عائلتي يعني جاي يقتلها القحط وجاي يقتلها الجفاف وجاي تموت حيوانات نزين، أنا أظل مكتوف الأيدي في هذه القرية النائية اللي ما بيها أي مصدر عمل.
قال له والده بابا روح سافر روح للخرطوم بحث لك عن عمل على الأقل قريب من عندنا. لب رغبة والده وراح بحث مثل ضيمنا مالك المسك شنو يشتغل يعني؟ لا عنده مهنة، هو شغلته الوحيدة يرعى وحسب يعني شو اللي يسوي. راح طرق كل الأبواب الممكنة للعمل مالك. السودان فقيرة طبعا، مو فقيرة بكائناتها، لا فقيرة بقيادتها. المشكلة هنا. على كل حال رجع الوالدة قال له دورت ما لقيت. طبعا دخل وساطات العم والخال والأم. الأم قال له يا أمي أنت إذا باركتي سفرتي أنا بخير موافق. قلت له يا أمي حلمان بك حلم جميل، الله يوفقك إن شاء الله، بس اضغط على والدك. شارك في الضغط خواله وغير ما اللي يعرف بطلال انه والده يرق قلبه فجرا. شلون هذا؟ من يقعد يصلي صلاه اللي يروح للجامع قريب مسجد قريب يقعد يصلي يبكي يتوسل الله يدعو، ويقول هنا خل استغل بالله هذا رقه القلب في هذا الوقت. فعلا قاعد الصبح راح والده الى الصلاه. الوالد بدا ب طقوسة العبادية وقنوتة وغيرها ومن الأدعية والبكاء توسلا ورحمة بالله العظيم أن يعني يحفظ حالهم ومالهم. قال له أنا بحق لي القبلة اللي أنت متوجه عليها أن توافق لي على السفر. طبعا هو كلمة سفر لا هي مو سفر، هي مغامرة. قال له يا ابني مغامرة يعني أنا إذا أوديك أو أخليك تروح يعني أنا أعيش حالة من القلق. قال له لا أطمئن، أنا عندي 5 من أصدقاء راح يسافرون يعني. وإذا مو هذا المهم، المهم البحر يعني غدار، وكثير ما سمعنا عن حكايات هنا وهناك يعني راحت الناس للبحر وما رجعت. مع الأسف طبعا هذا العالم العربي مع الأسف يعني يبحث عن الحياة بطريق الموت. شبابنا اللي راحت لإيطاليا وركبت زوارق وغرقت عوائل كانت تبحث عن منفذ للحياة لكن عن طريق جسر الموت، وهذا الجسر أما أن تعبر بخير وسلام أو أن تنتهي. فحمدي الأب من يعني ما أب يعني شنو يقدر يقول يعني أنا أموت جوع أكل لقمة واحدة في اليوم ولا أخلي ابني يروح يغادر الحياة يعني بمغامرة أن يكون أو لا يكون. توسل توسل شديد، بكى قبل إيديه إلى أن وافق الأب على هذه الرحلة التي يذهب بها وقد لا يعود.

وافق الأب أخيرا على مضض. طبعا ماكو واحد يقول للابن يلا روح اركب البحر وتجاوز. يعني اليوم القضية قضية الخوف من البحر ولاعيبة أكو قضية أخطر، كيف يمكن أن يدخل إلى المملكة السعودية؟ نجد هناك أيضا مشاكل، وشلون يدخل، شلون من الممكن أن يتجاوز السلطات الأمنية، مخاوف كثيرة يعني مو مرحلة واحدة. على كل حال وافق، أذعن الأب شي يسوي يعني، توسل قبل إيده وافق، قال له روح ابني. من اللي يروح وياك؟ قال له واحدة من خالتي فلان، نعم، وأربعة آخرين أصدقائي فلان وفلان وفلان. طبعا من راح لهم؟ هذا حق طبيعي، واحد من راح يصير عنده اندفاع، بعدين من يحس القضية راح يصير صدق يبدي ينسحب. راح للثلاثة من عتهم انسحبوا، ظل ابن خالته واحد من أصدقائه. المركب يعني يمكن أن يعني بشكل الطبيعي، الشكل الطبيعي اللنج من الممكن أن يشيل 50، لكن هذا الشخص اللي هو معني بإيصالهم إلى من بوت يسمونها بوت السودان إلى نجد مسافة كلش طويلة يعني، فهذا مخلي له 90 واحد يريد فلوس ما له علاقة بالموضوع. المهم استغرب، جماعة انسحبوا، أخذ ويا أكل اللي هو تمر ووعاء بسيط يعني زمزمية خلينا نقول ماء احتاجه بالطريق، لأنه يعني ما يقدر يشرب ماء بحر يعني. انسحبوا، بقى بن خالته وصديقه، شافوا السفينة أو هذا اللنج، لنج يعني يمكن أن يحتمل 50 أو أقل، الأمر الطبيعي. شاف عدد هائل يعني ذول واقفين، زين هذا اجى الليل ما يقدرون يتوددون، وقفوا، متعب الأمر، صبروا بأنفسهم. اجتهم عاصفة قوية، عاصفة مما تسبب هذه العاصفة بنص البحر. وشنو اللي صار؟ اللي صار انه هذه العاصفة تضطرهم وقائد هذا المركب اللنج أن ينزل الأشرعة ويوقف ماكينة الديزل ويترك السفينة لمشيئة الرياح.

هنا خلينا نتخيل يعني واحد ساعة بالثنتين بالليل بنص البحر وتجي عاصفة ينزلون أشرع يوقفون ماكينة الديزل حتى لا تحترق ويتركون المركب أو اللنج لمشيئة البحر. هنشوف وين يوصل يعني، لأنه إذا رفعنا الشراع العفو من الممكن أن يقلبها ماكينة الديزل، من الممكن أن تتعب وتصير مشاكل ويتسبب حريق أو غيرها. هذه يعني حكمة القائد اللي هو قائد اللنج. تمسكوا دير بالكم 90 واحد ما نايمين ووقفة، يعني بيمن واحد يشلب بالثاني أكيد. هناك لي أكثر من ساعة هدأ البحر، لكن وين وصلهم؟ تفاجأوا إنه هم مغيرين هذا المسار. بوصلة الرجل تشير إلى أنه هكذا مسافة إحنا دفعتنا العاصفة. تفاجأوا إنه فجرا لاحت لهم من بعيد جزيرة. هذه الجزيرة ليست مزروعة وبها خضرة، لا لا، أرض قحلة لكن مرتفع من البحر، بيها يعني تلول بسيطة يمكن أن تقيهم، أو من خلالها من الممكن أن يعني يصنع ظل فيرتاحون. فايش قال لهم القائد؟ قال لهم يا با هذه الجزيرة أنتم تحبون تنزلون؟ أساسا ما يقدر يوصل المركب إلى حيث الجزيرة. ليش؟ لأنه هو العارف، قال لك احتمال هناك يعني مرتفع ترابي يحول دون دخول المركب، بالتالي يعني تغرس مثل ما يقولون. فأنتم هل قد متر راح إذا تحبون تنزلون فيسبح سباحة يوصل الجزيرة يرتاح وغيرها يتمدد، لأن أنتم واقفين صاركم فترة ساعات فأنتم تريدون ترتاحون. فأما تنزلون كلكم، اللي يعرف يسبح خلي ينزل يروح يرتاح الجزيرة، وتتيحون أيضا فرصة أن تتمدد العالم اللي طبعا هو لينج مو سفينة، أن تتمدد اللي يقدر يتمدد خليه يتمدد. فمنه اللي يحب يصعد ويعني يسبح يوصل إلى الجزيرة يرتاح ويرجع لنا؟ طبعا اللي يعرفون يسبحون طلعوا 20 واحد تقريبا، واللي يعرف أيضا ما يريد يجازف. فمن ضمن اللي رفع إيده ومتهيئ للسباحة وصولا إلى الجزيرة هو طلال. رفض ابن خالته، قال له ابن أنت ما تعرف تسبح، أبقى هنا أنا بالسفينة تمدد، احنا راح نروح لهذه الجزيرة نرتاح ننام، لأن ما شفنا النوم، بعدين نسبح ونرجع لكم. العشرين تهيئوا طبعا، هو شنو مخلي زمزميته برقبته وأكله، وهو سباح يعني سباح مسافة تقريبا 300 متر هكذا بعدا عن الجزيرة أو أكثر. سبحوا 20 واحد وصلوا إلى الجزيرة ارتاحوا وتمددوا ناموا. اللي باللنج أيضا تعبانين ومرهقين ومخاوف الغرق وغيرها، الله يساعدهم. فهم تمددوا وناموا، اللي بالجانب العشرين اللي سبحوا وصلوا للجزيرة، والباقين اللي هم تقريبا 70 تمددوا، هذا اللي قدر يمد رجله هذا اللي وناموا. الكارثة وين؟ كارثة النوم غلب على الجميع. السفينة أيضا إجاه تيار أو كذا سحبها إلى منطقة بعيدة عن الجزيرة. هذول استيقظوا اللي بالجزيرة ما لقوا اللي بالسفينة، وبالسفينة استيقظوا أيضا لقوا نفسهم في مكان آخر. بحثوا عن هذه الجزيرة ما لقوها. قال لهم يابا قائد السفينة أو قائد اللنج، قال لهم إحنا ما نظل، على الأقل ننقذهم دول العشرين، خلنا نرجع يا بخلي نرجع ننقذ ذولي. لا، واحد هذا ابن خالة طلال عنده سكين سحبها، قال له شوف انقتلك لو ترجع ندور. قال له يلا ندور ما عندنا شيء، لكن هذا لا جدوى منه، راح قاز نخسر وتعب وارهاق، وحاولنا وما قدرنا. هذا وقت على الاقل نستثمر الوقت ونرجع الى بوت سودان، نبلغ السلطات على الاقل نوصل نرجع ننقذ العشرين الباقين، لأن إحنا ما نقدر نوصل. قال أنا ما يخالف، أنا أقبل برأيك لكن شريطة أن نحاول.
هبا ماشي نحاول. هم أيضا تحركوا يمين يسار البوصلة وياهم ما وصلوا إلى هذه الجزيرة اللي لاحت لهم ونزلوا العشرين. فعلا القرار الأخير هو العودة إلى بوت سودان وترك العشرين شخص على هذه الجزيرة.

هنا هنا بدا الاكشن. وين وين العشرين اللي على الجزيره؟ هذول شرحوا يوصلون ما يوصلون ما ندري هسه. بقوا العشرين تفاجأوا السفينة وين؟ اللينج ما موجود. نعم مظاهر التيار الهوائي وغيره والموج العالي اندل على شيء يدل على أنه الأمواج قادتهم إلى اتجاهات أخرى. هنا عليهم أن يفكرون بحكمة. طلال شخصية تمتلك هذه الكاريزما القيادية، عنده وجهة نظر، رأي، عنده بعد. قال لهم شوفوا أرجوكم الارتباك غير وارد، احنا على جزيرة، أما أن ننجو أو لا ننجو ما بها أي مجال، لو نموت هنا لكن احنا خلي نفكر بسبل العيش لأطول فترة ممكنة. شلون يابا؟ أكل ما عندنا احنا يا حبيبي. قال لهم شوفوا هاي التمر عندي، احنا 20 واحد وعندي هذا الماء، فاحنا خلي نفكر بشكل مثالي، هذا الماء نشرب بالممكن، لا أن يعني نروي عطشنا يعني لا، وكل واحد إلى هلقد قسمة في اليوم هلقد تمرة حتى نطول. وأيضا فكرة أخرى لاحت إلى أيضا، وهي أنه الطحالب البحرية، أكو طحالب بسبب الأمواج، أكو طحالب دخل إلها، لقى أكو يعني أشبه ما يكون قريب من الممكن أن يدخل إلى البحر ويقدر يجلب الطحالب. نعم كلهم 20 واحد تضافرت جهودهم، لموا الطحالب، شو نسوي بها؟ تتجثث هذه الطحالب وناكلها أيضا تقوينا. نعم حتى الأسماك النافقة اللي تجيبها هم استفادوا من عتها، يعني هم أكلوها. بدوا يقلمون نفسهم بانتظار من يأتي لإنقاذهم مساكين. هنا أكو هاي طبعا هاي أكو ناس حتى بالحياة عندهم هذا التهور في السلوك، يعني هسه بحياتنا ما يتحمل مصيبة أو مشكلة، لا لا بسرعة ما يعرف يفكر. فدائما الحكمة يجب أن تسبق أي شيء آخر، التحلي بالحكمة. فأكو جماعة من قد ما يعطشون شسووا؟ يروحون إلى البحر، 3 من عندهم أو 4 يروحون للبحر يشربون من الماء المالح، تأذوا ماتوا، حفروا لهم أهم وجههم. قال لهم شفت التسرع، هذول شنو يتوقعون يعني ماء البحر ايش راح يصير؟ دمرهم، رفع ضغطهم وانتهوا ماتوا من الإعياء والتعب والعطش وإضافة إلى ماء البحر. حفروا لهم قبور، طبعا 20 واحد يروحون من عندهم 3 ايش قد بقى؟ 17 وشافوا دفنوا 3 من عندهم. هذه بداية يعني تخيلوا الخوف، شخص يشوفه كان يمي قبل شوية وهسه دفنه بجزيرة مقطوعة، راح يتخيل نفسه مكانه بلا شرط، يعني بلا أدنى شك. فقال لهم طلال سمعوني يا أبا، يعني يبدو أنه هذه السفينة أو اللنج راح، أما أن قطع الطريق باتجاه المملكة العربية تركونا أو راح يرجعون يبلغون السلطات، فأعتقد تبليغهم للسلطات راح يشكل عليهم. يشكل ليش؟ لأن أنتم مهربت شيء، يعني أكو واحد يشتكي على نفسه يقولوا ما أنا هربت ناس، يعني وعشرين واحد أنت متسبب، يعني إضافة إلى أنك مهرب أنت متسبب في مقتل 20 واحد. فأما يبلغون السلطات وهذا نوع كبير من الإيثار وغير وارد، أو هم يمضون جدلا يروحون حيث هم كانوا يعني يريدون يروحون يعبرون وصولا إلى نجد، أو تبقى هذه التطمينات، أو إنه هذا أبو المركب هذا النفعي يمكن شوية يصحى ضميره ويرجع بضغط من الأقرباء. يعني مجموعة قالوا لهم بالمناسبة أنا وفلان وفلان وفلان ترى أقرباء أبو اللنج يعني، وتربطنا بهم قرابة ما أعتقد يتركنا، هذا أيضا أمل جيد. بس إحنا شو نسوي؟ انتبهوا لي يا بني، انتبه لك شنو تقول يا بني، هذا كل واحد تمرايه وهذا الماي إلى أن ينقضي الحال وناكل الطحالب. وماذا بعد؟ قال لهم والله أنا بالنسبة لي راح أفكر بشكل خلينا منطقيين، كل واحد إحنا هسه دفننا 3 بقينا إحنا 17، إحنا اللي نريد نسوي كل واحد يحفر لقبر، يحفر قبره ويهيئه،
أكيد الأخير هو اللي راح يدفن دون قبر، الأخير واحد يموت. هاي طبعا هذا هذه الحكمة في هكذا موقف أو دراية، يعني أنا أعتبرها شجاعة ما بعدها شجاعة. المهم بدأوا يحفرون قبورهم، وتخيلوا واحد يحفر قبر. أنا طبعا هذا المشهد يعني جاي أتخيله سينمائيا، يعني شنو واحد 17 واحد على جزيرة قذفتهم الظروف إلى أن يضطرون يحفرون قبورهم. تخيل واحد جاي يحفر قبره ويعلم، طبعا هذا شكل الحياة الحقيقي، هذه مجازات، لكن هو بالمناسبة شكل الحياة الحقيقي، تحديدا اليوم احنا اللي نعيش في كورونا، تحديدا احنا يجب ان ننظر الحياة هذا الشكل الفلسفي للحياة، بمناعة عن الامل وغيرها من الخطابات التنموية، هذا شكل الحياة. انا عندما سمعت الحكاية لا تخيل واحد يحفر قبره، فعلا هذا الشكل الفلسفي اللي علاقة الإنسان بالحياة، جاء يحفر قبره هو آجلا آجلا.

طبعا فعلا بدأوا يقتاتون على الطحالب، انتهي التمر وصار صراع من أجل الماء وانتهى الماء. أيضا رغبة الحياة وقوتها داخل الإنسان تدفع أحيانا إلى الجنون، راحوا شربوا من البحر، وأيضا العدد اللي هو 17 واحد بقوا من عند 10، وبدوا يتناقصون وكل من يتباوع القبر يمتى يموت، وبانتظار وهناك أمل أن يجي واحد ينقذهم، ما أجى أي أحد. هنا ايش سوى طلال؟ بقوا 10، ذول العشرة متهالكين، يعني تخيلوا واحد باقي له أيام طويلة لا ماي وبنص الشمس وبنص البحر الله يساعده، وبجزيرة قاحلة، والخوف طبعا الخوف كارثي، يعني أنت من الممكن أن تتجاوز الصعاب من خلال تجاوز الخوف، خوف معوق كبير للإنسان، يعني أنت ما مستحيل تصير سباح في يوم من الأيام. إذا يعني قبل الفترة كنت أريد، يعني كان عندي انزلاق غضروفي فطلبوا من عندي أنه العلاج الوحيد هو السباحة، فرحت إلى المسبح انتبهت إلى أنه مستحيل أصير أنا سباح وأذب نفسي بوبو 9 مو بوبو 3 وكاف بالشسمة بحجل المسبح إذا ما أتخلص من الخوف. وفعلا إذا ما تتخلص مستحيل تصير سباح، وإذا ما تتخلص من الخوف مستحيل تصير طيار، وكثير من الأمور من الممكن أن تتجاوزها عندما تتجاوز الخوف. زين ذولي خوف إيش معوته؟ ما في تنمية بشرية، ذولي واحد قبره قباله وميت عطش، أكيد يعني خوف زائد الحالة النفسية زائد العطش جفاف. لا انتهوا انتكسوا، إيش سوى الحبيب؟ أكو شخصيات هذه اللي تفرز ما أدري مادة اللي هي تمنح الشجاعة، هذا الشيء يسوي يروح بعد عدة أسرار في الحياة طلال، يروح يشوف شنو مقذوفات البحر، يعني هذا النفايات البحر اللي يجيب من الأمواج، قال خشبة جابها، سعفاية جابها، أي شيء من الممكن أن يفيد يجيبه ويتباوع ليجمعهن وينظر. يا بتجاي يسوي قال لهم ما لكم علاقة، سوالهم عشة، هذه العشة شي يسوون؟ طيب بس يدخلوا رؤوسهم بيها صغيرة، بس رؤوسهم وأجساتهم ظاهرة للعراء حتى يتخلصون من ضربة الشمس. نعم ضربة شمس أفقدت الأكثر من واحد، العشرة صاروا 4 والأربعة صاروا 2، طلال وشخص اسمه أحمد بنوا هذه العشاء، طبعا بدوا يموتون ويدفنونهم، يدفن. بقى قبرين، القبر اللي هو من المزمع أنه يدفن به إذا مات طلال أو يموت أحمد ولد شاب عمره تقريبا بالعشرين سنة، فهذا إيش سوى بالعشة؟ قال للصديق أحمد قال أنا شوية يعني هذه العشة اللي عندي بها فكرة، طبعا مقذوفات البحر يومية ذبلة في شيء، يوم جلي كان يوم بطل يوم أي شيء أي شيء يجمعهم، حاول بشكل أو بآخر أن يصنع له زورة. شوفوا هنا انتبهوا، صديقة أو هذا أحمد المسكين هو ابن المأزق، من يشاهده من بعيد وطبعا شي قل له طلالي قل له أنت اقعد لا تتعب نفسك، استرخي ارتاح ما لدك تتعب لا يعني بس جاي تجاي سوي، قل له زورق، قل له بس هذا الزورق مال شخص واحد، قل له ما لك علاقة. هنا سوء الظن، ايش قال هذا أحمد ايش فكر؟ قال هذا جاي داريني ويقول لي أوقف منا ولا تضربك الشمس ولا تتعب نفسك ولا تنفق طاقة وغيرها، هذا جاي يفكر بأنه يسوي له هذا الزورق ويطلع بالبحر يتركني، يعني أنا ميت ميت هنا، بس هو عنده فرصة نجاة. زين أنا ليش ما هو نايم بالليل أخنقه؟ طبعا صراع الحياة عجيب وقذر، أنت ميت بكل الأحوال ميت، فقال عليه من خلي هو يعني هو نايم أخنقه والقبر محفور أدفنه وأخذ هذه القشة اللي صنع من عته زورق بسيط ومتهالك احتمال ما يوصل إلى، لكن ثمة أمل، يعني أكو حالة من الأمل أن تطفو على ماء وأن لا تبقى في صحراء، يعني أنت قاعد بقبالك قبرك يعني مصيبة. على كل حال قال هي الفكرة أنه أقتله،
نايم الولد، كمل الزورق وضبطه على آنية الإقلاع، بس هو هذا الزورق ما يشيل بس واحد. طبعا هذا من حق أحمد أن يفكر بهذه الطريقة. شوف الزورق،

طبعا فعلا هو نايم خطية طلال. راحتهم الليل لأنه ماكو شمس، نايم متعب، وجاء له هذا اللي دي خنقة. فهذا يعني طلال عند استيعاب لماذا أو ماذا سيفعل، شو يسوي أحمد؟ أكيد يشوف زورق يشيله بس واحد وإحنا اثنين، أكيد راح تراوده فكرة القتل. فانتبه لأنه هو جاي له بالليل يريد يقتله خنقة. هذا شاب وطلال يعني مو يعني قوي بنية مثله، لكن رجل متصابر ورجل عنده إرادة. فقال له شوف حبيبي لا تقتل ولا القضية، أنت يعني في حساباتك إنه هذا الزورق يا حبيبي أنا مسوي لك هذا، وهذا القبر هو قبري، إحنا قبرين عندنا حافرين، قلنا ياه اللي يموت قبل الثاني يدفن صاحبه، أنا لا، أنا راح أبقى هنا في هذه الجزيرة أنتظر موتي، قبري موجود، وماذا بعد موتي يعني شنو إذا بقى بالجسد يعني؟ روح حبيبي اركب الزورق وتوكل على الله. فهذا حس بالندم، قال له لا مستحيل، أنت تعبت بي الزورق وأنت لميت نفايات البحر وسويت منعة الزورق، لا روح أنت، ونيتي كانت نية سيئة، على الأقل أموت والله سبحانه وتعالى راضى عليه، ليش يعني لعلي أنجو بالزورق، ومن يقول أنجو؟ كلام يخالف هذه، هذا الزورق البسيط اللي احنا صنعناه من القش، ولا لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لك به باب النجاة، اتركني أنا هذا قراري. طبعا هذه فرصة لمن يكون الموت أمامه، ايش ينتظر يعني؟ قال إيثارها ما بيها إيثار، إيثار عند طلال اللي هنا نكران ذات عالي. ركب القشة دفعها، قال لا لا تلتفت إلى الخلف نهائيا، انطلق. طبعا شوف سبحان الله، يعني احنا عندما نؤسس لإنقاذ شخص الله سبحانه وتعالى يقذف لنا أو يرسل لنا من ينقذنا ونحو الأحسن، ليس دائما لكن لله سبحانه وتعالى حكمة. هذا راح بقشته لمسافة، وصل لنصف البحر وشاف هذه الأمواج، قال أنا ميت، لو باقي قبال قبري ودافني على الأقل أضمن لي دفنة زينة، لأن بنص البحر راح يأكلني الكوسج. هناك ويشوف لنج سعودي طراد أمني حدودي اللي يتجاوز اللي يعني يطارد المتجاوزين أو كذا، شافوه من بعيد تبعوا له شخص وكأنه يعني غريب الأطوار، طبعا أشعث وتراب والشمس والضيم والعطش، حالة غير حال، شنو أنت؟ قال لهم أنا مواطن سوداني ردت أعبر الحدود بكذا وباللنج وتجاوز بشكل غير شرعي. اصعد نقذوا طوما، طبعا قطروا لتقطير الماء حتى لا يصير عنده مشاكل في الكلى وغيرها. قال لهم اكو شخص، شوفوا انتبهوا اكو شخص، احنا 20 واحد حكى لهم القصه وين. قال لهم انا ما ادري، انا صعدت على هذه القشه دفعني وقال لي لا تتباوع الى الخلف، وعنده ايثار ونقذني وترك نفسه وامام قبر، حكى لهم القصه بما انزلت. ذولي عارفين يعني الحين منطقتهم، يعرفون هذه الجزيرة شلون الجزيرة، جزيرة فلانية خالص ما بها بس تراب وتلة، قالوا له جاي جاي نعرف هذه الجزيرة السنتور. راحوا لها لقوا الحبيب شمسة وطلال ماد روحه بالقبر المسكين وداف النص إلى حيث الرقبة وينتظر موته، يقول لك على الأقل هذا داف النص جسم. نزلوا باللنج وياهم هذا الولد أحمد، نقذوه لقوه في يعني حالة متعبة، يعني طبعا هذه المرات القوة الكامنة تطلع يعني، وشوفه متمالك على متمالك لسلوكه لتصرفه لقوة، لكن من يحس شخص يجي يريد ينقذه بسرعة يتعب، هناك اشتغالات القوة الكامنة في الجسم. هنا شافهم لا والله أغمى عليه، ودوه وين ودوه؟ ما رجعوا إلى الحدود إلى بوت سودان، لا لا، قل لهم أرجوكم أنا هارب، أنا أرتعيش وأنا داخل عليكم. فذول شنو وصلوا إلى الحدود في حدود نجد، تصلوا بالجهات الأمنية، شخص هكذا قصته كذا،
اتصلوا بقائد البحرية والقوات العسكرية وغيرها اتصالات جيبوه. شنو موضوع هذا الرائع؟ اتصوروا تماثل لشفاء دخلوا إلى المستشفى. هو وأحمد طبعاً دول يدفنوهم. رجعت القوات السعودية البحرية أو السواحل السعودية طلعت المدفونين وأرسلتهم جثامينهم، أرسلتها طبعاً بها يعني إعلامياً خذت صدى كبير، بس مو مثل هسه ميديا وتواصل، لا لا، كتبت على شكل خبر أو تقرير صحفي. نقلت أخذت جثامين اللي اندفنوا، البقية اللي هم أعتقد 18 شخص، ودوهم إلى أهلهم. شنو يسوي يعني؟ شوف هذا الرائع الرجل اللي الله سبحانه وتعالى التفت التفات عظيمة. هذا كان عندما يموت الشخص ينزع ثيابه ويخليهن ويخلي مستمسكاته فوق القبر ويخلي له حجر كذا حتى لا يطير الهواء. من راحوا ما تعبوا، راحوا لقوا كل من هويته مستمسكاته وأغراضه الميت. طبعا من وصلت القضية إلى الملك السعودي، وصلت القضية في 1984 هيك حادث، لا هيك حادث يعني إلى صدى. اليوم احنا نشوف أشياء غريبة عجيبة في حياتنا. المنحة شخص فقير عايش هذه الظروف الصعبة اللي مرت في حياته، منحة الجنسية السعودية واعتبر مواطن سعودي، قدم لعطاءات مادية ونقل عائلته، زوجته وأبوه وغيرهم، نقلهم للعيش في السعودية. وشخص مكرم وخصصوا له راتب شهري، وأيضا حصل على عمل يعني أقام مشروع وهو مطعم، وهو متواجد وإلى الآن حي يرزق، لكن رجل كبير على ما تصور. لكن شوف الله سبحانه وتعالى كيف مجريات هذه القصة. شوف الإنسان اللي عنده إيثار وين الله سبحانه وتعالى يوصل. افعل الخير تجد الخير.

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: منذ ثلاثينات القرن الماضي والبصرة رائدة في مجال السينما الشتوية والصيفية وبأحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية. كانت دور السينما في البصرة تغص بالمشاهدين. تمام قاسم في تقريره التالي يأخذنا إلى ذلك الزمن وقتا ماتعا نرجو لكم رفقتنا.
5: بهذه الإيقاعات وهذه الفرحة كان أهل البصرة يذهبون للسينمات، فمشاهدة فيلم في شاشة عرض عملاقة وفي فترة كانت آفة التلفاز لم تغزو البيوت بعد تعد لحظة ساحرة يعيشها الشخص. في ثلاثينيات القرن الماضي وفي خضم السمة الاقتصادية العالمية الكبرى، تاجر عراقي يقرر فتح دار سينما في البصرة. لكن كيف يمكن أن ينجح المشروع ويحقق أرباحا والناس لا تجد قوتها اليومي؟ فكان رأي هذا التاجر حبيب باشا الملاك إن هذه الأزمة ستنتهي ويعود الناس لحياتهم ومتعتهم، كما يروي نجله في حديثه لإذاعتنا قحطان الملاك.
6: فبالثلاثينات هو شاف السينما في بغداد بدأت تنتشر، بدأت دور السينما تكون دور تهمها الناس، وأيضا عمل تجاري. وبعدين هو مو بس الحس، هو لازم عنده حس حس ثقافي إلى قدر الإمكان اللي خلاه أنه يلتجئ إلى هالشيء هذا، لأنه ما كانت مضمونة أنه بالبصرة تضمن أنه هذا حتكون عمل تجاري، ولكنه أقدم على إنشاء سينما الحمراء الشتوية سنة 32.
5: سينما الحمراء والتي تحولت إلى سلسلة دور عرض صيفية وشتوية في البصرة شكلت فيما بعد ثقافة سينمائية عند أهل المدينة عامة، ولم تقتصر على طبقة الأغنياء والمثقفين فقط، وكانت تتابع أحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية، فروادها ما زالوا يتذكرون أول أفلام السينما التي شاهدوها في حياتهم، كما يتذكر الحاج أبو مشتاق أحد رواد هذه السينما.
7: كان أول فيلم حياتي سينما الحمراء جديدة هسه تفلشت، كان فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد ويحيى الشاهين، وسينما الحمراء جديدة بال باور هوز هسه تفلشت. هذا كان أول فيلم شفته. وبعدين جاء فيلم ثاني بسينما الحمراء مع حبيب بيق الملك اسمه، لأنه كان من الناس الأغنياء بالبصرة. فكان فيلم عنتر وعبلة مال سراج منير كوكي، هذا هم شفناه بالبدايات. بعدين إجا فيلم يسمونه يوم سعيد مال محمد عبد الوهاب واعتقد ليلى مراد وياه، هم شفناه بالسينما الحمراء التي هي حاليا الكرمك هسه تفلشت. طبعا هاي كانت بداية السينما.
5: قبل ذلك التاريخ عرف جمهور مدينة البصرة أشكالا بسيطة من العروض السينمائية غير المنتظمة على يد الشركات الأجنبية التي دخلت المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر، فعرضت أفلاما وثائقية عن نشاطاتها بجانب الأفلام الترفيهية. ثم وبانتظام أكبر على يد دائرة الإرشاد الصحي عندما تعرض فيلماً سينمائياً يتضمن إرشادات صحية عامة للوقاية من الأمراض الشائعة حينذاك مع فيلم أجنبي أو عربي فيما بعد، فيتجمع الناس حول هذا المصباح السحري الذي يعرض صوراً تتحرك على سطح أبيض من القماش كما يتذكر من طفولته المؤرخ السينمائي كاظم إسماعيل.
8: كنا صغار سابقاً وللأسف انتهت، كان يجيبون وزارة الصحة أو مديرية الصحة تجيب أفلام صحية تعرض للناس، لاحظ أنت؟ ولا ننسى وللأسف الناس تعتبر السينما قضاء وقت، بالعكس ثقافة، حس السينما العراقية، أنا كل الأفلام العراقية حتى أبطالها من ضمن الله يرحمه اليوم ياس على الناصر، يعني قدم كتاب حسن دكتور حسن غرام في الريف، ملاحظ أنت؟ ولا ننسى الفيلم الروائي العراقي وفيلم أنا صغير أمنيتي طبعا يعاد دائما أشوفه، هو الله يرحمه مال سعيد أفندي.
5: تعرفت مدينة البصرة على سحر الفن السابع بفضل تجار ورجال أعمال بادروا لاستقبال هذا الفن الحضاري الجديد ببناء دور للعروض السينمائية واستيراد الأفلام منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وإلى نهاية ستينياته. من رواد هذا المجال سالف الذكر حبيب الملاك ومجيد سلومي والحاج نزهت وإسماعيل شريف وآخرين ممن تواصلوا مع اعتبارات مستجدات تسويق الأفلام بحذق ودراية باستيراد الأفلام الصامتة في بداية الأمر ثم الناطقة ومن ثم الأفلام الملونة ومن بعدها السينما المجسمة ثم السينما سكوب وكذلك تجديد ماكينات العرض أو بناياتها وصيانتها بشكل مستمر. تعد سينما السياب الوحيدة التي كانت تابعة للقطاع العام في البصرة وقد افتتحت في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مبنى حكومي تابع لوزارة الإعلام حينذاك، وكان آخر عرض لها هو أمريكا أمريكا للمخرج الأمريكي الأرمني الأصل إليا غازان. ومع هذا العدد الكبير من دور السينما في البصرة أصبحت المنافسة فيما بينها على جذب الجمهور بأحدث الأفلام والإنتاجات مهمة صعبة كما يتذكرها مدير سينما الكرنك في البصرة فيصل الزبيري.
9: يعني مثلا سينما الوطن الصيفي الأفلام الدرامية فإلها جمهور ثابت، يعني فكان مثلا إذا فيلم إلا مثلا سمعة جيدة وضخم هاري

0: يشتغلون شنو صيفي وشتوي. فرنك تعرف مثلا اغلب الاحيان افلام الهنديه، يعني روجه مال افلام الهنديه مال جنجلي مال شامي كابور دليب كومار، هذول كانوا يعني لهم فد شعبيه. فشوف زخم يعني وين عمارة حجي جاسر؟ هنا كان السينما البصرة الصيف، كانت بالأفلام يعني خاصة لها سمعتها، كان ماخذها رجل يعني دير إدارة جيدة يحيى رشيد اليعقوبي. فكان ياخذ الأفلام منين؟ أكو مكاتب ببغداد، كل مكتب عنوان بأفلام معينة. يعني الفيلم اللي مثلا عليه استقبال أو المكتب ما ينطي يعني قطعي، ياخذ بورسنتاج يعني بالمية 150 نسبة، لك هذا راح يذهب إيران غالي.
1: كانت هناك دار عرض سينمائية لشركة نفط البصرة في مدينة الفاو، وأخرى في قضاء الزبير في الحي السكني التابع للشركة نفسها. هذه الدور زودت الناس بالمتعة والأنس والمعرفة، فيما استمتعت أجيال من العوائل التي كانت ترتاد السينما بحرية ويضحكون بمرح وانطلاق مع شارلي شابلن، غير مبالين بمطر الخريف يبللهم أحياناً وهم صامدون إلى أن تظهر The End. في ذاكرة من حاورنا يتجلى ذلك الخزين الجميل من بوسترات الأفلام ومعارض صورها الفوتوغرافية تزين مداخل تلك الصالات، وعرض مقدمات الأفلام التي سوف تعرض في الأسابيع القادمة، وسواها من طقوس السينما كأغاني قبل بداية العرض أو دقائق الاستراحة، وغالبا ما يصدح صوت أم كلثوم أنت عمري. الآن ومن قبل بعض المستثمرين توجد في البصرة 3 دور عرض سينمائية وبصالات متعددة تتنافس بعرض أحدث النتاجات السينمائية العالمية، والجميل أن لها روادا من مختلف الأعمار تبشر بعودة الحياة لشكل ثقافي مهم في أي مدينة.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أسعد الأوقات أتمنى لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بالخير والعافية ببرنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. أكيد رح نستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. كل رجل عديم المسؤولية هو إنسان سيء، بس كل بيت بشخص يتهرب من مسؤولياته، وأكيد هذا القصور رح يدفع ثمن كل أفراد العائلة. بين زوجة شايلة كل اللعبة، وبين أطفال يحتاجون سند، ورجل يعتبر المسؤولية حمل ثقيل ويحاول يتهرب منه. هنا رح يبقى

0: مرحبا
1: حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. ام سيف، احنا موضوع حلقتنا لليوم هو على عدم احساس الرجل بالمسؤوليه. قد يكون ابو سيف عنده احساس بالمسؤوليه تجاه البيت والاطفال والعائله بشكل عام، بس لابد اكو زاويه معينه او جانب معين اكو عنده قصور. هنا انا نقول احنا شلون مثلا شايل ايده من عندها، مع انه هي من ضمن واجباته ومسؤولياته. هنا انا بهاي الطريقه شلون تتعاملين وياه؟
1: شوفي، احنا كمجتمع اللي جاي نعيش به والواقع، المسؤوليه نشوفها يعني تقع بالعاتق الاكبر الام. يعني مثلا تدريس، البيت، الرجل يعني يوفر عيشه. مثلا انا بحكم يعني زوجي يعني يطلع من الصبح للعصر على مود العيشه، البقيه يعني اشوف ان الام تتحمل مسؤوليه. مو هو صحيح كل شيء تقسيم واجبات وامور، بس الام بالدرجه الاولى. يعني مثلا الاطفال، يعني هو ما يقعد مثلا يلحق بين دوامه وراح يقعد لهم كدراسه ومسؤوليات وهاي الامور، لا، هاي اكيد الام مسؤوليتها.
0: من ناحيه الاطفال فهي تقولين مسؤوليه الام.
1: اي طبعا، بالدرجة
0: بحكم انه هو يطلع من الصبح للعصر.
1: اي، لانه هو يوفر اي شيء، يوفر مثلا احنا الاغلبيه كواقع نحكي مدارس اهليه، يعني مصاريف، ونشوف الوضع والمعيشه يعني شلون صعبه، فما راح يقدر يوفق بين الامور الثانيين.
0: غير واجبات اتجاه الاولاد والاطفال، اكو مرات الرجال الا واجبات اتجاه عائلته، اتجاه بيته.
1: شوفي، انا يعني احكي شخصيا، احنا اطفالنا محددين لهم وقت، يعني كطلعه، كمثلا مشي، كهاي الامور، العاب، هاي احنا محدديها. قلت لك يرجع يعني حتى تكوين الوقت على الام، يعني هي ترتب الوضع، لأن هو الرجل شوفي بصورة عامة خصوصا إحنا بمجتمعنا ما يعرف شنو الأمور اللي عليه. إذا ما المرة توجهها، يعني هي توجهها، مثلا أخذ ابنك أطلعه، مثلا أحكي وياه. أنا شخصيا يعني أحكي عن نفسي أنه أنا مخصصة وقت الأطفال أحكي وياهم. مثلا بالليل وين كنتوا؟ نقعد أنا وزوجي، مثلا وين كنتوا؟ وين رحتوا؟ هم طبعا باماكن محدده يعني احنا نعرفها، بس رغم هاي نخصص لهم وقت، شنو سويت وشنو ما سويت.
0: ام سيف، مثلا مصاريف البيت، عطلات البيت، تصير عطلات، هاي اكيد مو من مسؤوليتك انت.
1: لا طبعا طبعا، اي
0: شيء. اذا لاحظتي ابو سيف هنا بهذا الجانب عنده قصور، وبحكم انه انا جاي اطلع من الصبح اجي العصر، انا تعبان، انا ما الحق، انا انا انا، هاي الاعذار والتبرير اللي دائما احنا نسمعه من اغلب الرجال. بهاي الحالة أنت شلون رح تتعاملين وياه إذا مسؤوليته تأجلت مو اليوم بعد أسبوعين؟ هاي خلال هاي الفترة تنخلق مشاكل؟
1: لا، أنا بالنسبة لي يعني ما أحب أسوي مشاكل، يعني أقدر الظرف اللي يمر فيه، فدائما لا يعني نخصص وقت يعني معين لهاي الأمور، العطلات أو هاي. وهم يعني شغلة ثانية، أنا والدي هم موجود، يعني من احتاج شيء يعني هو موجود، هو يعني موصي على البيت.
0: تتوقعين ام سيف المسؤوليه هي صفه واحد يتربى عليها الانسان؟ يعني هاي هي من ضمن التربيه؟ يعني انت اليوم من جاي تربين سيف، هم تربين على احساسه بالمسؤوليه؟
1: طبعا،
0: لو هي هاي مكتسبه.
1: طبعا، انا اللي تربينا عليه احنا ويا اهلنا، علمنا الأطفالنا. ليش؟ لأن جاي يشوف الجيل هسه والواقع الموجود يعني عديم المسؤولية، مو بس يعني هواي حدود ماكو. مثلا من ناحية مثلا تنظيف، هسه ماكو طفل يعني تكرمين هاي الزبالة إنه يذبها بالمكان المخصص إلها. جاي نشوف يعني الأغلبية بلقى لا، أكو نظام معين، هذا بيت. أنا أرجع وأقول لك الدائرة منو راح تصير؟ الأم. هي شوفي مين ما تجيها، الأم هي اللي توعى
0: التربية والمتابعة.
1: أي، والمتابعة والنظام بالبيت، يعني هي تتبع الأم. فإحنا نشوف أكو عوائل ما منظمة، ليش؟ سببها الأم، ماكو نظام بالبيت، يعني ماكو حدود، يعني لازم يعرفون إنه كل شيء إلى حد.
0: تتوقعين إيد وحدة تصفق يعني بس الأم؟
1: لا،
0: لو لازم أكو متابعة أيضا من الأب.
1: لا طبعا طبعا، بس أقول لك الوقت الأكبر راح يطيح على الأم، يعني هي بس. طبعا الأب إلى تدخل يعني هواي، إلى وقت ويا أطفاله، محاسبة. حتى لو كنت أنا مثلا مكفية بهاي الأمور، لا، إلى وقت إنه شيء ما يعجبني راح أقل الأبوكم. فتصير يعني احترام وتقدير هيك شيء.
0: السؤال الأخير لحضرتك أم سيف، هسه أنت قلتي أنا أقدر وضعه وأقدر ظرفه وتراعين هاي الأمور، زين شلون تفرقين بين الرجل المضغوط بوظيفته وشغله وعمله وما بين الرجل المهمل اللي مقصر؟
1: شوفي، هو المهمل مبين يعني من ناحية مثلا مصاريف عائلته ما يوفرها، لأن مهما يكون يعني تيجتيها إيد وحدة ما تصفق. من ناحية مثلا الاهتمام بعائلته، إذا ماكو اهتمام بالعائلة هذا يعني من يعني أسباب اللي تدمر العلاقات. أهم شيء الاهتمام والمتابعة، يعني هن هذا أهم فقرتين. فالإنسان إذا هو ما مهتم أصلا هاي التفاصيل وما موفر مثلا عيشة الأطفال أو هيك شيء، طبعا هو راح يكون البيت اصلا كله مهزوز.
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عمري، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، موضوع اليوم هو على مسؤولية الرجل اتجاه البيت، العائلة، الزوجة، الاطفال. مرات الرجل يصير عنده قصور بجانب معين، بس هو هنا رح يبقى ممكن دور المرة. شلون ممكن تتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية لو مثلا يصير عنده قصور او ظرف معين يشيل نفسه، مثلا يسحب.
0: شيلي عنهن كلهن حسب تجربتك.
1: لا الحمد لله انا تجربتي ناجحة. اي بس احنا نحكي بصورة عامة، يعني مرات يصير ظرف مثلا معين للرجل، مثلا سفر، حالة مرض، صار عندها عمل مثلا عمل طويل، او مثلا عسكري، شخص انسان عسكري، فتسد الزوجة بمكانها هاي الايام ما بيها شيء، مثلا دراسة اولاده، متابعتهم، يجوز حتى التسوق. لكن اذا مثلا زوج اكو من عنده قصور، هاي من البداية تتحدد، يعني احتمال يعني هو شخص انتكالي ما متعلم على مسؤولية بيت اهله. اي ممكن هيك بهاي الحالة، يعني شوي شوي هي تبدي تعوده، تشجع مثلا، تطلب منها طلبات هي، لا رأسا هي مثلا تجي تتحمل هي المسؤولية من تشوف اكو قصور. مثلا انا شايفة حالات يصير قصور مثلا بالبيت، مثلا شيء عاطل، كهرباء عاطلة، او انا اشوف رأسا هي تبادر تسد مكانه باعتبار هو قصر، ظل تحكي وياه مرة ومرتين ثلاثة تشوف ماكو نتيجة، فهي رأسا تاخذ الدور، تصير هي كأنه.
0: شوفين هذا الشيء صحيح؟
1: أنا أشوف لازم بالبداية تقاوم، بصراحة تظل تقاوم، توجهها، تشجعها، لأن إذا هو أساساً تربيته هيك، يعني هو مثلاً نقول ما ماخذ دوره كرجل كأب لهاي العائلة. يجوز تلقين أكو رجال بس مجرد حدة بس يجيب المصرف، تلقين
0: مرة. خلينا أم علي نوقف عند نقطة معينة. أنت قلتي المرة لازم تشجعه وتعوده وتعلمه وكذا، زين إذا هو أنت ورجعتي مرة ثانية قلتي التربية، إذا هو أساس تربيته على عدم الإحساس بالمسؤولية من هو وطفل، شلون المرة تجي تالي وقت من هو رجال وشاب وكبير وأب زين وزوج ونقعد إحنا نعوده ونعلمه؟
1: يعني أنا قصدي من البداية، من بداية زواجهم أكو مثل عند بيبياتنا يقولون زوجك على ما عودتي وابنك على ما دللتي. فأنت من البداية حتى لو تشوفي أنت يعني مثلا هو زوجك هنقول عديم مسؤولية حشا هو أو ما متعلم مثلا هو يشيل هاي الأمور، يعني هو قلت لك أكو يعتبر المصرف هو هذا دوره وانتهت، بس مثلا أمور عطل كهرباء، أمور مثلا تتطلب بالبيت، أمور فتشي مثلا يحتاج هو وجوده، هو تشوفي يتنصل، أو تلقي مرات حتى بالتدريس هو عنده مقدرة يدرس أولاده بس هو ساحب روحه ما له علاقة، فتبدي تشجع بالبداية، تبين له عجزها، هي ما تقدر أكثر من مرة، تحاول وياه مرة مثلا تحكي وياه بلطف، مرة حتى لو هنقول مو عركة وإنما تقول يعني توصل له رسالة هي مراضية. أي من مرة من مرتين ثلاثة أكيد رح يجي لهذا الدور، وهي رح تكون ممنونة إله من مثلا يسوي الشيء اللي أرادته وتشكر منه، رح يشجع.
0: يعني اكتشفتي أم علي إنه حاولتي بكل الطرق اللي ذكرتيها، ونرجع للجينات ونرجع للتربية ونرجع للتعويد من هو الطفل. بهاي الحالة أنت كامرأة شنو الـ يعني هم نقدر نقول مثلا تحملين عبء وحمل وثقل فوق طاقتك، لو الانسحاب أفضل؟
1: نقول مو الانسحاب، بعد هي صارت بالأمر الواقع، بعد هي تأدي عليها وتأدي دور زوجها اللي قصر بيه، بس على الأقل خلي تعود أولادها يسدون مكان أبوهم منهم مصغار، تبدي تعودهم على الأقل لفترة معينة على ما يكبرون الأولاد يسدون مسد أبوهم، ماكو غير حل بعد المحاولات. يعني
0: بعد المحاولات شلون ممكن تفرقين بين الرجل المضغوط وممكن تقدرين ظرفه ووضعه بالعمل ويجي تعبان، وبين الرجل المهمل اللي هو فعلا عديم المسؤولية؟
1: يعني هي ماكو وحدة ما تعرف زوجها، يعني إذا يجي مضغوط تعبان عنده عمل، يعني هو بين الإرهاق ترى، بس الإنسان اللي عديم مسؤولية أو لا أبالي هم من بين واضح، ما يحتاج واحد يفرقه، يعني كل وحدة تعرف ظروف زوجها. مرات تشوفه يعني مثلا هو ما عنده شيء مرتاح، يريد يطلع مثلا مكان ويا أصدقاء وعنده هواي قصور ببيته، يريد يفتر، يريد يعني ذاك وين، بس يجي إنسان منهك تعبان بالعكس هذا هو يراد لمداره فرق.
0: كثرة تحمل الزوجة للمسؤوليات والحمل والثقل والأعباء الإضافية فوق طاقته ومسؤولياته اتجاه البيت والعائلة والزوج وممكن العيال والأطفال. هذا يخلي الزوج أنه يبدي يتكل ويتكاسل عن واجباته عن مسؤولياته، يقول لك يلا هي اليوم سادة مكاني المرة والمرتين وثلاثة.
1: هي نرجع للمربع الأول، قلت لك من البداية إذا هي عودته أكيد راح تأخذ دوره وراح تنطحن طحن بالأخير بالأخير يقولونها شان صارت رجل، ما عندها إنوثة، هذه صارت يعني صارت أشبه برجال، رجال البيت. هي
0: هاي الحالة كثرت بمجتمعنا؟ سؤال أخير.
1: إيه والله للأسف كثرانة بس النساء لهم دور، لأن من هو صغير الولد هو المدلل ودائما يخدموه وتعلمه، حتى لو أخته أصغر منه أكبر منه هي تخدمه، فينشأ الدلال بين هو ما يقدم شيء بالبيت يهفون عليه.
0: نختم اللقاء ويهفون عليه، وشكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حياه.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: ان شاء الله. ام منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد اليوم اريد نسولف على مسؤوليه الرجل اتجاه العائله بشكل عام، كواجباته. زين، تشوفين الرجل اذا اكو بجانب معين عنده قصور وعدم الاحساس بالمسؤوليه، شو راح تتعاملين وياه؟
1: والله هو من ناحيه عنده قصور، عنده يعني هسه من ناحيه مدارس اولاده، من ناحيه شغلات البيت، مسواه غيرها، يعني هذا هو بعيد عنه، ينطي مصرف البيت وخلاص.
0: تتوقعين هو هذا الدور الوحيد للرجل انه انا انطي مصرف؟
1: وهاي شغلات يعني هي مسؤوليات احنا شايلينها، بس يعني كفل المشاكل ولازم تصير الحياه مثل ما هي، يعني على فلازم احنا نتكفاها، ويعني وجاي نساعد اللي نقدر عليه.
0: هذا مو عبء اضافي حضرتك؟
1: حمل وعبء اضافي ومسؤوليه اكبر، يعني احنا شايلين مسؤوليه اكثر النساء من الرجال بالبيت. يعني هو صح يشتغل ومسؤوليته انه يكفي عائلته واولاده، بس هو مو ذيك المسؤوليه اللي عنده تجاههم.
0: انت ليش متحمله وساكته طيله هاي الفتره؟ ما حاولتي انه انت تشوفين حل على مود يابا هاي انا واجباتي كأم وزوجة، وهاي واجباتك انت كأب وزوج؟
1: يهملها لا مبالاة، فأنا ما أقدر أهملها، يعني هذا هم بيتي وأولادي وعائلتي، فإذا أنا أهمل وهو يهمل فهم الضحية.
0: تتوقعين هسه هذا الإهمال أو القصور أو عدم الإحساس بالمسؤولية صفة تربى عليها؟
1: أي صح، صفة هو دلال، دلال عدم المسؤولية، شايلين عليه من الصغر هم شايلين عنا الحمل، فيعني مرور الأيام والعمر يمشي فتعود على هذا الشيء، ما محملين مسؤولية من بداية قبل لا يتزوج هو.
0: نعم.
1: أي فتعود على هذا الطبع.
0: شو ممكن تفرقين بين أنه الرجل تعبان ومضغوط ومرهق ولين جاي يطلع مثلا من الصبح يجي بكذا وقت دوام وانشغالاته، وبين أنه هو أساسا مدلل مهمل زين متكل ممكن عليك؟ شو ممكن نفرق بين
1: هو من ناحية متكل؟ يعني هو إذا ما يشوف المرأة قوية وتتحمل المسؤولية ما يعتمد عليها.
0: ليش ما حاولتي تكونين إنه امرأة أنا هذا واجبي وفوق من طاقتي ما أقدر، على مود لا تخلين الرجال يتكل؟
1: هو يهمل هاي الأشياء، فما إحنا ذا الطرف نهمل هاي الأشياء، الأولاد هم الضحية، إحنا ما نريد نطلعها بأولادنا على مود يابا هو سوى أنا ما سوى، لا أنا أسوي اللي أقدر عليه، ما لي علاقة بي، بس هو من ناحية بيته ومصرفه وشغلاته ما مقصر.
0: انتي قلتي ام احمد هي من البدايه هي التربيه، تربية. زين دلال الرجال من هو صغير طفل اي انه زين ما علموا على الاحساس بالمسؤوليه وكبرت هذا عنده. زين ما تتوقعين انه ما بعد الزواج نقدر نحول هذا الدلال الى احساس بالمسؤوليه بطريقه مكتسبه من المجتمع من الزوجه؟
1: لا طبعا، بس احنا مو اكو عناصر بالبيت، يعني هم افراد عائلته، فاكو تدخل، يعني احنا مو عايشين لوحدنا يعني حتى نقدر واحد يحمل الثاني مسؤوليه اشغال، لا اكو ناس وياه بالبيت يعني عايشين ويا العائله، اي فنوع ما يتدخل بيناتهم، فيعني ابنهم طبعا هو الكسبان.
0: ما تتوقعين انه احد هاي العوامل انت، لان انت شلتي المسؤوليه عنه، انت اللي خليت اي انت خليت الرجل انه يكون عديم المسؤوليه ويتكاسل عن واجباته؟
1: انا اعتمدت عليه مره ومرتين وثلاثه، يهمل لا مبالاه، فاحنا يعني تحملنا المسؤوليه ولا صار عندنا اهمال بهالشغله.
0: اذا الرجال انت قلتي انه هو يجيب مصروف البيت، هسه هو اوكي من هذا الجانب ما مقصر، بس عنده قصور عاطفي تربوي تجاه الاولاد تجاه تربيتهم، هاي التفاصيل هنا انا اقدر اسميه رجل عديم المسؤوليه ولا مسؤول؟
1: لا مسؤول، يحب اولاده، ما رافض لهم طلب، يقعد وياهم يسولف وياهم يسمع طلباتهم بالبيت كله وياهم، بس ما المسؤوليه انه يروح الطبيب او مثل يروح يتسوق او مثل بيناتهم معامله او نقل اطفال اولاد من مدارس ومعاملات رسميه، هاي ما يحبها، هاي الشغلات ما يحبها، اي مثل عائله تطلع هو يطلعهم ما يحب الهوسه، اي بس بالبيت لا وياهم ياكل وياهم يشرب وياهم اكثر وقت وما يقضي وياهم بالبيت.
0: بس كل اللي ذكرتيهن هاي شايل ايده من عندها، زين شنو الشيء اذا شال ايده من عندها انت ما تقبلين ما ترضين تقولي لا هذا النيش كله تحملتن الا هاي الوحيده ما اتحملها؟ شني؟
1: يعني هسه الحياة ماشية، يعني تعودنا على هذا الشيء، تعودنا. إيه تعوين يعني، مو هو هم أمر عنده أسبابه، يعني هم رجال مريض، يعني مو تقولين مثلا طالع ومسافر على طول وما موجود ويسهر ويا جماعته وعايف البيت، لا هو بالبيت على طول، هو هم رجال تعبان، يعني احنا هم وياها وياها، ما يصير نذب الحمل كله عليه.
0: ام احمد تدرين احنا خطيه؟ احنا رغم هذا كله وهسه هذا اللقاء الثالث، احنا رغم شايلين المسؤوليه وجاي تبررون للرجل اللي هو عديم المسؤوليه وانتم تبررون.
1: هسه طلعت اولاده يا بخي، طلعنا مكان، انا مالي خلق، انا ما بيه حيل، انا تعبان، طلعوا انتم يمتى ما ترجعون، لا تعشوا طلعوا تونسوا روحوا بكيفكم، روحوا يعني ما يمانع، اكو بيهم شكاكين، اكو بيهم يحبسون العائله ما يطلعونها، اكو بيهم عندهم بخل، احنا الحمد لله هذا ما عاد
0: شي شايل شي ومشي
1: هو، لا كل زين يعني 75% زين، بس شنو قلت هاي مال عجز، طلع ودي هاي اشياء ما يحبها.
0: الحمد لله شي شايل شي 75 مو قليله. شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: لازلنا نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، أهلا سهلا.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد، أهلا وسهلا بيك أم فهد. أم فهد، إحنا نريد نسولف اليوم على شو نتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. مرات هي جاية من التربية، مرات هي جاية من الظروف، مرات جاية من مجتمع، يعني هواي تفاصيل تخلي الرجل عديم المسؤولية. ممكن هو شحالات يخبط، بس أكو بجانب معين زين عنده قصور أو اتكال عليك، شو رح تتعاملين وياه؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أنه أنبه مرة، إذا مثلا أنبه أنه أنت عندك مثلا قصور بهاي المشكلة، بهاي السالفة، مثلا أنت عندك قصور، إذا استجاب استجاب، ما استجاب يعني عادي، أنا حتحمل المسؤولية كافة. يعني ما مو من النسوان أني اللي مثلا لا أنه لازم الرجال يسوي كل المسؤوليات وشي. أنا أقدر مثلا الرجال عنده ضغط عمل، عنده مثلا أنا زوجي يشتغل شغلتين الصباح وبالليل، فيرجع يعني الوقت متأخر، فيعني عادي مو مشكلة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا حاليا هسه استخرجت، بعدني ما هذا
0: هسه. ممكن كبداية يعني أنت ما عندش وظيفة، قاعدة حاليا بالبيت، عندش طفل واحد؟ مو طفل واحد. يعني مرات احنا ننظر الموضوع للبعيد، يعني الله يرزقكم بعد فد اثنين ثلاثة ممكن انت تحصلين على وظيفة، هذا من هسه ممكن انت راح تعودي على الاتكال، وانت راح تشجعي على التكاسل والإهمال. هاي هنا ما يعني صفنتي لها؟
1: لا مو انا شنو مثلا اقدر انه مثلا عنده اشغال، وقلت لك انا انبهها مرة واحدة.
0: وانت راح تضيفين عبء اضافي.
1: ما ادري انا يعني مو من النوع اللي مثلا اخلق مشاكل او اذي مثلا او فتشي، لا عادي يعني انبهها واعذرها يعني مثلا، واقول لها مثلا انه انت بهاي عندك قصور بهاي السالفة، يعني تقدر تسويها وتقدر هذا، اللي يقدر يقدر وما يقدر يعني اسامحه شويه. جوز من اشتغل ومن اتعين وشي، لا جوز لا يصير مشاركه انا وياه ونساعد.
0: شو يصير مشاكل؟ مو مشاكل.
1: لا لا مش لا لا زوجي مو من اللي يسوي مشاكل او فشي، لا بالعكس متفاهمين، ويعني
0: يا ربي دوم ان شاء الله. احنا مو نحسب حساب بس لان هسه ما عندنا احد، مسؤوليتنا قليله. زين زين ام فهد، تحسين انه هاي المسؤولية او عدم المسؤولية جاية من التربية، الدلال، الظروف، لو هو تكوينته شخصيته هيك؟
1: لا مثلا هو شخصيته انه ما متعود جوز انه صار عنده بيت وصار عنده طفل وصار عنده هيك، يعني جوز ما على التربية لا ما لها علاقة. حسها
0: تتوقع ان المجتمع يجامل اكثر من اللازم الرجل اكثر من المرأة؟
1: اكيد يجامل الرجل طبعا، المرأة معدومة بالمجتمع. أنا حسك وجهة نظري
0: كلها، حتى إحنا وصلنا إلى مرحلة نجامل كفن من المشاكل،
1: يعني ما نخلق إنه مشاكل إحنا نفسيا نتأذى، يعني مو بس أنا أفكر إنه أنا نفسيا نتأذى.
0: حسب وجهة نظرك المرأة تقدر تغير من الرجل عديم المسؤولية لو هذا الشيء لازم يطلع من قناعته هو برضاته؟ في بعض الأحيان على قولتش أنا أنبه،
1: بس إذا شيء ما سواه ما أجبره أنا، أريد الشيء اللي يسويه من خاطره من نفسه، إذا هو ما سواه لا ما شو اسمه يعني ما أجبره أبدا، ما أجبره، لأن أنا ما أجي أسوي الشيء غصبا ما علي أو على أعصابه أو من ورا خشمه مثل
0: يعني على قولتك هسه أنت نبهتي وما سواه وقلتي أوكي، وقلتي إنه ما يطلع من خاطره، المفروض واحد هو فعلا أنا اليوم أشوف عطل بالبيت وقدام عيني زين ومسبب لي مشكلة لعائلتي مثلا والابني، ما أقوم أحرك نفسي أنتظر مثلا أم فهد تجي تنبهني؟ هاي هنا تتوقعي هذا شخص اتكالي ولا إنه هو يتعاجز مهمل؟
1: لا يتعاجز، أحس إن ضغط الشغل والمسؤوليات العالية أحس هيك، يعني ما أدري بعدني أنا لين بداية
0: والله إحنا والله جاي نبرر لهم أكثر من اللازم. يمكن هسه الجوز اللي يسمعوني يقولوا ايش دعوه هيك، بس يعني اتوقع الاراء وحسب اللي جاي اسمعه كل وحده حسب تجربتها ايش قد هي محمله على نفسها ثقل وعبء اضافي فوق مسؤوليتها، بس كل هذا وتبرر خطيه مو
1: ما يخالف مسؤوليه مشاغل الدنيا الحياه هيك.
0: تتوقعين انه المسؤوليه اهم من الحب لنجاح الزواج؟
1: يعني الحب شيء جهة والزواج شيء جهة ومسؤولية جهة ثانية أصلاً.
0: إذا هو ما عنده مسؤولية تربوية اتجاه تربية مثل الأطفال ولا عاطفية اتجاهك، بس عنده مسؤولية مادية. يعني أنا أصرف بعد ما لي علاقة، المهم أنا
1: صحيح
0: إحنا تشوفين مسؤول ولا عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية. ما هي مسؤولية يعني شنو؟ بس الدنيا مو بس مادة وبس فلوس، يعني لازم تربية، لازم يشارك التربية، لازم يشارك الأطفال، لازم يقدم الحب والحنان للأطفال الجهال، يعني شلون لازم، يعني لازم يساعد، يعني يساعد المرأة، لازم وياها ويساعد رأى.
0: نبقى نسمع الأخبار الحلوة والطيبة. شكرا لك والرئيس، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب حبيبتي.
0: منو؟
1: أم ريتال.
0: أمري؟
1: ريتال.
0: ريتال، أهلا وسهلا أم ريتال. أم ريتال، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوعك. إذا أبو ريتال حسيتي بجانب معين عنده قصور اتجاهك، تجاه الأولاد مثلا، تجاه البيت، حسيتي إنه هنا أنا محملك عبء، زين، إضافي فوق طاقتك، هنا تقولين عليه إنه هو مهمل، مقصر، عديم المسؤولية، ولا تبرري له وتقولين يلا مي خالف أنا أتحمل المسؤولية؟
1: أول شيء راح أبرر له، يعني أقدر الظروف اللي هو بيها، يعني ما أقدر يعني إنه أكبر المشاكل، إذا بالذات أنا مثلا عندي أطفال، فأقدر الظروف اللي هو بيها.
0: إيه. الموضوع إذا تكرر يا باليوم هذا العطل صلحه وما قام، يعني وما صلحه وما عالجه، والموضوع تكرر أكثر من مرة، بهاي الحالة تحسين هنا أكو فعلا قصور وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه البيت، ولا تقولين يلا هم أبرر كفنا من المشاكل يعني عندي أطفال؟
1: شوف هسه إحنا أغلب العراقيات، يعني النساء العراقيات، حتى لو كان هو رجل مهمل وعنده قصور، إحنا نقعد نبرر له على مود لا يصير الانفصال، بسبب إنه شنو إذا مثلا أنت عندك أطفال، يعني ما تردين أطفال يتفرقون عن الأب ويصير الطلاق، فواحد يتحمل شو يسوي؟
0: شوفين هذا صحيح؟ أنت شو تقولين؟
1: لا أنا برأيي هذا مو صحيح. إذا كان
0: كل إحنا طبعا أغلب النساء كلهم نفس التفكير اللي حكيتيه أنت ونفس الطريقة تبعوها، بس بالأخير إنه هي محملة فوق نفسها طاقة إضافية، هي ما عندها قابلية تتحملها، مسؤولية إضافية.
1: أي حبيبي صح، بس ترى أغلب يعني أغلب نساء العراقيات يعني أغلبهن هيك، يعني يصير قصور بالزلم بس إنه يتحملن، وعلى مود كله على مود إنه شلون أقول لك، على مود لا يصير الانفصال، حتى لو هو كان مهمل وهو القلطان فيقعدون إنه يبررون إليه يعذروني. أي لهذا السبب، بس أكثرها أغلبها إنه إذا كان عندهم أطفال، بس إذا كان ما عندهم أطفال ويعيدها مرة ومرتين وثلاثة وتتكرر هواي ويشوف إنه هو رجل مهمل، فبوقتها هنا راح تفكر بالانفصال.
0: يعني لو هذا الموضوع وهاي التجربة أنت خذتيها، يعني أنت ما عندش طفلة وصار الموضوع مقصود، لأن أكثر من مرة تنسحبين؟
1: أي أنسحب. أي مرأة عراقية إذا شافت القصور مرة واحدة يعني نفرض راح يعني تقدر ظرفة تقول عادي، بس إذا عادها مرتين وثلاثة لا، بوقتها هي ما عندها أطفال ما عندها مسؤولية، فبوقتها راح تفكر بالانسحاب وتنفصل. كرأي أنا إذا ما عندي أطفال وشفت هو ما مقدر ظروفي ومهمل
0: برأيك شنو أسباب انعدام هاي المسؤولية؟ الظروف لو هي تكوينته شخصيته، ولا الدلال، ولا التربية، شنو؟
1: شوفوا بالحالتين، أكو الظروف، أكو الظروف، أكو هو مهمل، يعني كطبعه مهمل. أي أكو إذا كظروف واحد يقدر مثلا يعذره مرة مرتين، كإذا كظروف بس مرة مرتين، بس مو كل ساعة إذا يعني تعود على هذا الشيء.
0: ما نقول أحد الأسباب، المرأة اللي تحملت المسؤولية وشالت عنا الواجبات اللي هي مو واجباتها، يعني بحيث تتكل عليها.
1: أي صح، ترى هواي أكو هيك أشياء.
0: يلا هسه اليوم ما أقوم، هسه هي اللي راح تقوم، مو يلا ما أسوي لين هي راح تسويها، المرة والمرتين والثلاثة اللي انشاف بعينه، سديتي النقص أنتي بدون ما تخلقين مشاكل، وأنتي ساكتة بدون ما تنبهين، فيقول لك علي من دوخت الرأس.
1: أي صح، هسه مثل أكثرها مثلا هي البنية، مثل هي المرأة تشتغل وهو ما يشتغل قاعد، فمسؤولية الأطفال على المرأة، بس هي أكو يعني أكو حتى لو عندهم أطفال بس يعانون من ناحية الأهل أكو ما يقبلون الانفصال، يعني ما يشجعوك إنه تنفصلين، يبقون يقولوك تحملي وهاي ظل أنت متحملة بعد شو تسوين إذا مثل الأهل ما يوقفون وياك ضدك يصيرون على مود ناحية الانفصال، فأنت ظلين متحملة.
0: إذا الرجل هو إحنا دائما نقول من مسؤوليات الرجل الأساسية هو يصرف على البيت، مو يعني المسؤولية المادية، إذا هو موفر مسؤولية مادية بس مو موفر مسؤولية تربوية، يعني ما يقعد يتابع ويربي الأولاد، يعني تسويها يعني مثل ما نقول هو العبء أو الحمل الأكبر على الأم، زين، بالمقابل عدم وجود إحساس بالمسؤولية العاطفية تجاه الزوجة، هنا تسمينه رجل مقصر والرجل بالعكس مسؤول لو عدم المسؤولية.
1: بالنسبة لي أنا أعتبر الرجل مقصر، يعني هسه كأني مسؤولية أطفالي علي من ناحية من كل شيء، مثلا طلعة، مثلا إذا كان الطفل مريض أكو بيهم آباء يعني قلت أنا ما أتحمل، ما بي الجهال وكاح، ما أتحمل أطلعهم يعذبوني يتعبوني، فيعوفون المسؤولية على الأم أنه أنت طلعيهم، أنت تتحمليهم أنت طلعيهم، أنا ما أتحملهم ما أقدر أطلعهم. وأكثر عذر أنا ما أحب الطلعة ويا الجهال، إذا الجهال يطلعون إحنا ما أنا ما أطلع، أكو أكثر هيتشي. فأنا بالنسبة إلي أعتبره أنه عديم المسؤولية.
0: حتى لو موفر المسؤولية المادية أخذي اللي أنت عجبك، إيش قد تردين المبلغ اللي أنت تردين، بس روحي أنت طلعي أنت والأطفال. هنا أنا راح تقولين عديم المسؤولية.
1: طبعاً عديم المسؤولية إيش قد ما ينطيني مبلغ، هو الأهم شيء يكون الأب ويا الأم، يعني هياتهم مشاركين سوا. إذا هو ينطيها بس المبلغ ما يدرى عن الأطفال كلوا، يعني مثلاً ششتروا وش طلعوا تمرضوا، فهذا يكون عديم المسؤولية.
0: الله يعيننا، شكراً لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: ام نو؟
1: ام تبارك.
0: اهلا وسهلا بيك ام تبارك. ام تبارك نعتبر ابو تبارك ما قاعد يمني وسولفي براحتك. شلون تتعاملين ويا ابو تبارك في حال اذا حسيتي ولو بجزء معين انه مقصر مهمل بدا يتكاسل بدا يتكل عليك او بالاحرى عديم المسؤوليه؟
1: والله يا بالاخص ابو تبارك من البدايه من اول طفله اللي هي سهيه اي يعني مو عديم المسؤوليه يعني تشوفين حالته هو اي فانا
0: من الظروف اي الظروف
1: المسؤوليه يعني ما كان لام واب
0: الصحه والعافيه بدايه إلي زين والصحة والعافية ويقويك زين على هاي الظروف والوضعية زين. انت قلتي من البداية
1: اي من البداية يعني سنة هاي بنتي تبارك هي بنتي الكبيرة عمرها 22 سنة
0: يعني على مدى تقريبا 20-21 سنة انت متحملة الوضع تتوقعين كل مرة يعني تتحمل
1: يعني كل شيء انا متحملته من يعني طبيب مدارس كل شيء انا
0: كم طفل عندك؟
1: أنا عندي 6.
0: الله يحفظهم ويخليهم يا رب. زين على مدى هاي نقول 20 سنة أو 21 وأنتي متحملة هذا الوضع والظروف الصحية بالنسبة لأبو تبارك، تتوقعين كل مرة تتحمل؟
1: بعد والله ما أدري حسب قابليتها يعني ما أعرف. أنا بالنسبة لي تحملت ولا زال لحد هسه أنا متحملة يعني مجاهدة لهم ومفرت لهم كل شيء يعني هاي بتي كلية طبع عام يعني أنا ملتزمتها بكل شيء وياها بكل شيء والحمد لله والشكر والأبو الحمد لله ما مقصر الحمد لله هو هم موظف بالنفط ونعم الحمد لله والشكر يعني قائم بواجبهم الحمد لله.
0: مستبارك بما أنه مقعد يعني شون مثلا موظف بالنفط يعني يقدر هو جاي يروح ويراجع كموظف ويداوم دوام يومي وهاي
1: اي موظف الحمد لله ويروح يعني دوام عادي يروح ويجي هو محاسب اي الحمد لله.
0: لو بشكل عام هسه خلينا نحكي بعيدا عن ابو تبارك، بشكل عام المراه شلون تتعامل ويا الرجل عديم المسؤوليه؟ شلون انطيني فد نصيحه يعني انت تردي تنصحين اختك
1: بعد الاجل اجهالها وبناتها تتحمل كل شيء
0: يعني تشوفين روحك متحمله
1: يعني
0: وساكته
1: حتى لو هو عدم مسؤوليه يعني انا لاجل بناتي وولدي اتحمل كل شيء لان على المود اسعدهم قليهم يوصلوا المكان اللي يردونه
0: يعني تقلي لها ما وحده من النصائح يلا مشي بس انت هم قلي له مو هذا راح يتكل عليك وراح يصير عبء اضافي مو
1: يعني اذا انا ابقى هيك مثل هو يصير مهمل انا هم اصير مهمله وياه على جهالي او على شيء
0: بس هذا الموضوع مو واجبك انت ولا مسؤوليه
1: وضميره يعني كل من وضميره يريد يصير مهمل يريد يصير زين وياهم كل من وضميره.
0: انت تتوقعين هاي عدم الاحساس بالمسؤوليه من قبل الرجال تتوقعين أسبابها التربية والدلال؟ أنت كأم هسه اليوم ابنك تردين تربينه ربيتي هو ولد ربيتي على الدلال وعدم المسؤولية والأخت تقوم لك بالواجب وأنا أقوم لك بالواجب هذا مو رح ياخذ للكبر؟
1: يعني شلون مثل يعني على الدلال مثلا ندللهم
0: يعني خاصة يعني الولد
1: والأهل يدلون منه يعني شلون رح يحصلون على الدلال والحنان مال الأهل يعني
0: أكو فرق اليوم أنا ولد أدلله زين وخلي اختي تقوم له بالواجب وانا اقوم له بالواجب هاي عدم الاحساس بالمسؤوليه يعني هاي مثلا مو مسؤوليه اختي مسؤوليتي بس انا راح اختي تسويها هاي نعم راح ياخذها للكبر تتوقعين صحيح. التربيه والدلال
1: اي صحيح هاي هم تاثر يعني على يعني من يكبر يعني قصدش ما راح يعتمد على نفسه او ما راح يشيل نفسه اي بس لا يعني لابد يعني يتعلم يعني من يكبر هو يعني يتعلم يشيل روحه يعتمد على روحه
0: يعني تتوقعين الاحساس بالمسؤوليه هي شيء مكتسب يعني اليوم على قولتك انا اتعلمه لان اليوم صارت عندي عائله واطفال وزوجه ولا نرجع للاساس
1: مثل ما تقولين احنا هم كنا صغار عند اهلنا هم دللونا وخلونا هيك فمن كبرنا يعني حسينا بالمسؤوليه تزوجنا حسينا بمسؤوليتهم وتربيتهم وتعبهم يعني وجاهدنا وياهم بكل شيء
0: جوز احنا نحس
1: اي بعد هو كل من يجوز بعد كل من ومروته والله
0: يعني احنا شيء مربوط بشيء يعني انا اليوم من احس غصبا ما علي احس لان انا عندي اطفال مو
1: صحيح
0: مجبورين نحس
1: اي والله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله اي أيوة والله الحمد لله.
0: المهم احنا نقول دائما الصحه والعافيه اهم شيء.
1: والله اهم شيء الحمد لله الحمد لله.
0: سؤال اخير ام تبارك، علامات الرجل عديم المسؤوليه شلون تبين عليه؟ شلون ممكن اقول هذا رجل عديم المسؤوليه وهذا لا خطيه بحكم ظروفه، تعبان، يجي مرهق من الشغل؟ يعني نبدي احنا نبرر، او مثل هذا اتكالي، هذا يبدي يتكاسل، هذا معتمد، شلون اميز بين لا هذا هيك وهذه؟
1: يعني مثل قصدش مثل هو يجي تعبان وهاي هم ما يخالف الى استراحه يستراح، اكو يوم جمعه، اكو يوم عطله، يوم استراحه يقدر يعني يوفر كل شيء، مثل يشوف احتياجات البيت شنو، طلبات الاطفال شنو، اي يعني لازم يعني مو كلش يعني يعوف كل شيء. بين قلبك بين قلبك موجر انت.
0: زين الاستراحة والجمعة، زين اذا هي لا الاستراحة ولا الجمعة.
1: لا اذا هيك يا بعد الله يعينها. اي والله الله يعينها اذا هيك.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: أم نور أهلا وسهلا بيك. أم نور، شلون تتعاملين ويا الرجل عديم المسؤولية إذا حسيتي بجانب معين عنده قصور؟
1: شوفي، هذا الموضوع شوية شابك، بس إذا تجينا من جانب وإلى حلين فقط، حل الأول، أما المرأة تتجاهل وهي تتحمل المسؤولية، يعني لها أسبابها، مثل إذا عندها أولاد، تدرين يعني الأم عاطفية تتعلق بالأولاد، فتتحمل واي أخطاء من الرجل من أجل تضحية على مود الأولاد، هذا جانب. أكو بعض النساء لا، ما تتحمل، فأسهل طريقة لها هو الانفصال.
0: تتوقعين يعني ماكو مبررات؟ اليوم خطية عنده شغل، اليوم تعبان، اليوم يخالف عديها، اليوم أصبر وتجر هاي السنة والسنتين وعشر سنوات، وبمكان الطفل راح يسطرون خمسة، مو؟
1: هي المشكلة حسب البيئة، يعني أكو بيئة، مثلا أكو امرأة بيئتها مثقفة، هي دارسة متعلمة، فتشوفينها بهذا الموضوع تعذر الشخص، مثلا على حسب ما قلت، مثلا مشغول بالعمل، ارتباطه بالعمل 24 ساعة، إلى أسبابه، مثلا أصدقاء طلعات، فتتلافى هذا الموضوع. أما إذا كانت بيئتها لا، أكو نساء يعني مع شديد الأسف من البيئات، يعني تلقينهم معنفين المرأة البنية داخل البيت، يعني هي معنفة أصلا. هي أوقات أكو بعض البنات يفكرون أنه هو الزواج أنه هي نقطة الانطلاق لحياتها للحرية صراحة، بس هي ما تدري أنه هي راح تدخل، تطلع من سجن راح تدخل بسجن آخر. وأكو بعض الآباء والأمهات حتى لو كانت البنية متزوجة، أي مشكلة تصيرش لا ترجعين للبيت، حمليها أنت تتكيفين، أنت تتعلمين، شوفي أمك، شوفي بيبيتش. فالمشكلة شوفي، عندنا مقولة للإمام علي يقول لا تربوا أولادكم على نهجكم، فهم عاشوا بزمان غير زمانكم، صح له؟ فهاي المشكلة إحنا يراد لها ثقافة ووعي منفتح هواي، وخاصة هسه القانون جاي يتغير من ناحية المذهب الجعفري وتشويهات حقوق المرأة والأطفال، فكل هاي الأسباب تخلي يعني بالوقت الحالي البنين فتاة تكون واعية أكثر صراحة. والمفروض يعني توجد فد مناشطات أو منظمات مدنية توعي الأسرة وتوعي البنية إنه مو بس إنه إذا كان عندها ضغط داخل البيت إنه والله الحل الوحيد أي واحد يجي لي، هاي إحنا حكايتنا، بس أي واحد يدق الباب أنا أقبل البيت، شلون ما يصير خيصير،
0: صح؟ ولذلك تكون اختيارات خطأ.
1: بعدين الندم والضحية الأولاد، ضحية أنت لا تجين للواقع، يمكن هي بمرور الأيام تتكيف تشوفي لفت منفت، بس من الضحية تشتت الأولاد، لأن هذا لا يعرف يختار أب ولا يعرف يختار أم. الأم يجي يمكن أكون نوع من النساء تتزوج والرجل طبعا هذا مدينة الزواج تلقائيا، بس من الضحية الأولاد صار عندهم عقد نفسية من الطفولة.
0: أم نور، تتوقعين وهي مسؤولية الرجل بس مسؤولية مادية؟
1: لا صراحة،
0: بس أنت كمرأة
1: زواج مشاركة. شوفي، المرأة ردت فعل الزوج شنو تكون هو يسوي، هي تكون ردت فعلها تجاهها، يعني إن كان هو رجل جيد متفهم متساعد، يعني ماكو إنسان ما معرض للضغوطات خارج البيت، أكو لا يعكس ضغوطاته ومشاكله يطلع حوين بالبيت، يكون عصبي مزاجي ما يرد أحد يحكي وياه ينعكف، وأكو لا والله يعني تلقينا بالعكس يقول لك هذا يبقى حسب وعي الرجل، يعني هو حسب وعي، يعني لازم يكون أكو فصل بين العمل خارج البيت وبين البيت. بصراحة الزواج إذا ما كان على تفاهم وقناعة، أنا ما أنصح كل الطرفين يزوجوا، يعني إذا هو ما مقتنع إنه هو قد هاي المسؤولية، تدرين يعني ناس هذا الزمن انفتاحي، يعني بيه هواي إغراءات، بيه هواي إمكانيات، أنا إذا ما متمكن صح، يعني هو على قولتهم يعني هو نص الدين، بس أما أخذ من طبقتي أو شوية أدنى، لأن كل من يعرف نفسه، يعني كل من يعرف ترتيبه، يعني أنا اليوم مثلا أريد لإنسانة منغلقة، يعني ما أريدها تطلب وطلبات وطلعة وطبة وسفر، فأبحث عن هاي الشريحة وأخذ لي من هاي الشريحة. أكو بنات يعني مقنوعات جدا، يعني شوفين هاي طلعة يعني 10,000 عندها هي فد واو يعني، وأكو نساء لا أقول لك أنا ما يكفيني حتى 500 طلعني وتونسني. فالمفروض قلت ليش أكو ثقافة وأكو وعي، والمفروض أنا هكا نظريتي إنه الشخص قبل لا يقبل على الزواج كانت بنية أو كانت يلتجئون إلى أطباء يفهموهم هاي الحياة الأسرية، لأن أكو وراها إنتاج، هذا الإنتاج أما راح يكون فاشل بالمستقبل أو راح يكون ناجح.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولرأيك، مع السلامة.

0: أتوقع بعد ما سمعنا آراء الناس وجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، أتوقع الكل اتفق على أنه المسؤولية هي أساس أي علاقة ناجحة، سواء إن كان بين الزوج والزوجة أو داخل أي أسرة. أكيد من يكون أكو احترام، أكو تعاون، أكو تفاهم، تحمل الواجبات، صبر المرأة على أعباء إضافية، فأكيد هي اللي راح تبني بيت مستقر. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
4: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
3: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 ألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول أن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
5: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه إطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
3: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق.

0: مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
1: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
0: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
2: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالسبق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
0: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات. تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
3: راديو تايم سكوير 102.5 نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية.

0: كهربائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكده كتير.
0: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيجمارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير أفام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
6: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
7: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
6: ونتجول في أزقة الحضارة،
7: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
6: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
7: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
6: عراق ميديا. إعداد وتقديم
7: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الإسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقة هذا اليوم. في حلقة اليوم لبرنامج عراق بيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثورة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي. لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الرهاصات خلينا نسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة، ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة يعني التي احتضنت هذه الحركة أو التي احتضنت هذه الثورة، ثم كيف تعامل معها الأمويون. طبعا تعاملوا بشراسة وتعاملوا بظلم كبير، هنشوف هسه في تفاصيل الثورة، وكيف تعاملوا مع من ناصرها ومن خذلها طبعا، وأيضا النتائج التي امتدت إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية.

زيد بن علي ولد في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأنهم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان ينقل يعني نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا هذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ، شوف لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل بعلي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فظائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة هي يوم استباح الجيش الأموي استباح المدينة المنورة 63، استباحة لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير، يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلينا نسميه السبب الأكثر إيلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء، يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. ونهاية حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد الإمام علي بن أبي طالب، يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية يعني بدايات التشيع السياسي، تشيع السياسي مو التشيع الفقهي، تشيع سياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر بعض منهم، ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي، يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد بن علي. من الناحية الإدارية والاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية، يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد بن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالين يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين، يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر عندنا قارئ مقامات يمكن عراقي بس هذا أموي، يوسف بن عمر الثقفي هذا كان على النقيض من خالد بن عبد الله القسري، هذا أيضا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا كان أيضا مسرف بالقتل والدماء خصوصا في العراق لحساب الدولة الأموية. أهل العراق من ناحية الإدارية جاي نتكلم، والاقتصادية، أهل العراق كانوا يشعرون بأنهم يستنزفون ماليا وعسكريا لصالح مركز بعيد لا يمثلهم، يعني دمشق طبعا، وهذا الشعور غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين، إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري، اللي هو تململ متزايد من الموالي، قلنا المسلمين غير العرب، هذول كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية، لا، في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد، طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان ومناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت، العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات لكن العباسيين كانوا يشتغلون
في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقر الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة وكل شيخ قبيلة كان تدفع إلى الرواتب خنسمية أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرة الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم الضراب. طبعا الكوفة هي يعني هالقراءات السبعة هسه اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي، الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كان يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت خنسمي البنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. المهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15 ألف مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة، واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضتوا هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. بس الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامعها كثير من أفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود، إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري كانت هشة التماسك عقديا وسياسيا، لذلك لأنها ضمت تيارات متعددة لم يجمعها سوى العداء المشترك لبني أمية. يعني هذه الجماعات التي في البداية يعني تحالفت مع زيد بن علي كان الهدف من أو العامل المشترك نسميه العامل المشترك هو العداء لبني أمية، لكنها من حيث يعني الخلفية العقدية والسياسية كانت مختلفة عنه. لذلك هو أول انشقاق كما قلنا أول انشقاق انشقت عنه فئة لا تتفق معه بأفضلية بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وترى تطعن
بخلافة أبي بكر وعمر، لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيتية. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة، بدايات الثورة أو ساعة الصفر نسميها، انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي، قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، يوسف بن عمر ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين، وحكم العراق بأسلوب حكم قاس، سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة، حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي بن عم الحجاج الثقفي، وصف بأنه كان جبارا عسوفا، هذا مصادر التاريخ تصفه، كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف، يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي، وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي، فطلب زيد ليلا دون أن يجده، فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده، فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه. بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق، فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته، لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة، فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر، يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122، خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي، فبدأ بملاحقة زيد شخصيا، بل أمر عامله على الكوفة، طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت، قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمعين في مسجد الكوفة، فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي، هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق، طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق، تكلمنا عنه مرة، بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك، يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك، ترك الأمر ليوسف بن عمر، هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد، طبعا زيد بقي يقاتل ليومين، يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت، لا بقي يقاتل ليومين، ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة، فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة نسميها، حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة، وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي، الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا، يعني لم يصرع وجها لوجه أو يصرع في المعركة، إنما أحدهم ضرب نبلة فوقعت في رأسه فمات من فورها. وتعرفون عندما يقتل أو يستشهد أو يموت القائد ينكسر الجيش، وبالفعل انكسر الجيش بإصابة هذه النبلة لجبين زيد بن علي وسقوطه في شهيدا في المعركة. بعد أن انتهت الثورة بمقتل زيد بن علي واستشهاده، أمر لاحقا، شوف أنا هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة، أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر، ثم أجروا عليه المياه. الأمويون هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر، جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام وأرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، تصور أنزلت وأحرقت وذر ونشروا رمادها في الريح. تصور يعني هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة، هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة. يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها، ثم يصلب البدن المتبقي، ثم يحرق البدن، ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف حسا هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر، يعني أنا أعرف أنه في منطقة التشفل أو منطقة بين التشفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال هذا الأمر، سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد كما استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجراه ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل الرأس، رأس زيد بن علي، إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأموي. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف الآن يعني في اليمن، معروفين الزيديين. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة زيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الاثني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى أن يعني تأثر زيد في تكوينه العقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها، عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوينه العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: سنأخذكم اليوم إلى حكاية جماعة ولدت في الظل ونمت في الخفاء حتى صارت وحشا يمد مخالبه في العقول والقلوب. إنها جماعة القربان، الاسم الذي تهمس به الألسن خوفا وتتداوله الأحاديث في الخفاء، جماعة لها طقوسها ولها أسرارها. لم يكن لقاء عابرا، ولم تكن دعوة صريحة، بل كانت كلمات تلقي بذورها في العقل وتنتظر الإنبات. هذا ما حدث مع بطل قصتنا طالب الراجحي.
4: بعد السقوط بدأت حالة الفقر وحالة الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، صراحة ظهرت هذه الحركات، وهي مو حركة واحدة ترى، مو بس القربان، حركات كثيرة لابسة أقنعة غير القناع اللي شفناه. أنا واحد من الناس وسبق أن عرض علي هذا الموضوع. المشكلة تقول لي هذا العرض اللي نعرض عليك من إنسان جاهل؟ لا لا، بالعكس، من إنسان مثقف وبدرجة دكتور، يؤمن بهذه الحركات، يؤمن بهذا التطرف.
3: وراء كل جماعة منحرفة تكمن فكرة، فكرة تصاغ بدهاء، تزين بالكلمات، وتزرع في العقول على أنها الحقيقة التي غفل عنها الجميع. جماعة القربان لم تكن استثناءً، بل كانت مثالاً على كيفية أن يساق العقل إلى هاوية وهو يظن أنه يرتقي.
4: نجل القربان ما يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ماكو شيء اسمه الله، لا لا، علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام هو الخالق، هو هاي حتى تشويه للمذهب الشيعي صراحة. اليوم لا أنت ولا أنا نؤمن بهذا الشيء. اليوم إحنا كل إحنا نتوجه إلى مكة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، زين، ما عندنا شيء اسمه أنه علي الخالق، علي علي علي علي علي علي أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء ارتدوا، صدقني مرتدين، لأنهم يؤمنون أنه علي هو الخالق، علي هو النبي، هو علي.
3: لا يترك شيء للصدفة، هكذا تعمل جماعة القربان، ليست مجرد أفكار تتناثر في الهواء، ولا دعوة تلقى على قارعة الطريق، بل منهج مدروس، خطوات تحسب بدقة، ومسارات ترسم بعناية.
4: وهذه حتى أنا أحس أنه أكو دفع خارجي بهذا الاتجاه، وإلا هاي الحركات ليش طلعت هسه بالوقت هذا؟ إذن أكو أجندة خارجية جاي تشتغل على هاي الشباب، لربما وضعهم المادي زين بشكل ما اشتغلوا في جنوب إيران. ترى هاي الظاهرة مو بس عندنا، حتى في جنوب إيران اشتغلوا في بعض المحافظات الجنوبية. أنا أقول إيش عجب مو مدينتنا الجميلة بغداد، خلينا نقول المناطق الراقية في بغداد، إيش عجب مو مناطقنا الغربية ما أجا هذا الفكر، إيش عجب مو بكردستان، ليش اختاروا مناطق الجنوب بالوسط؟
3: لماذا يقبل شاب في مقتبل حياته أن ينضم إلى حركة كهذه؟ لماذا يسلم عقله وقلبه إلى جماعة تحيط نفسها بالغموض وتبني جدراناً بينه وبين العالم؟ هنا يحدثنا الكاتب باسم محمد عن الأسباب التي تجعل الشباب فريسة سهلة لمثل هذه الحركات. كيف يستدرجون؟
5: ظهور هكذا حالات متطرفة ناتج عن أسباب عديدة، باعتقادي منها الفراغ. هناك بطالة، هناك فراغ لدى الشباب، وشيء آخر وهو الأكثر أهمية، هناك اندفاع لممارسات دينية غير مقبولة حقيقة. هذه الممارسات تؤدي إلى تطرف بعض الشباب، مثلا مجموعة الانتحاريين ذول اللي في محافظة ذي قار يضحون بأنفسهم في سبيل عقيدة ليس لها موطئ قدم في العراق وليس لها أي أساس من الدين الإسلامي الحنيف.
3: يرى الباحث قاسم حنون أن حرمان الإنسان من الخيارات وحين لا يجد أمامه إلا باباً واحداً سيدخل منه ولو كان يقوده إلى المجهول، المناخ الأحادي ينتج أذهاناً هشة لا تملك أدوات للمقارنة أو الشك فتتلقى أي طريقة.

0: مغلف باليقين دون تمحيص.
1: أنا أعتقد أن الفضاء الثقافي والسياسي الذي يستحكم بالعراق هو فضاء إسلامي، دون أن تكون هناك اتجاهات استنارة أو عقلانية. فإحنا ما زلنا بحاجة إلى مراجعة التراث، مراجعة عقلانية جادة. يعني الآن الجامعات هي مراكز ليست للمعرفة، أيضا الجامعات تنافس دور العبادة في إقامة مناسبات دينية وفي الاحتفاء برموز قديمة، هي تتنافس يعني لصالح مشروع أيديولوجي محدد. فليست هناك يعني حتى الاتجاهات المستنيرة في الفكر الإسلامي يجري محاصرتها والتضييق عليها وتسفيهها.
0: وجود جماعة القربان لم يعد موضع شك. نائب محافظ البصرة ماهر العامري لا ينفي حقيقة انتشارها، لكنه في الوقت ذاته يشيد بالجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها واقتلاعها من جذورها وإنهائها بشكل كامل.
2: مثل ما تعرف البصرة توجد حركة دينية معروفة تم العمل عليها بالتنسيق مع الأخوة القوات الأمنية واللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ورجالات القضاء، والحمد تم السيطرة عليها. توجد بعض الحالات رئيس هذه الحركة تم اعتقاله في محافظة ذي قار، والحكومة المحلية قامت في اعتقال أغلب أعضاء هذه الحركة المتطرفة. البعض منهم كان يسكن العشوائيات، تم إزالة الدور العشوائية التي كانوا يجتمعون بها. البعض منها نعم مسؤول عن حالات الانتحار التي حدثت مؤخرا في المحافظة.
0: إن محاربة هذه الظواهر لا تكون إلا بتضافر جهود المجتمع بأسره، من الأسرة إلى المدرسة إلى الإعلام وصولا إلى الدولة، كل جهة مسؤولة وكل فرد عليه دور. فالمعركة ليست ضد جماعة واحدة، بل ضد فكر يعيد تشكيل الهوية، ضد من يريدون استغلال الفراغ لصالحهم.
3: أنا أقول اليوم أنتم والدولة مشكورة أن وجهت الضوء على هذه الظاهرة. هذه الظاهرة يراد لها غرف عمليات صراحة، لا تمر مرور الكرام. أي نعم، عندنا الآن نحن بالمواقع التواصل الاجتماعي هناك من يحارب هاي الظواهر، ولكن هذا فرد. اليوم احنا هاي الظاهرة يراد لها غرف عمليات، يراد لها ناس مختصين لرد هاي الشبهات لتوعية الشباب.